وكذا وكذا وكذا، انا ما قلتش، انما انت يبقى دي الشهاده على مين؟ الاقرار سيد الايه، سيد الادله. فكان ربنا بيقول كم ولا كاي، ولذلك وكاي من نبي قاتل معه ربيون كثيرون فما وهنوا لما اصابهم وما ضعف في سبيل الله وما ضعف وما استكان والله يحب كأي، يعني كتير قوي. يبقى المسألة مسألة ايه؟ بلغت من الكسرة مبلغا، يجب ان اننا نعذر امام الناس، ما قصرناش وياهم. وكأي من آية في السماوات والأرض، نبقى الآيات الاولى هتدلني على وجود الواجب الاعلى، وفي آيات تيجي تانية عشان تؤيد صدق الرسول المبلغ عن هذه القوة، تبقى دي اسمها الايه؟ المعجزات. وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. يبقى الايه تجد معنى الايه؟ يبقى الايه الاولى الايات الكونيه المبثوثه في الكون اللي تدلني على ان لها صانع. الايات الثانيه الايات اللي تثبت ان الرسول الذي يقول بوجود هذه القوه ويبلغ عنها المنهج انه صادق، لانه بيجيبها مخالفه للايه؟ للنواميس الموجوده ويخرقها، يبقى دي معجزه. وفي ايات ثانيه بقى ثالثه وهي التي تحمل المنهج. شوف الرباط بقى، الرباط بين المؤمن به الأعلى وهو الله في الآيات الكونية، الرباط بين الواسطة بيننا وبين المؤمن به الأعلى اللي هو صدق الرسول، الآيات التي جاء بها الرسول اللي هي بنسميها آيات القرآن وآيات الأحكام وآيات، تبقى مرتبطة وكلها آيات ولا لا؟ وكل واحد منها عجيب. أما الآيات الأولى فعجيبة لأنها شيء لو قست بمقاييس العقل وجدها حاجة، واما الايات الثانيه فلانها خلقت نواميس الكون، ايه اضرب البحر يمتلئ ويبقى مش عارف ايه ايه كل دي ايات. ايه ايات الاحكام بقى ازاي عامله؟ ايه ايات عجيبه ليه؟ لانك لا تجد حكما من احكام الدين الا ويتمشى منطقيا مع حاجات النفس البشريه، والبشر بعقولهم وان كفروا سيضطرون الى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها. مش مؤمنين ما بيروحوش لها لانهم مؤمنين، بل ولكن لايه؟ لان ما فيش حل لهي. احنا ضربنا المثل زمان بالطلاق اللي كانوا عاملين يبعيبوا به الاسلام، والواحد يتجوز واحده وبعدين مش عارف يعمل ايه، وايه الانسانيه دي، الانسانيه الكذابه دي. وبعد ذلك عضتهم الاحداث، فلما عضتهم الاحداث لم يجدوا مناصا لعلاج احوال الاسر الا ان يبيحوا الطلاق. يبقى إذن العقل البشر نفسه ابتدى إلى إيه؟ إلى حكم كان بينقضه، إنما أحداث الحياة جعلته يعمل إيه؟ الربا اللي عمالين يعملوا فيه مش عارف إيه بتاع، هم نفسهم دلوقتي اللي بيعملوا نظام عشان يتحللوا فيه من الإيه؟ من الربا. الله. طيب نقول إذن العقل البشري لا نمنع أن يذهب إلى قانون مصلح، ولكن بعد متى؟ بعد مدة من الزمن يشقى فيه المجتمع بتطبيق هذا القانون. الدين الإسلامي مش كده، من الأول بيحمل. يبقى اسمه الدين الإسلامي دين إيه؟ بيعمل إيه؟ بيعمل مناعة من الأول ما يحصلش، إنما تجيب للداء وبعدين تعالجه ولا ما تعالجوش، تعتدي إلى علاج ولا ما تجوش، يبقى المسألة مش إيه؟ لا. يبقى إذن الآيات العجيبة كلها بأننا لو أخذنا أحكام الدين وجدنا كل حكم من الأحكام بيعالج قضية من قضايا الحياة علاجا قد يتطلبه الكافرون فيصلون إليه، ولكن بعد شقائهم بالتجربة. يبقى آيات كلها، يبقى آيات الوجود الأعلى، آيات البلاغ عن الله بالمعجزات، آيات الأحكام. وكأي أي كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الآيات دي عشان نخطف الآخرة، نؤمن بإله أعلى وبالبلاغ عن الإله الأعلى وبالأحكام اللي جابها الآيات القرآن مثلا، دي علشان إيه؟ ناخد إيه؟ طب خلينا في الدنيا، بلاش الآخرة يا شيخ، سيب الآخرة لوحدها. حتى الكافر في آيات في الكون لو مر عليها بدون إعراض الله لا يضن عليه بأن يفيد منها. كل الاختراعات الحديثة جاءت من إيه؟ من أن آية في الكون واحد وقف عندها ويستطلع ويقول الله ودي حصلت ليه؟ ودي عملت ليه؟ طب ما نعمل كذا؟ الله يقوم ياخد ظاهرة في الكون ويبتكر بواسطة الظاهرة دي إيه حاجة؟
ينتفع بقى بلوش الآخرة، ما بلوش الآخرة دلوقتي، يبقى كأي من آيات، سواء كنت عايزها آية إيمان تنفعك في الآخرة أو آية ابتكار واستنباط تنفعك في مين؟ تنفعك في الدنيا. احنا قلنا زمان عصر البخار اللي فترة من الزمن أخذ عنوان عصر البخار. عصر البخار كان زمان الواحد لما يحمل الحمل يحمل له مثلا أرداب، وبعدين ربنا هدى ناس انهم يبتكروا العجلة يقعد يحط عليها 10 رديب ويزقها، وده ابتكار ولا مش ابتكار؟ طيب وبعدين كانوا بدهم حاجة اكتر شوية، يوم يجي واحد قاعد بيعمل في الحلة بتاعته شاف البخار بينطر الغطا، نطرة البخار للغطا ويقب شوية كده، اهي دي حاجة في الكون، بس هي تفاوت كتير بنشوفها، ولا مين اللي ما بيشوفهاش دي؟ انما واحد قاعد كده لم يمر عليها وهو معرض، ما دام يمرون عليها وهم عنها معرضون فكأن المطلوب ايه؟ ان لا تمر عليها وانت معرض. ثم تعمل ايه؟ تتأمل وتقف عندها، وده وقف عندها وده كافر وقف عندها، الله طب شو من الغطا بيطلع لفوق كده؟ قاعد يبحث، شال الغطا لقى قوة من البخار طلعة، قال الله إذا البخار ده قوة عمالة بتدفع حاجات كتير كده، قال طب ما أنا ابتكر البخار ده، الله طب وده عمل ليه كده؟ عمل لك إيه؟ لأن الناس لما قعدنا نغلي المية كانت سائل وبقت غازية، وبعدين غازية خدت حجم أكبر، الحجم ضيق اتنفشت، ولما اتنفشت بقى الحجم بتاع الحلة ضيق فلازم تطلع بره، قال لك طب انت فد في دفع العجلات ونجيب مخازن ونعمل فيها ميه ونغليها وتخلي المساله دي تدفع لي. ده عصر البخار. فكاذا وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها، ان اردتها علشان تاخد بها الاخره وتؤمن بإله اهلا وسهلا، وبعدين تؤمن برسول اهلا وسهلا، تؤمن بالاحكام اهلا وسهلا، حتى ما امنتش بكده برضه بص كده الكهرباء كل الاسرار اللي اكتشفت مش ظواهر في الكون وقفت عندها عقول واستنبطت منها أشياء، لما استنبطوا منها الأشياء استفدنا ولا ما استفدنا شيء؟ استفدنا. وكأي أي كثير من آية أي أمر عجيب في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، إذن فالمطلوب من الإنسان أن لا يعرض عن أي ظاهرة في الكون، بل يقبل عليها إقبال الدارس، إما لتنتهي فيها إلى قضية إيمانية تسري حياتك وتديك حياة لا نهاية لها وهي حياة الآخرة، أو تعمل إيه؟ أو تسعد حياتك بأنك تبتكر إيه؟ تبتكر فيها أشياء. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شوف المصاف يا أخوي، المصفى الأولى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حتى المؤمنين دول برضو الإيمان بتاعهم برضو بيبقى فيه إيه؟ تشوب وحاجات كده. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ مشركون. الله تيجي تقول هم مؤمنين، مؤمنين بالإله ومؤمنين بكذا ومؤمنين بكذا، إنما برضو الشرك الخفي يدين بالإيه؟ يجي واحد يقول لك مثلا عايزين المسألة، تقول لك اعتمد على الله وإن شاء الله ربنا يقدرها لك، يقول له برضو وانت برضو، تقول له اعتمد على الله يقول برضو وانت، والله اللي يسمعه يقول الحمد لله وتوفيت يكفى، واللي يقول له وانت والله ما تنقض إن شاء الله، تنقض إن شاء الله أبدا. أهو ده اسمه إيه؟ شرك إيه؟ شرك خفي. يجي مثلا واحد يعمل مثلا مليون بعدين يخضع ويزل لأنه فاهم أنه هو بهذه يصل إلى مثلا إلى، نقول له يا شيخ الله القاضي واطلبوا الأشياء بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بما قادر، وربما منعك هذا فكرهته وكان المنع لك خير من الإيه مثلا. يبقى لما يكون له إيمان بالقدريات يبقى يفسر كل ظاهرة في الكون بما إيه؟ بما يريحه، مش يقعد مثلا تعبان يقول لك لا ده هو ما عملش، ده ربنا له حكمة في دي، وبعد ذلك ينصر الله حكما في أشياء تمناها أصحابها فقضيت ثم تبين منها شر، وأشياء تمناها أصحابها فلم تقضى
ثم تبين فيها خير. ما يخليش المسألة كده، لازم يجيب لي من الكون

دوب قدره المراه يا دوب لحد كده، يبقى استنفذت اسبابها ولا ما استنفذتش؟ ولكن هل الاسباب جاءت لها بشيء؟ وبعدين راحت لقت الواد الرضيع اللي هي بتشقي نفسها بالاسباب عشان تجيب له ميه، لقته بيعمل برجله كده وراح تطلع له ميه تحت رجله. الله، دي معناها ايه؟ معناها انك انت مش ما تعملش الاسباب، يعمل الاسباب الى ان توجدك الاسباب. ساعة ما توجدك الاسباب يقف، اما تيأس لا ييأس من روح الله زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت الا القوم الكافرون. ما تيأس وقول ما انا ليه يا رب بقى، يعني خلصت اسبابي يبقى ليه ايه؟ ليه يا رب. اهي عملت وعملت وراحت وجات ومش عارف ايه، طب فيها ايه؟ قام قال لك بالك لو ما كانتش حصلت الحكايه دي، بالك لو انها وجدت الماء عند الصفا بواسطه الصفا او وجدت الماء بواسطه المروه كانت القضيه الاولانيه ما تنفعش. قالت له انزلتنا هنا برايك ام براي ربنا اللي قال لك؟ قام قال لك اذا لا يضيعنا. لو انها بالاسباب ما كانتش تتحقق، انما من غير الاسباب راحت لقت العيل وهو بيلعب برجله كده الميه جات له من تحت. اذا لا يضيعنا، صح ولا مش صح؟ اذا لا يضيعنا. يبقى اذا وما يؤمنوا اكثرهم بالله الا وهم ايه؟ وهم مش. ولذلك القران لما يعرض القضيه يعرضها ايمان، وبعدين تلتفت تلاقي جاب لنا فيها ايه؟ اسمع قول الحق بقى شوف، ما هو ما يؤمنوا اكثرهم بالله الا وهم إيه؟ يبقى عايزين ايه؟ ايمان، وعايزين لحظه الشرك جايه منين. طب ما دام في ايمان لحظه الشرك جايه منين؟ فربنا عرضها في القران قال ايه؟ ولئن سالته من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ايمان ولا مش ايمان؟ ده ايمان تمام. فانى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن. ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولوا إيمان ولا مش يقول الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. كنت عايزين حياة على حقيقتها يمين هي هناك، لأن حياة هنا موقوتة وحياة يفوتك فيها النعيم أو تفوت النعيم ما هيش حياة، إنما الدار الآخرة هي الحيوان لو كنوا يعلمون. خلاص ربنا جاب بقى حتة الشركة بقى الخفي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. حتة الشركة جت فين؟ بقى لو سألتهم مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ ده إيمان ولا لا؟ طب نجربهم بقى في حكاية. خلوهم كانوا في الفلك وبعدين قعدوا وهو مش عارف ايه وبتاع، وبعدين لما رجعوا يشركون. يشركوا ليه؟ يعملوا يقول لك يا عم اصل احنا كنا محتاطين، اصل احنا كنا عاملين للسفينه قوارب نجاه وعاملين لها مش عارف تعمل ايه وعاملين لها ايه. بقى سبتوا ان ربنا هو اللي عملها الحكايه دي بقى وجعلتوا لها اسباب وجعلوا لله اندادا وتروح تقضي الواحد حاجه انت تروح تقضيها له، وبعدين تلتفت تلاقي غاب عنك ما جاش يقول لك كتر خيرك ولا مش عارف ايه. لا اصلا هي كانت مقضيه، اصلا ده كان مش عارف ايه. اصلا انا كنت مكلم فلان وعايز يبعدها عنك، هو عايز يبعدها ايه؟ عايز يبعدها عنك ليه؟ ام قال لك لان النفس البشريه كده، نفس البشريه كلا ان الانسان لا يطغى ام راه ايه استغنى. فلما يجي لك يطلب منك حاجه وبعد ذلك تقضيها له، طلبوا منك الحاجة موقف خضوع وذلة يخلش يعني قضتها له وبقى كويس قوي كويس قوي، عايز نفسه يتفرعن شوية بقى. مين اللي يدك فرعنته؟ حضرتك، لأنه ساعة ما يشوفك كده يعلم أنك لك جميل وياه وأنت اللي عملت كذا وأنت اللي عملت كذا، يوم ما يحبش يشوفك وإن جت سيرتك يغطرش كده ولا يمشي، ويمكن يريد بك شر. ليه؟ لأنك أنت اللي تدك مروره. ولذلك المثل يقول لك اتق شر من أحسنت إليه. شره بأنك أنت أوعى تمن عليه بالإحسان أحسن تنمي فيه غريزة الكره لك وعايزك تنزل من وشه. ولذلك الناصح يعمل لمين؟ يعمل وياخد جزاءه من الأول من ساعة ما عمل، يعملها لله وخد جزاءه ويهمل إيه؟ ويهمل البشر دول.

0: لانك انت ما اهملتوش هتبقى شر عليك انت. شر عليك. ده واحد تروح مثلا يجي يقضي لك حاجه وبعدين تدخل له وياه الديوان عشان تقضيه تلتفت تلاقيه مثلا ناس احترموك وقابلوك كويس وقعدوك ومش عارف ايه، يقوم هو انت رايح تقضي له الحاجه يقول يا فيش يعني عاملين بالحكايه دي اشمعنى يعني احنا بنيجي مش عارف ايه. الله ده هو جاي لمصلحتك. يبقى اذا اهو دي برضه ربنا بيطرح لنا دي عشان نقول ان قبلت بهذا من البشر فاعلم اني انا اعامل بها من البشر. اقبلها كده وانصحك بها بخلي عملك لي على طول. ما تعملش للناس وخل. ولذلك يقول لك المعروف منكور من يقول لك يا ده المعروف المنكور ده هو اجدى انواع المعروف عليك. ولذلك يقول لك ايه انك انت تنسي من احسنت اليه انساه خالص. ليه تنسى من احسنت اليه؟ ليه؟ علشان تفضل عاملها لليه؟ عاملها لله. فربنا بيعرضها. ولذلك سيدنا موسى بيقول له يا رب انا اسالك ان لا يقال في ما ليس في. يعني الناس تقعد تتهمني ويشتموني بدون مبرر. قال له يا موسى لم اصنعها لنفسي. أنا ما عملتهاش روح أعملها لك أنت. يعرضها ربنا عرض ثاني بقى عشان إيه؟ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. الله إذا مس الإنسان ضر دعا ربه. ما قالش دعا الله لأنه دعا الربوبية اللي هو متكلفة بمصالحه. ما الإلهية آمرة بالأمر والنهي. الربوبية متكفلة بمصالح. يوم يدعي مين؟ يدعي رب. دعا ربه. مش انت يا رب اللي خليني وانت اللي مربيني وانت اللي بتعمل ما انت اللي بتجري على وانت اللي عامل مصالح. طب وليه بقى يعني؟ أم قال لك لان الانسان في تيجي فيه لحظة حين تمسه الاحداث لا يكذب نفسه. ليه؟ لانها مسألة تتعلق بالايه؟ بحياته. ومدام ولذلك احنا قلنا الحلاق قصه زمان قلناها. الحلاق اللي طلع في بلده دكتور اول دكتور اتخرج في القريه والحلاق هو اللي كان مسيطر على الامراض بقى وعلى البيوت وعلى اي واحد هاته مش عارف مين اي واحد. وبعدين ده يتخرج من كليه الطب ابتدى بقى يقدم المسائل ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. فقعد الحلاق ايه هو بيعرف حاجه ده عيل لسه ده كلام بس مش عارف ايه ويقعد بقى يشوف. وبعدين ضبطوا صاحبنا الحلاق من الفجرية وهو ماشي شايل ابنه على كتفه وماشي على الجسر وقالش على المدينة. فمسكوا قالوا انت رايح فين؟ قعدت لبخ عرفوا ان الواد عيان وسخن وبتاع له ده موديه للدكتور. لما حصلته ما خدعش نفسه انما عند غيره ينخدع. وإذا مس الإنسان ضر بقى يقول لك وأنا عاتب على نفسي بقى لا خلاص. افرض إن في عدو وموجود وبعد ذلك طلع على الواحد مثلا سبعه ولا ديب ولا وعدو عنده آلة ولا بتاع برضه يستكبر على العدو ولا يطلبش منه لا ده ساعة مثلا ضرر نفسه ده يندهله ويقول له تعالى شوف إيه الحكاية دي من فضلك مش عارف ولا اديني البندقية ولا اديني كذا ولا ما يكذبش الإنسان نفسه أبدا. وإذا مس الإنسان إيه ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. جعل لله أنداد يعني إيه؟ قال لك لا ده أصل الربان بقى إيه فاطل للحكاية دي وأصلاني عم قلت له اعمل مثلا كذا وبده يخلعها من ربنا ويجيبها برضو لمين؟ لنفسه وللناس. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. يقول له طيب قل تمتع بكفرك إنك من أصحاب النار. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه مشركون. يقول احذروا يا أيها المؤمنون إن كنت تنسوا المسبب في كل شيء. أنا لا أمنعكم بل آمركم أن تأخذوا بالأسباب بس إياكم أن تفتنوا في هذه الإيه في هذه الأسباب. لأن فتنتك في أي سبب وتجعل السبب هو الفاعل يبقى أغفلت معطي الأسباب نفسه. طب ما الأسباب عطاء من الله طب أدي بعضه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك يقول إيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم إنك تدي الحق لغير إيه لغير صاحبه. يبقى ربنا هو اللي عامل وتحاول انك انت ايه تقول لا اصلا كنت مجتهد وكنت فاهم وكنت عامل مش عارف ايه وكنت عامل. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الشرك لا بنقول عليه الشرك الخاطئ. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. طيب هتقول ان اصل مش عارف ايه واصل ايه وتجيب اسباب بشريه بقى. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر ايمانيه في تفسير القران الكريم للمغفور له باذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان في التعامل مع الناس. ديننا الحنيف حث على الإحسان إلى الناس عامة حتى مع غير المسلمين، وذلك ببذل النفع الديني والدنيوي لهم ومعاملتهم باللطف واللين والصدق والعدل والرحمة والتواضع والصبر والقول الحسن وكف الأذى عنهم وقضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم وعيادة مرضاهم وتشيع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة ضعيفهم والإحسان إليهم بالمال وبالقول الحسن. يقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهنيئا إلى من يحسن لخلق الله تعالى، له الثواب المعجل في الدنيا إحسانا من الله تعالى له، وله الثواب المدخر في الآخرة. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وأبواب الإحسان إلى الناس كثيرة، والناس يتفاوتون في حاجتهم إلى الإحسان، فمنهم من يحتاج إلى الإحسان إليه بالمال، ومنهم من يحسن إليه بالسعي في حاجته، ومنهم من يحسن إليه بالرأي الحكيم والمشورة الناصحة، ومنهم من يحسن إليه في تخفيف كربة أصابته أو تخفيف هم أو حزن أصابه، ومنهم من يحسن إليه بالسؤال عنه وتفقد أحواله، ومنهم من يحسن إليه بالابتسامة والكلمة الطيبة، ومنهم من يحتاج إلى الإحسان بالنصيحة سرا بعيدا عن التشهير، وكذلك الدلالة على الخير أو النهي عن المنكر. والإحسان إلى الناس أيها الأحبة يكون بالكلام الطيب اللين، فيؤدي إلى زوال الكآبة عن سامعيه، ويشيع روح المحبة والتعاون في المجتمع، التعاون بين الناس، بعكس كلام الفظاظة والغلظة، فإنه يجعل من المجتمع مجالا لعبث الشيطان في الإفساد بين الناس ونشر العداوة والشقاق بينهم والشحناء والبغضاء وتعطل المصالح. وفي الحديث ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين إحسان معاملة الناس ومحبتهم بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الإحسان إلى الناس نشر المحبة بينهم، ففيها في المحبة ترتاح النفوس وتقوى العلاقات. ومما يقوي المحبة بين الناس التبسم لهم وإفشاء السلام بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته.
0: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
2: إن الله يحب المحسنين.
1: ومما يرفع الهمة في الإحسان إلى الخلق مطالعة سير الأنبياء والسلف الصالح ومن ذلك موقف موسى عليه السلام حينما خرج من مصر خائفا مطاردا حتى بلغ ماء مدين ووجد المرأتين وعرف حالهما فسارع وسقى لهما. ما منعه ما كان فيه من الخوف والغربة والحاجة أن يقدم المعروف ويبذل الإحسان، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي قصة يوسف عليه السلام وهو في السجن قال له صاحبه: إنا نراك من المحسنين. قال الضحاك: كان إحسانه إذا مرض رجل في السجن قام عليه، وإذا ضاق عليه المكان وسع له، وإذا احتاج أحد سأل وجمع له. وكذلك لما صار عزيز مصر ما غاب عنه الإحسان عليه الصلاة والسلام، فقال له إخوته ولم يعرفوه: إنا نراك من المحسنين. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيد أهل الإحسان عليه أفضل الصلاة والسلام، هو إمام المحسنين، فكان كما وصفته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ولقد كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما يزال معها حتى يقضي لها حاجتها. وعن ابنة لخباب بن الأرت رضي الله عنها وعن أبيها قالت: خرج أبي من سرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب حنزة لنا في جفنة فتمتلئ حتى تفيض، كان يحلب لهم شاتهم. وفي حديث جابر رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. هذا هو الإحسان. ومن مواقف السلف الصالح في الإحسان إلى الناس ما روي عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه كان يطوف على نساء الحي وعجائزهم يشتري لهم الحوائج وما يصلحهن، وقال مجاهد: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما ليخدمه فكان يخدمني. هذا هو الإحسان ومن صور الإحسان. والإحسان إلى الناس فرصة عظيمة وغنيمة كبيرة لكسب الحسنات ونيل الدرجات، ففي يوم القيامة لا تنفع الأموال إنما تنفع الأجور والحسنات والقلب السليم. وقد يبتلى الإنسان في تعامله مع الناس بأشخاص تتفاوت طباعهم وأمزجتهم، فعليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى. يقول جل جلاله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فإذا أحسن لشخص ولم يراعي ذلك الإحسان بل رده بإساءة فإن عليه أن يصبر على ذلك، لأنه يريد القبول والثواب من الله تعالى، وعليه أن لا يعامل الناس كما يعاملونه بل كما يرضى الله عز وجل، وعليه أن يستمر في إحسانه ولا يتردد في بذل المعروف للناس بسبب إساءة تعرض إليها من شخص من أشخاص أو موقف صدر من شخص لا يقدر المعروف. وعلى المحسن أن يستمر في إحسانه حتى يلقى الله عز وجل محسنا ثابتا على إيمانه وإحسانه. والإحسان في التعامل مع الناس يكون أيضا في مقر العمل مع المراجعين، فهم بحاجة إلى من يحسن التعامل معهم فيحسن استقبالهم وإكرامهم ويقوم بواجبه تجاههم في تخلص المعاملات وإنجازها بالوقت المناسب حسب الإجراءات المتبعة دون تأخير أو تعقيد. وإذا كان المحسن إلى خلق الله ينال الخير العميم والجزاء الوفير من رب العالمين، فإن الإساءة إلى خلق الله من أسباب دخول النار. فقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حال امرأة تكثر من الصلاة والصيام ولكنها كانت تؤذي جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. فليحذر الذين يتعرضون للناس بالإساءة بأنه دين عليهم، والجزاء من جنس العمل، ومن أهان الناس أهانوه، ومن أحبهم أحبوه، ومن أحسن الظن فيهم أحسن الظن فيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى جلت قدرته أن يجعلني وإياكم من المحسنين الذين ينفعون الخلق ويبذلون المعروف، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر.
0: وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
3: في جوهر الأحداث الثقافية
4: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
3: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
5: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
3: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
6: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
3: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
7: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
3: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
8: الصورة المكتوبة.
9: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
10: والكلمة تصنع أروع الصور.
9: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
10: ترسم المكان والشخوص.
9: فالرسم بالكلمات،
10: والكتابة بالكاميرات.

0: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: في حلقة اليوم وعدد من الحلقات القادمة سنخصص حديثنا عن الشخصية وأبعادها.
6: الشخصية الدرامية تعد من أهم العناصر المؤثرة في العمل الدرامي،
5: بل هي الوسيلة الأولى غالباً لسرد القصة ونقل الأفكار وجذب انتباه المشاهد واهتمامه.
6: الأحداث مهما عظم شأنها تظل خالية من أي قيمة حقيقية إذا لم تتأثر بإحساس الناس ومشاعرهم.
5: من هنا تأتي ضرورة العناية بالشخصية واختيار وتحديد السمات اللازمة لها دون زيادة تؤدي إلى تشويش أو نقص يؤدي إلى خلل، ما لم تكن الزيادة والنقص مقصودين ويدخلان ضمن نطاق رسم الشخصية.
6: أصدقائنا، على كاتب السيناريو أن يعرف شخصيات القصة بصورة كافية، وذلك من خلال أبعادها الثلاثة التي تعد الهيكل الأساسي لبناء الشخصية.
5: يقول الفيلسوف بيرغسون عن الشخصية:
6: إن الكثيرين لا يتوهمون أن الإنسان خلق من عوامل خارجية كالوراثة أو الطبع الفسيولوجي أو الجنس أي النوع أو البيئة أو المجتمع،
5: ولكن كل هذه العوامل ليست سوى مواد ستخلق منها الإرادة ذاتها الخاصة بها.
6: ترى ما المقصود بالشخصية الوراثية؟
5: ما رأيك أن نؤجل الحديث عنها إلى حلقة الغد لنتعرف الآن على أحد مبدعي الصورة المكتوبة؟
6: ونعم الرأي.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست الكوبية ديليا بيالو.
5: أيها الأصدقاء، كثير منا تابع الكثير من المسلسلات المكسيكية المدبلجة، ولكن ربما القليل منا من يعرف الأسماء الحقيقية لأولئك المبدعين الذين يقومون بأداء تلك الأدوار.
6: ومن باب أولى، فالكثير لا يعرف كتاب تلك المسلسلات الدرامية ذات السلسلة الطويلة من الحلقات، والتي يصل بعضها إلى مئات الحلقات.
5: كما تابعتم معنا، فإن برنامجنا هذا لا يقتصر على كتاب الصورة التلفزيونية والسينمائية من قبل المبدعين العرب، فقد سبق وأن قدمنا بعض الكتاب من الأمريكان والبريطانيين والهنود والإيرانيين.
6: أما اليوم فوقفتنا مع كاتبة مبدعة من كوبا تدعى ديليا فيالو.
1: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست الكوبية ديليا فيالو.
6: أيها الأصدقاء، السيناريست ديليا فيالو من مواليد الرابع من شهر يوليو لعام 1924 للميلاد في هافانا.
5: في عام 1944 كتبت فيالو قصتها الأولى، ومنذ ذلك الحين بدأت في كتاباتها واحدة تلو الأخرى حتى تجاوزت خط 100 عمل.
6: 100 عمل.
5: أجل، 100 عمل. فابتداءً من عام 1970 بدأ تصوير أعمالها في أمريكا اللاتينية،
6: ثم تصوير 65 عملاً من أعمالها في 7 دول فقط في أمريكا اللاتينية.
5: عملت ديليا فيالو بشكل أساسي في فنزويلا، حيث عملت في شركة تلفزيونية فين فيجن، ثم على شركة التلفزيون راديو تلفزيون كاراكاس.
6: بسبب المساهمات التي قدمتها في صعود ميلودراما النوع في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، فهي تعتبر أم أمريكا اللاتينية.
5: تمت دبلجة أعمالها لأكثر من 80 مسلسلاً ناجحاً في بلدان ولغات مختلفة.
6: بعد الفاصل سنتعرف على بعض أعمالها الدرامية، كونوا معنا.

0: أصدقاءنا من أعمال السيناريست الكوبية ديليا فيالو مسلسل غوادالوبي أو رهينة الماضي.
1: هذا المسلسل هو مسلسل مكسيكي من إنتاج خوسيه إنريكي كلوسيلار سنة 1994 بالتعاون مع شركة كابيتاليفيسيون الدولية للشبكة الأمريكية تيلموندو والتلفزيون الإسباني.
0: النسخة الأولى التي يعتمد عليها المسلسل هو المسلسل الفنزويلي الوريثة، والذي تم تمثيله من قبل تاباري بيريز وإسمار هيرنانديز عام 1982.
1: يتكون المسلسل من 269 حلقة بالنسخة الأصلية الإسبانية.
0: كما ذكرنا من قبل، فإن ديليا فيالو هي من كتبت السيناريو، وقد كتبت قبل هذا العمل مسلسل ماريا إلينا.
1: وقد تم تصوير المسلسل في ميامي بفلوريدا، وعرض لأول مرة على تيلموندو في 31 من شهر مايو لعام 1993.
0: ولعب دور البطولة أديلا نوريغا، إدواردو يانيز، ميريام أوتشوا وراكيل مونتيرو.
1: تمت ترجمة المسلسل إلى اللغة العربية في لبنان من طرف شركة فيلملي اللبنانية لصاحبها نيكولا أبو سمح.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست الكوبية ديليا فيالو.
0: أصدقائنا، نقف مع أحداث مسلسل رهينة الماضي لكي نتذكر شيئاً من مواقفه الدرامية.
1: تدور أحداث المسلسل حول سيدة المجتمع الراقي لويزا سامبرانو المحبة للمال والثروة، والتي تقطن مع زوجها وأولادها في قصر شقيقها رجل الأعمال الثري إيزيكيل سامبرانو في الولايات المتحدة.
0: يواجه أخوها بعض المشاكل في العمل مع عائلة مندوزا، فتقرر لويزا التخلص منهم بإرسال شقيقها الغير شرعي تشيكال لتصفيتهم في المكسيك، فيفسد عليهم زواج العروس أوليفيا خلال الزفاف.
1: يقضي تشيكال على جميع عائلة ميندوزا والمدعوين إلا ألفريدو الذي كان طفلاً مختبئاً بعد مشادة مع عمته.
0: يقسم الاثنان على الانتقام، فتتوالى الأحداث وتتصاعد، وتفتح الكاتبة خطوطاً درامية غير متوقعة جعلت من المسلسل أكثر إثارة وتشويقاً.

0: أصدقاءنا. أرادت السيناريست جيليا فيالو في بداية حياتها أن تصبح طبيبة بيطرية بسبب حبها وعطفها على الحيوانات،
1: لكن والدتها أجبرتها على دراسة الأدب فبرزت كمؤلفة روايات رومانسية.
0: درست الفلسفة والأدب في هافانا وحصلت على الدكتوراه في عام 1948.
1: بدأت في الكتابة في هافانا عام 1944، ثم غادرت البلاد مع عائلتها عام 1966 إلى المنفى في ميامي، حيث كانت تكتب معظم رواياتها.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه.
3: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
1: وجوه. عن الأشياء والكائنات.
2: وجوه.
1: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري.
2: وجوه.
1: تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: سماع عيسى السهر في قلب الوردة. سماع عيسى شاعر من عمان من مواليد عام 1953، له العديد من المجموعات الشعرية منها امرأة مثل ماء الينابيع، ماء لجسد الخرافة، نذير بفجعة ما، مناحة على أرواح عابدات الفرفارة، منفى سلالات الليل، دم العاشق، غيوم، أبواب أغلقتها الريح، وغيرها من الأعمال الشعرية، فضلا عن تجربته في الكتابة السينمائية والمسرحية والمقالات والمساهمات النثرية الأخرى. هذه محاولة لرسم الشاعر سماع عيسى بالكلمات. أنت الوحيد بيننا أيها الشاعر الذي رمى ورودا على قبور الأصدقاء والأمهات والأطفال حتى قبل أن يموتوا وحتى بعد أن مت أنت. وأنت الوحيد الذي آمن بيننا بأن الموت طفل لم تلده امرأة بعد. وأنت الوحيد الذي امتدح اللاشيء لأنه وردة المنفى. من بين أسماء التجربة الشعرية في عمان لن نتعرف على أوثق وأدل من سماع عيسى في حمل ثيمة الموت والفقد والغياب والفجيعة، سواء كان ذلك معادلا للحياة كما قد يرى البعض، أو استمراء واستغراقا في تلك الرحلة الغيبوبية الذاهلة، في تلك اللعنة الأبدية التي لا تزهر إلا كلمات بسيطة كأنها لا شعر بل شوق، وكأنها لا تحبل بمعنى بل بيتم مشدود إلى يتم، وكأنها لا تتقرى إلا افتراسات قدرية تفتح فخاخها في مجهول الكائن وفي سيرته العبثية، تلك التي يسردها من عل شاعر يعاف الجدل المقيت والخصومة التالفة، ويذهب في عزلته إلى أقل القول وإلى أكثر الصمت. إنه الغريب الذي يقود قافلة بلا أجراس في بهيم الليل، بينما بضاعتها نشيج الأمهات وأكفان الموتى، وأعناق مطاياها تسير خفافا في العتمة المتبطلة وفي الهواء الأزلي الذي يشبه ورقة خريفية سقطت من شجرة نائمة، وبكسر خبز الزاهدين، وبإيماءة من سان جومبيرس، أو التفاتة إلى إيف بونفوا، أو احتطاب غريب من أمين صالح أو بول شاول أو ناصر المنجي، يذهب سماع عيسى في مشروع كلماته باحثا عن حضن وعن أرومة، عن دفء وعن ظل، عن متكئ وعن شفاعة، عن ملجأ وعن لقيا، لكنه في آخر الأفق لا يمد يده ولا يرسل طرفه إلا إلى شجرة العدم الخلاق، وإلى الينابيع المسمومة الشبقة الجذيلة، وإلى زهرة موته التي يقبلها كل صباح.

0: يبدو من مسرد كتب سما عيسى بالإضافة إلى إصداراته المنشورة بين عامي 1984 وحتى الآن أن هناك مخطوطة له تحمل عنوان امرأة مثل ماء الينابيع، كتب نصوصها بين عامي 1974 و 1980، وهي إضمامة نصوص نشرها في كل من الثقافة الجديدة اليمنية والحكمة اليمنية والكلمة اليمنية وإضاءة المصرية وأوراق الإماراتية. وفي هذه المجلة الأخيرة تم نشر النص الذي يحمل عنوان المجموعة، وقد يثير ذلك تساؤلات في محلها أو في غير محلها عن أسبقية كتابة قصيدة النثر في عمان، إذا علمنا أن الشاعر سيف الرحبي قد أصدر أولى مجموعاته الشعرية نورسة الجنون في دمشق عام 1980، وإذا علمنا أيضا أن تاريخ نشر أول كتاب شعري لسما عيسى هو في عام 1984 بعنوان ماء لجسد الخرافة بباريس. على مؤرخي النقد والكتابة إذن أن يتحفون بالإجابة على سؤال أي من هذين الشاعرين قد ابتدأ الفعل الشعري الجديد، أي قصيدة النثر. سما عيسى الذي ابتدأ نشره في المجلات وهو في 21، ونشره الكتابي الأول في عام 1984، أم سيف الرحبي الذي نشر نورسته في عام 1980 والذي هو من مواليد عام 1956؟ لا شك أن الساحة الثقافية للإجابة عن سؤال كهذا ستشهد بكثير من الطرافة، حالة كتلك التي تحدث عنها النقاد والشعراء والمؤرخون فيما يتعلق بقصيدة التفعيلة العربية، وعما إذا كانت أسبقيتها للسياب أم لنازك أم لمحمود البريكان أم لحجازي أم للويس عوض. يزاحم سما عيسى البقع المكانية كأنها هو وكأنه هي، يقارب الدروب والأزقة المخضلة بالذكرى والحنين والنشيد والدمع كأنه هي وكأنها هو، معجونا بطمي الأرض مسمدا بأنينها وحنينها، كأنه شجرة من أشجارها وفسيلة من فسائلها النادرة، بل هو إحدى تلك الأشجار والفسائل دون ما استعارات لغوية أبدا. ذلك ما فعله مخياله الأسمر في فضاءات ونداءات وأتربة الحوية والفرفارة وفنس وغرفته مهد في قرية العامرات وغيرها، متوجا تجربته الشعرية بنصه الطويل سمهرم والذي كتبه إثر زيارته لشاطئ خروري بالقرب من مدينة صلالة. يقول: لكنني أغني لك يا سمهرم أغنية العاشقين، وحيدا أناديك وأنادي جمالك الحزينة البيضاء، أنادي بغاياك المقدسات وصبايا الجمال كأنهن قطع من جبال الصمت. هناك تماما التمعت فكرة القصيدة حين رأى قافلة من الجمال تشد نفسها في خيط غير مرئي متجهة صوب البحر قبالة ميناء موش القديم، كأنها تستعيد سيرة أولى في ندف حنيني يضرب أعماقها. في تلك اللحظة المبرقة لم ينس سما عيسى أن يأخذ الأطفال في نشوته الروحية أيضا، حيث يكتب عن طفل حزين يتساقط عليه المطر وعن أطفال مشردين في الطرقات: لست أنت غير الخبزة التي يقضمها الأطفال المشردون في طرقات بابل القديمة. من كان يصدق حقا أن ذلك الطفل المسمى عيسى المولود في وادي العور في مسقط القديمة عام 1953 سيكون نافذ البصيرة إلى هذا الحد وخائرا حتى القوة، وجميلا حتى الشعر، وحتى اسمه الدنيوي الداثر في سيرة الميلاد عيسى تأبطه هذا القفار للأثر، وذهب به إلى منزلة الشعر، وأضاف أمامه سماء كي يتشكل في ملكوت الفن وفي زرقة الحلم، وكي يتقنع به ضد اليومي السيال كسموم الحياة، وكعالة الشعراء الذين لا يكتفون بسماء واحدة أو سابعة، فقد استمرأ السماوات وأطلق اسم سماء على ابنته التي قامت بالتمثيل في حضور واعد في الأفلام القصيرة الثلاثة التي كتب سيناريوهاتها الشاعر نفسه، بنت غربة، الزهرة، الكارثة، مهيئا للواقع أن يتناسل من الفن، وللقناع أن يكشف عن طفولة، وللإسم الأدبي أن يحبل بوليد من لحم ودم وأنفاس وحياة مديدة أخرى. بشيء من لهفة النبوة والحنين إلى عيسى، ذهب سماء إلى تاج شوكه المرسوم على غلاف دم العاشق إحدى مجموعاته الشعرية، مستحضرا ذلك الوقر وتلك الإهانة القدرية التي أطلقها يسوع مثل صرخة بلا نهاية: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لا نزقا ولا بهلوانا، لا ساحرا ولا عارفا، لا بليغا ولا صاحب مصحف، لكنه مع ذلك يتقدم دون منافسة أو مباراة إلى منتصف حال الشعر وإلى مقامه الأسمى. سمع عيسى السهر في قلب الوردة.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: أيها الصباح العابر من كل صحراء إلى بساتين أرواحنا المحبة لك ولشروقك. في الصحراء لك عروق من الذهب، وفي البساتين لك ثمار يانعة من النور والإخضرار. تجلى على أرواحنا التي أنت بداية أنسها وأنت أنيسها وزائرها اليومي المتوج بحبها وعشقها الأبدي. صباح من هيمه.

هيما، حصان البرية المبشر بالشمس، الآتي من حقب التاريخ البعيد حين كانت الغيوم سيدة السماء وكانت الأرض تفتح قربها للمطر لتنبت الغابات بماء السعادة ويتراقص البحر من أول الصباح إلى صباح جديد آتي. هيما، فروسية الفرسان الآتين من جدة الحرسيس، تحرسهم مهاهم العربية الآسرة بجمال عيونها المها التي لا تضيع الشمس كل صباح فرصة الوقوف على قرنيها الطويلين كالنخيل، المها التي خرج صباح عمان السابق والمتجدد بمحميته وحمايته لها بكل حب واعتزاز، المها التي أعيد توطينها عام 1980 ورأت قطعانها الأولى خيوط شمس بلادها بصحراء جعلوني عام 1982. هنا في هيما يكشف الصباح عن صحراء متسعة باتساع الأفق، لكنها تعانق حقول النفط وكهوفا مملوءة بالمياه مثل كهف الراكي وكهف المسك وكهف وادي صراف. أطلق علماء الجيولوجيا والنفط اسم الولاية على تتابع صخري شهير تحت الأرض يسمى عالميا بمجموعة هيما الفائقة. تشير الدراسات الطباقية لهذه الصخور إلى أنها بدأت كترسبات قارية ثم تحولت تدريجيا مع تقدم الزمن الجيولوجي إلى ترسبات دلتا بحرية ممتدة نتيجة تقدم مياه المحيطات القديمة وانحسارها عبر 6 دورات بحرية كبرى على الأقل. هنا تنحني الشمس لترسم الظلال تحت صخرة بوي الحوجة العملاقة في تخييم لا تنساه أبدا. وهنا في الصباحات الشتائية يصافح الضباب الصحراء متدليا بقطراته على الشجيرات الصغيرة المترامية وعلى أشجار السمر والغاف مانحا البياض للأفق وللصحراء الحالمة بالمطر.

0: صباح بدوي مهيب تحت خيمة أو شجرة يفيض فيه حليب النوق والشياء. يجتمع الناس تحت ضياء أو يسترهم الظلام وتحرسهم النجوم اللامعة بقوة، وهم يتغنون بالطارق والتغرود والهمبل وفنون أخرى. هيما موطن الغزل والنسيج في اجتماع نسائي يرصع الخيام ويؤثث الإبل بصناعة الشملة والعتاد والخرج. ولا تنسى دباغة الجلود التي يرتاح لصناعتها البدوي في حله وترحاله. يطارشي من فوق ضامرة الحشا، تقطع فجوج السيف لما بهرشا، تلفي على هيمة وتبلغها السلام، دار الكرام اللي لها بقلبي مقام. في ديرة جعلوني رتعت يوم الفلا، تزهوب وجه أبيض ما به خفا، ابن السولع اللي على أرض كربا، في وسط هيمة نال أمنه والذرى. عزيزي المستمع، كن واسع الأفق كصحراء هيمة الواسعة، متحملا للمشاق وحاملا البشارات مهما كانت قسوة الأيام. عزيزي المستمع، كن جميلا كابن سولع، يتجمل كل من حولك وتعطي الحياة أجمل اللحظات وتأخذ منها أجمل اللحظات كذلك. صباح الخير من هيمة.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

جنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية وتواصل عمليات هدم ممتلكات الفلسطينيين. مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان. مصرع 14 شخصا وإصابة آخرين جراء انفجار مخزن لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في محافظة إدلب السورية. الكرملين يأمل استئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية قريبا، ويبدي استعدادا لبيع الغاز بأسعار معقولة لدول أوروبا في وقت يستمر فيه التصعيد الميداني. منتدى ظفار لفرص الاستثمار يشهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة تتجاوز 18 مليون ريال عماني. السيادة للنقل البحري تستقبل ناقلة صحار ماكس التي تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح بحمولة 400 ألف طن من خام الحديد. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

وصباح الخير. أما بعد، ترى في كل يوم جديد هناك فرص ممكنة، خطط جديدة قد يغير الله حالك لأفضل حال في يوم قد تظنه يوم عادي، لكن الله كتب لك بأنه يوم مفصلي ومهم. توكل على الله، قد يغير الله الذي تظنه لا يتغير من حالك. ما رأيك اليوم أن تكون على قدر عال من الأمل، من التفاؤل، وأن تقرر لا تلتقي بأحدهم إلا وابتسامتك المشرقة جميلة هذا الصباح؟ والصباح يأتي هذا الوقت تحديدا ليخبرك أن أمل جديد قد ولد، ومن لم يجد في صباحه دافعا للحياة فليبحث عن سبب أي سبب يخليك الآن تعيش متفائلا متأملا بطاقة إيجابية حلوة تشبه إطلالتك.

وصف أحد الشعراء صوتها بأنه ظاهرة تسترجع الأحلام البريئة والطفولة. وقال أحدهم ذات مرة: حين تغنين يصبح للفرح هيبة وقداسة. ومرة من المرات قال أحدهم: صوتها لا يشيخ، هو النهر الذي يجري عكس الزمن. وقالوا عنها: تمنحنا في كل صباح أملا بصوتها. صوت تعرفوا من؟ طبعا صوت الصباح، صوت فيروز.

سمعت أحدهم يقول صوت فيروز هو اللي يخلي أغنية نسم علينا الهوى يرجعك إلى بيت جدك. فعلا فعلا فيروز لا توصف، فيروز تسمع فحسب. تعرف أن هناك كان في قرار على مستوى سياسي عالي في إحدى الدول العربية وفقا للمصادر التاريخية أن يبدأ الصباح بأغاني فيروز عبر إحدى الإذاعات، وبذلك في العراق تحديدا كانت أول بلد عربي يذيع أغانيها في أول الصباح، وبذلك تكون فيروز كروان الصباح بدءا من العراق. وفي مختلف دولنا العربية اختاروا أن تكون فيروز هي أيقونة الصباح.

غني غني غني غني هذا الصباح. إنه صباح الخميس 28 ربيع الأول 1448 للهجرة، 10 سبتمبر 2026 للمياه. في دروب الحياة هناك أثقال، هذه الأثقال والتحديات تخففها المشاركة، والمسافات تقصرها الرفقة الطيبة، والأفراح تزهو معناها حين تقتسم. الرفقة الطيبة والله نعمة نعمة نعمة نعمة من الله، تعين على الطريق وتهون عليك الدروب وتخلي للحياة معنى أرحب وأعمق وأجمل. اليوم صباحاتنا صباحات فيروزية، إيش خاطرك تسمع لي فيروز؟ نحن اخترنا لك هذه الأغنية من هذا المقطع تحديدا، كورال فيروزي يليق بصباح آخر يوم عمل لهذا.

وصباحاتكم أصالة وطن عظيم، صباح عماني أصيل يفوح برائحة البخور في البيوت وبنسمة اللبان من ظفار، بصوت القهوة العمانية وهي تغلي في الدلة مع رشة هيل تذكرك أن الكرم العماني وراثة في عمان. الصباح ليس وقتا فقط، الصباح وعد وميعاد للعمل.

صبحكم الله بالخير والنور والمحبة في مختلف دروبكم، تمضون على بركة الله، غايتكم مقصدكم عمان، حفظكم الله ورعاكم. فصباحاتنا وطن عظيم في كل أرجائه خيرا ونماء واستقرارا، وما أجمل الآن وفي كل آن وصباح أن نستيقظ على وطن مشرق، وطن يعلمك أن لا مكان للمستحيل، والنجاح ثمرة تقطفها، وأنت تسير الآن إلى المجد بعزيمة وإصرار. وطن يسقينا الأمل والشغف كل يوم، فاللهم لك الحمد على نعمة عمان.

0: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة صباح أمس افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار، ولدى وصول الموكب الميمون لجلالته حفظه الله تشرف باستقباله معالي الفريق رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز، ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز. عقب ذلك تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانيات التي يتمتع بها، واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
0: لا بد من كلمات شكر وتقدير للقطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في الدولة على جهودها الرامية إلى إنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية، فما كانت المحافظة على ما تم من مكتسبات أن تتحقق لولا استتباب الأمن والأمان ورسوخهما في ربوع البلاد، وما كان للأمن والأمان أن يعماء البلاد من أقصاها إلى أقصاها لولا يقظة الأجهزة العسكرية والأمنية التي تذود عن حياض الوطن. فسلام وتحية لأبنائنا المرابطين في كل جزء من أجزاء هذا الوطن، يحرسون ترابه ويصونون مكتسباته، مشيدين بدور هذه الأجهزة وجميع منتسبيها.

0: إشادة سلطانية بجهود التحديث والتطوير في مختلف ميادين العمل الأمني. أشاد أيده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. وفي ختام الزيارة تفضل جلالته وعزه الله بالتقاط صور تذكارية مع عدد من أبنائه منتسب الجهاز تخليدا لهذه الزيارة السامية، ثم غادر جلالته مقر الجهاز تحفه عناية الله ورعايته. تشرق شمسنا كل يوم ويشرق معها حسن الظن بالله في قلوب الواثقين المؤمنين بأن الله حفيظ سيحفظ بلادنا وقوي سيمد بالقوة جنودنا ويحمي بلطفه حدودنا، وبأنه أمين سيتم علينا الأمن والسلام، عليه توكلنا وهو نعم المولى ونعم النصير.
1: لقد من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.

0: عمل جاد، همة عالية وعزم أكيد، هذا عهد العمانيين في كل صباحاتهم. قصة بناء تتواصل في حركة دؤوبة، ولله الحمد والثناء أن وهب عمان أمنا وأمانا، بهما يستقر كيان الدولة ويزدهر صباح عمان، وهي تنشر رسائل السلام الحق في كل أرجاء المعمورة. الأمم المتحدة تشيد بدور عمان في دعم الدبلوماسية وتقريب وجهة النظر.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

0: عين على الصحافة. ومن عناوين جريدة عمان في صفحتها الأولى: جلالة السلطان يفتتح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار، إشادة سلطانية بجهود التحديث والتطوير في مختلف ميادين العمل الأمني، حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة صباح أمس افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانات التي يتمتع بها، واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا أيده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني.
1: أبناء عمان الأوفياء، نتوجه إليكم جميعا وأنتم في ميادين العمل والبناء بالشكر والثناء على ما تقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت في بلدنا العزيز على مدار 50 عاما الماضية. ونوجه شكرنا وتقديرنا لجميع منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية بفروعها وتشكيلاتها المختلفة، مقدرين جهودكم في الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه والذود عن ترابه الطاهر في كل شبر منه، مؤكدين على رعايتنا ودعمنا لكم على الدوام.
0: منتدى الأعمال العماني الهندي يبحث توسيع التعاون التجاري والاستثماري. ومن عناوين جريدة عمان لهذا الصباح: خام عمان يسجل 121 دولار و6 سنتات. وفي صفحة الثانية من جريدة عمان: صور حول تفضل جلالة السلطان بافتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. بحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية. التوقيع على بناء منظومة رقمية متكاملة لتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين. التواصل الإشاري مبادرة وطنية لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ومواطنون يؤكدون المجالس البلدية نحو دور أوسع في دعم التنمية المحلية وصنع القرار. منتدى الشباب الخليجي الرابع يوصي بإنشاء قاعدة بيانات لصناع المحتوى. بحث تعزيز البرامج الصحية والوقائية. وجلسة حوارية بصلالة تناقش دور الإعلام في تمكين المرأة وصناعة الوعي. الدفاع المدني ينشر ثقافة السلامة في مدارس الداخلية. وتعليمية جنوب الشرقية تطلق مبادرة طريق الأولمبياد 2. وفي الصفحات الاقتصادية هذا الصباح من جريدة عمان: سلطنة عمان تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس. منتدى الأعمال العماني الأفروصيني يناقش فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية، تدشين موقع إلكتروني لتقديم خدمات تسهل التبادل التجاري. تحقيق المستهدفات الوطنية يتطلب الانتقال من التنسيق إلى التخطيط المتكامل. اللقاء السنوي الرابع لمكاتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 دعا لتحويل مزايا الشراكة الاقتصادية إلى مشروعات إنتاجية وصادرات ذات قيمة مضافة. منتدى الأعمال العماني الهندي يبحث توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وفي الصفحات الثقافية: معرض ثقافة الكتاب عند تتار بيلاروس يوثق التراث الإسلامي بالأبجدية العربية بتعاون عماني بيلاروسي في الحفظ والترميم والتدريب. آفاق حضارية تناقش الترجمة والذاكرة في الخطاب الثقافي العماني. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. رافقتكم السلامة أينما كنتم، وكتب الله لكم صباحا تحفه فيه عناية الرحمن، منجزين لتحقيق أهدافكم وغاياتكم وتطلعاتكم. هذا الصباح رفقة الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري. وأسعد الله صباحات الجميع، كبارا صغارا رجالا نساء، صباح الخير لهذه الأفراد والجموع والحشود من أبنائي وبنات عمان في مختلف الدروب وفي أرجاء هذا الوطن الحبيب.

0: up. Please get out of it. Come on, take the trouble.
1: صباح الشباب.
2: صباح الخير، صباح النور والمحبة، صباح الرضا والعافية، صباح المشرقين المبتسمين المتفائلين. آخر يوم عملي هذا الأسبوع، املأوا صباحاتكم جدا واجتهادا ومثابرة وعمل، وبعد ذلك استمتعوا بإجازة نهاية الأسبوع رفقة من تحبون. صباح الخير، في شيء عادي أخبركم عنه. درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط توصل إلى 41 درجة مئوية. أجواء حارة شوية اليوم، لكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نودع أيام صيف والحر وأجواء شتوية باردة قادمة إن شاء الله. وصباح الخير والمحبة والنور لكل المبتسمين المتفائلين هذا الصباح. كيف الشوارع اليوم؟ وكيف تبدو أهم شيء معنوياتكم؟ صباح الخير لكل الأشخاص اللي يحتفلوا هذه الأيام بيوم ميلادهم. ترى من الميزات التي تميز مواليد سبتمبر الهدوء. وعلى فكرة صح ولا لا؟ أي واحد تعرفوه من مواليد سبتمبر قلبه ما طيب وما ذكي؟ ترى من أهم ميزات مواليد سبتمبر أنهم أذكياء وقلوبهم طيبة، والمميز فيهم أنهم هادين هادين ما شاء الله. صباح الخير، أي شيء اليوم يكون سبب في سعادتكم، في ابتسامتكم، في تفاؤلكم خبرونا. نريد نكون اليوم سبب أنكم تكونوا سعيدين مرتاحين. أما مواليد سبتمبر فكل عام وانتم بخير، تمتلكوا حضور وشخصيات متوازنة، ومما يميز مواليد سبتمبر الوفاء والصدق. يا صباح الخيرات والنور، يا حي وسهلا ومرحب بالجميع. صباح الخير يا علي، أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب رقم اللي ينتهي رقمك 73 79. أبو عبد الله صباح الخير، يا مرحب، كيف أصبحت اليوم؟ مها صباح الأنوار، أهلا أهلا بعزيزة. وصباح الخير يا ندى. علي صباح الخير، أهلا ومرحبا بالدكتورة مها. وجاسم صباح الخير، صباح الخيرات لي أحمد الشيدي. نصب عليكم جميعا بكل خير ونور ومحبة وسعادة وبهجة وصباحات ملؤها الأمل والتفاؤل. هل تشرب كمية كافية من الماء ولا لا؟ اشرب اشرب ماء يلحق الحين، اشرب الآن الآن ماء. على فكرة، على ذكر شرب الماء، هناك إشارات يرسلها جسمك أحيانا دون أن تلاحظ، يخبرك فيها أنك تحتاج إلى شرب الماء. شاهين صباح الخير، صباح الخير لشاهين ومرحبا بعلياء. ترى الشعور بالعطش قد تشعر أنه أو تظن أنه المؤشر الوحيد فقط على حاجة جسمك للماء، لكن الحقيقة أن الجسم يرسل عدة إشارات مبكرة تكشف مستوى الترطيب قبل الوصول إلى مرحلة الجفاف. فاشرب اشرب اشرب ماء الحين. صباح الخير لعلي، نصب عليكم جميعا بالمحبة والخير والأمل والابتسامة والتفاؤل هذا الصباح. أريد أسألكم سؤال نشط في معلوماتكم وذاكرتكم، والأهم تتحمسوا للمشاركة معنا. ما هي أكثر وسائل النقل أمانا؟ ما هي أكثر وسيلة من وسائل النقل أمانا في العالم وفقا لإحصائيات موثقة؟ يلا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، إيش أكثر وسيلة من وسائل النقل تعد الوسيلة الأكثر أمانا؟ وصباحاتكم بهجة وسعادة وخير ونور. يلا، من أول واحد سيشاركنا الجواب الصحيح. صباح الخير من أبو جميلة، وصباح الأنوار من راشد الحراس. شكرا لتهنئتكم لمواليد سبتمبر، بنت من مواليد سبتمبر حور. إيش أكثر وسيلة من وسائل النقل أمانا؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباحاتكم بهجة وسعادة ونور. وصل باص المدرسة ولا لا؟ وصل ولا بعده؟ تنتظروا بعدكم صباح ال... تنتظروا وصول الباص صح؟ وصل الباص ولا بعده؟ ونسأل نبحث عن تحليل عن حل نحاول بالعقل ونفهم طلاب ومدرسة صح. بالرقم اللي ينتهي رقمك 6191 صباح الخير. إيش أكثر وسيلة من وسائل النقل أمانا؟ أول المجاوبين إجابة صحيحة صح يا رؤى. والباقين يلا أهلا أهلا بخالد وهلال وصباحاتكم ورد وفل وياسمين. يا مرحب يا مرحب، نصبح عليكم جميعا بالخير. ولمن يعشق شرب الشاي صباحا تحديدا، تعرف أن الشاي يحتوي على مضادات أكسدة تدعم صحة قلبك، ويرتبط شرب الشاي بعدد واسع من الفوائد من بينها أن يسهم في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم. فشرب شاي بعد ما تشرب ماي طبعا. عبد الله الندابي جابتك صح 100 100. والباقين يلا، ما أكثر وسيلة من وسائل النقل أمانا؟ جوابكم إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا ببو محمد السعيدي وسالم النصري بو عبد الله وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0319 وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7087. أهلا بأم جاسم اليعربي وصباح الخير لسالم الكلباني بسليمان. ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8323. والباقين أكثر وسيلة من وسائل النقل أمانا إيش هي؟ بعدين بنخبرك ليش. نسألك عن أكثر وسائل النقل أمانا. صباح البهجة والسعادة والنور هو صح الدرب، لكن الجوعة، لكن على الأقل للمستمعين اللي يستمعون الآن إلينا ويشهدوا أجواء استثنائية جميلة، استمرار الأجواء الخريفية في ظفار، وعدد أيضا من الولايات شهدت أمطار، خير وبركة يا رب.

يا مرحب يا مرحب بهيثم. اهلا اهلا بهلال وصباح الخير. لا يا هلال طبعا إجابة خاطئة. ايش اكثر وسيلة من وسائل النقل تعد الوسيلة الاكثر امانا؟ اسألك اليوم مشيت ولا ما مشيت؟ امشي امشي امشي. صباح الخير لسعيد. اهلا اهلا بعبلة. صباح الخير يا محمد. ابدأ يومك بالمشي، المشي السريع صحيح ان نشاط رياضي تحس او تعتقد انه بسيط، لكن يرفع معدلات نبضات القلب، يعزز الطاقة، ويحسن توصيل الاكسجين الى انحاء اجسامنا. صحيح المشي مفيد في اي وقت من اليوم، لكن لكن لكن لكن ممارسة رياضة المشي صباحا تحمل مزايا اضافية. حيا وسهلا ومرحب بليلى وصباح الخير والأنوار من أم نهيان. شكرا لأنكم ترافقوا دروبنا، أنتم المشكورين على الاستماع إلينا. وصباح الخير بتقول على طاري أغنيتكم اللي حطيتوها قبل شوي، ترسل تحياتها لمن كانوا معها في طفولتها. ما شاء الله، صباح الخير، أهلا بالجميع وصباحاتكم ورد ونور وبركة. أبو خليفة، تعرف أنك تنشط ذاكرتنا كل صباح، يعني نقصر عليكم مشوار الدرب ونخليكم تستمتعوا باختياراتنا الصباحية هالصباح.

أميرة صباح الخير. لا يا أميرة طبعا لا لا لا لا. أكثر وسائل النقل أمانا إيش هي؟ أكثر وسائل النقل أمانا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير أبو جميل، اليوم عيد ميلادي ما شاء الله، عشان كذا نحن قلنا في البداية بأن مواليد سبتمبر يتميزوا بثلاث ميزات: هدوء، ذكاء شديد، وقلب طيب. كل عام وانت بخير. وصباح الخير لأبو القاسم، صح، اهلا اهلا باليحمدي. وصباح الخير لأحمد العامري، نصبح عليكم جميعا بالمحبة والخير، وان شاء الله صباحات ملؤها الامل والتفاؤل. اللي يتابعوا كل جديد للتكنولوجيا والتقنية، ترى أبل اعلنت عن هواتف ايفون 18، اذا على نية شراء، ترى شراء ولا اهداء بعد تعرف، حتى بس انت ترسل سلامك لمن؟ للي ممكن ان يكون سبب في رسم ابتسامة صباحية على وجهك بأن يرسل لك مثلا رسالة يكتب لك فيها اي لون خاطرك من الوان ايفون 18؟ ايش خاطرك من الوان؟ صباح المحبة والخير والنور والعافية. ولا تنسى، لا تنسى، اول من يخطر في بالك الحين بمجرد ما تسمع عن السلام والصباح، صبح عليه بالخير.

ليش تصاحب عليه؟ سهل سهل سهل سهل ويسر. صباح الخير للجميع. يا مرحب يا مرحب. إيش أكثر وسيلة من وسائل النقل تعد الوسيلة الأكثر أمانا؟ عبد الله الحسني صباح الخير. صباح الأنوار يا أبو منصور، ونصبح عليكم جميعا بكل محبة وخير وسعادة ونور وبركة. أهلا أهلا بالجميع. هالفترة فترة موسم الرمان، تعرف أن هناك تحديد لأفضل الأوقات لشرب عصير الرمان وفقا لما يقوله أطباء مختصون، رغم أن هناك نصائح تحدد أوقات معينة لشرب عصير الرمان، لكن لا توجد أدلة علمية مثبتة على وجود وقت محدد خلال اليوم يمنح فائدة صحية أكبر. معظم الدراسات تركز على كمية الرمان المستهلكة ومدة تناوله وتأثيراته الصحية، لكن السؤال، هل من الأفضل أنك تتناول عصير الرمان مع الطعام؟ عصير الرمان يحتوي على سكريات، بعض الدراسات بحثت في تأثيره على استجابة سكر الدم عند تناوله مع الطعام، وأظهرت دراسة صغيرة أجريت على أشخاص أن تناول عصير الرمان مع الخبز مثلا ارتبط بانخفاض استجابة سكر الدم بعد الوجبة مقارنة بمشروب يحتوي على كمية مماثلة من السكريات. حية وسهلة بالجميع. أما أكثر وسيلة نقل أمانا، طبعا طبعا طبعا، هي الطائرات. الطائرات تعد أكثر وسائل النقل أمانا في العالم بناء على إحصائيات دولية أكدت بأن الطائرات أكثر وسائل النقل أمانا. صباح الخير من باسم، وصباح النور لعلي. شكرا شكرا لتفاعلكم الجميل الأنيق. زين، أسألكم سؤال، كم عدد الألوان اللي بتكون في هواتف آيفون 18؟ وإيش هي هذه الألوان؟ يلا، واليوم عندك فرصة 8 أو أكثر من 48 ساعة، صح؟ يعني لو طلعت اليوم ساعة 2 رحلة 4 ونص 5 وترجع يوم السبت، عندك 48 ساعة إلى صلالة.

صباح الخير والنور لناصر. ناصر اليوم 10/9/2026 صح؟ اليوم يوم ميلاد بنته ضحى. كل عام وانت بخير يا ضحى، وصباح الخيرات لكم جميعا. ايش الوان ايفون 18 اللي بتكون متاحه؟ يلا ايش هي الالوان؟ يلا يلا يلا شاركنا الجواب يلا بكل نشاط الى 90456 او @morningyouth. امس أعلنت شركة أبل عن مجموعة منتجاتها الجديدة، من أهمها هاتف آيفون 18 برو ماكس. والهاتف الجديد يركز على تطوير الكاميرا وتحسين عمر البطارية، إلى جانب نسخة جديدة من سيري AI ضمن iOS 27. إيش الألوان المتاحة لآيفون 18؟ يلا جوابك بكل نشاط إلى 90456 أو @morningyouth. هي أربعة ألوان. إيش هي هذه الألوان الأربعة؟ يلا صباحاتكم مليئة بكل الألوان. شكرا لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8323 واللي ينتهي رقمك بعد ب0864. هي فعلا أربعة ألوان، أسود وفضي ولون كأنه لون يعني جليدي أبيض ولون أحمر داكن. أربعة ألوان. صباح الخير، أنا بوثينة. صباح النور يا بوثينة، كيف صبحت اليوم؟ كيف النشاط؟ أهم شيء كيف المعنويات بعد هالصباح؟ يا مرحب يا مرحب بكل المبتسمين المتفائلين هذا الصباح. إنزين يلا الحين عاد أفترض أن كل واحد يشاركني الجواب الصحيح. تجري الأعمال حاليا لإنشاء طريق وادي الأعلى سنت. هذا الطريق في أي ولاية من الولايات؟ يلا طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات، وتقدم الأعمال في هذا الطريق الحيوي والسياحي المهم. طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth. صباح الخير لجمال، ومرحبا مرحبا بعهود. طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات؟ وين جوابكم الصحيح؟ ومن أول واحد بيرسل الجواب الصحيح إلى 90456 أو @morningyouth. ما شاء الله أحدهم مركز معنا مباشرة، والباقيين بعد صباح الخير. يلا يلا شاركنا الجواب طريق وادي الأعلى سنت، ونحن نشارككم هالصباح الجميل.

يا صباح المحبة والمودة والسعادة والبهجة. صباح الخير لي عبد الله. لي عبد الله إجابة خاطئة، وراشد بعد إجابة خاطئة. طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات؟ طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من ولاياتنا؟ والأعمال تتقدم حاليا في هذا الطريق، طريق الأعمال الإنشائية في طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات؟ أين الجواب الصحيح من كلمة واحدة؟ سيابي صبحك الله بالخير، صباح الأنوار والمسرات لي ضي. صح طيب، تسأل هل مر عليكم اسم ولد بحرف الضاد؟ لا، الظافر، ظافر بالضاء. هي تسأل ضي، ضي بحرف الضاد. صباح الخير، صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 5753 من يسمي ترغام، الله يسلم. اسم ولد بحرف الضاد مر عليكم؟ ساعدوا ضي، يلا ساعدوا ضي بالإجابة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير والأنوار. صح، سؤال صعب. اسم ولد بحرف الضاد إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، شاركونا الجواب الصحيح يلا بكل نشاط، بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أحيانا تشعر كأن عندك صعوبة في التذكر والتركيز، ترى هذا الأمر يسمى ضبابية الدماغ، وعشان تعالج في حلين سريعين: نوم كافي وخلك بعيد عن كثرة التفكير والاكتئاب. صباح الخير لمنى والباقين. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 0319. صح، وأسماء شباب أولاد بحرف الضاد غير يعني ضي، تسأل ضي. صباح الخير لأحمد، نصبح عليكم جميعا بكل محبة وخير وسعادة وبهجة، وشكرا شكرا. صباح الخير من أحدهم، ما أعرف أستاذ ولا أستاذة، أحط طلابي اسمه ضرار ما شاء الله. وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1399. ضياء اسم ولد ولا بنت؟ ضياء اسم بنت. صباح الخير يا علي، وصباح الخير لأميرة. صح صح صح، ضياء اسم ولد وبنت. نصبح عليكم جميعا بكل الخير وشكرا لتفاعلكم. أما طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب إلى 90456 أو at morningyouth. وصباحكم عمان.

يا صباح الورد والفول ياسمين، أسعد الله صباحاتكم بكل المحبة والخير. نسألكم عماد المشايخي صباح الخير. صباح الخير معكم شيخة بنت ناصر ومهرة البلوشي. صباح الخير الطريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات. يلا أبو نواف صباح الخير. أهلا بنبيل الفوري وصباح الخيرات لإيمان وأم عمران. أسألكم طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات. إلى أن يصل جوابكم الصحيح نتجه بكم الآن إلى صباح المدارس، ومنه إلى ولاية صحار من مدرسة العهد الزاهر للتعليم الأساسي بولاية صحار. نقترب من موهبة، نتعرف على أول أسبوع من العام الدراسي الجديد 2026-2027.

0: بكل نشاط يشاركنا الآن الطالب عبد الله بن علي الشيزاوي في الصف الثاني من مدرسة العهد الزاهر للتعليم الأساسي بولاية الصحار. السلام عليكم عبد الله.
1: وعليكم السلام أستاذ راشد.
0: كيف حالك عبد الله؟
1: زين الحمد لله.
0: ما شاء الله أنت نشيط اليوم.
1: هيو نشيط.
0: بس اليوم؟
1: إيه اليوم.
0: اليوم بس نشيط ولا كل يوم أنت؟
1: كل يوم.
0: شاطر يا عبد الله وما شاء الله كبرت الحين صرت صف ثاني.
1: أبا أقول لك شيء أستاذ راشد.
0: قول لي شيء.
1: مع بدايات الصباح الجميل أرحب بكم من ربوع ولاية صحا. أنا الطالب عبد الله علي عبد الله الشيزاوي من الصف الثاني، ويسعدني أن أكون معكم في برنامج صباح المدارس. أتمنى لكم صباحا جميلا وممتعا.
0: ونحن نتمنى لك صباح مليء بالنشاط. يلا يا عبد الله متشوقين نعرف هواياتك ومواهبك. أول شيء عرفنا على نفسك عبد الله.
1: عبد الله علي عبد الله الشيزاوي.
0: والنعم بعبد الله. عبد الله أقول لك.
1: نعم.
0: كيف الأسبوع الأول من العودة إلى المدارس؟ كيف شعورك؟
1: جميل.
0: حلو استمتعتوا ورجعتوا للروتين المدرسي اليومي؟
1: رجعنا المدرسة.
0: وانت تنام من وقت؟
1: ايوة انام من وقت.
0: وتصحى من وقت؟
1: ايوة.
0: انزين يلا ما
1: خمسة الفجر ومتوعيني.
0: ما شاء الله تصلي الفجر وتتجهز المدرسة صح؟
1: ايوة.
0: شاطر يا عبد الله. وفطرت فطورك الصباحي؟ تريقت ولا بعدك؟
1: تريقت.
0: صحة وعافية يا عبد الله. نزيل عبد الله.
1: نعم.
0: ما خبرتني انت ايش هواياتك؟
1: هواياتي كرة القدم وركوب الدراجة الهوائية ومشاهدة قصص الأنبياء واستكشاف مزرعة جدي.
0: ايش فيها مزرعة جدك خبرنا يلا.
1: فيها الغنم والدجاج والأبقار واستكشف بعد النباتات والحشرات الصغيرة.
0: شيء نخيل شيء نخيل في مزرعة جدك؟
1: أيوة شيء نخيل.
0: كل يوم تروح ولا؟
1: كل يوم أروح.
0: قريبة منكم المزرعة؟
1: إيه.
0: تروح أنت ومن؟
1: أروح أنا ولد خالتي حمود.
0: من اسمه محمد ولا أحمد؟
1: حمود. حمود
0: اسمه. اسمه حمود. أصغر عنك ولا أكبر ولا كبرك؟
1: أنا وياه مولودين نفس في اليوم نفسه. يعني هو عمره 7 أنا عمري 7.
0: لا بس مولودين نفس اليوم ولا نفس السنة؟
1: نفس اليوم.
0: نفس اليوم. هو دخالتك؟
1: إيه.
0: هو تو قريب منك ولا بعيد؟ كنا بنكلمه بنسلم عليه.
1: هو معي في المدرسة مع العهد الزاهر.
0: زين سلم عليه خبره أنك اليوم شاركت في الإذاعة.
1: إن شاء الله.
0: هو شاطر مثلك صح؟ حمود؟
1: ايوه شاطر.
0: انزين عبد الله وبعد ايش فيها المزرعه؟ نخيل فيها نخيل ولا؟
1: فيها واجد نخيل وشي خلال وتمر
0: ومانجو. لمبه شيء؟
1: لمبه ايوه شيء.
0: شاطر وشاطر يا عبد الله ما شاء الله ما شاء الله. وقلت لي غير هواياتك الثانيه ايش بعد؟ ركوب الدراجه الدراجه الدراجه الهوائيه وين تروح؟
1: اتمشى في المزرعه فيها.
0: زين ايوه لا تروح في الشارع.
1: إن شاء الله أنا ما أروح.
0: ممتاز يا عبد الله. وبعد قلت لي إنك تحب قصص الأنبياء.
1: أستفيد أساميهم وأستفيد الغزوات وأستفيد وش سووا وأستفيد الصلاة والقرآن.
0: ممتاز يا عبد الله. أنت كم تحفظ من القرآن؟
1: أحفظ سورة التين. بقري لك إياها.
0: لا تعرف إيش أريدك تقول لي؟ أريدك تقول لي ما القصص الأنبياء. من هم الأنبياء اللي تعرفت عليهم؟
1: نوح، يونس، آدم، إدريس، شعيب.
0: عبد الله شاطر ما شاء الله.
1: يوسف، إسحاق، يعقوب
0: عليهم السلام ما شاء الله. عبد الله أنت كم عمرك؟
1: عمري 8 سنوات.
0: بارك الله فيك. وأريدك تخبرني القصيدة اللي شاركت فيها في المسابقة.
1: يا موطن الغالي نعم جيتك وانا كل شعر جيتك وفي يدي علم واهتف باسمك يا وطن من صغر سني اعشقك ما يفت ترابك سعر ما باع شعب التربته لا يندفع غالي الثمن هيثمنا سلطان البلاد بهديك من بيتي شطر
0: ما
1: مات من خلف لنا سلطان نابوذي يزن.
0: جميل.
1: اسمه له بين العرب هيبة سلاطين وفخر تفداك أرواح الجميل يا عمان يا أحلى وطن.
0: ما شاء الله عبد الله أداءك جميل. أنت تشارك في الإذاعة المدرسية؟
1: أشارك.
0: إيش دورك لما تشارك؟ بإيش تشارك؟
1: أشارك في حفظ القرآن الكريم.
0: يعني أنت تتلو القرآن
1: في في في كل ولاية صحار.
0: أنت تشارك مسابقات؟ أي مسابقة قرآن كريم تشارك فيها؟
1: أيوة.
0: بإيش تتميز ولايتكم ولاية صحار؟
1: تتميز بالأعلام وش اللي سووه والمزارع
0: والشواطئ وقلعة صحار.
1: أيوة القديمة فيها قتال ضد البرتغال.
0: أنت تعرف تاريخها؟
1: أعرف.
0: من اللي خبرك؟
1: هذا أبوي.
0: سلم على
1: عمره 40 سنة.
0: صغير أبوك بعده عمره.
1: وأمي عمرها 38.
0: زين لا تجيب كل العلوم عبد الله عاد، بس هذا أشياء في البيت خبرها بينكم. زين
1: زين بيننا
0: بيننا بيننا بيني وبينك صح؟
1: عندي إخوان اثنين
0: أصغر عنك ولا أكبر؟
1: أخوي عبد الملك عمره 4 سنوات وسلطان صغير بعد عمره سنة واحدة.
0: هم اللي تضارب، أنت تضارب عبد الملك أكثر في البيت.
1: ما ضاربه لا
0: لما خدت آخر مرة من الأغراض وقال لك أريد الصلصال أنت قلت لا صلصال مالي.
1: عطيته صلصال واحد عادي.
0: بس السيارة ما عطيته عاد. الله يهديك. خدت عنه كل
1: سيارتين أعطيه أنا.
0: شاطر. وليش ما تشل معك المزرعة بعد شله؟
1: أمي ناطية الله يهديها.
0: لكن هي تريد عشان سلام تترى بعد. هو صغير. هو كم عمره عبد الملك؟
1: 4 سنوات تو بيوصل 5.
0: وعاد بيروح بعدين وين يروح؟ عاد بيروح الحضانة.
1: لا بيروح الروضة عمره 5.
0: خمس صح بيروح الروضة. زين حظه اسمه عبد الملك، انت بتساعده في الدراسة بتقريب.
1: ساعده في الدراسة
0: ويشوف معك قصص الأنبياء.
1: ايوه يشوف.
0: زين انت ما خبرتني بعدك شاطر في العلوم، عطني تجربه، خبرني عن تجربه علميه سويتوها.
1: تجربه البركان بالخل وبالصابون.
0: كيف
1: يعني؟ نخلي شويه خل ونخلي نص صابون، ثلاث كميات من الخل وكميتين من الصابون ونكبه ويطلع البركان الانفجاري.
0: جميل عبد الله ما شاء الله عليك، فكرة حلوة. جربتوها؟
1: ايوه جربناها.
0: انزين عبد الله رحت صلالة ولا ما رحتوا؟
1: رحنا.

0: صيف يعني انتوا رايحين، كانت الاجواء حلوه صح؟
1: ايوه حلوه.
0: شاطر يا عبد الله. وانت لما تكون كبير وتخلص مدرسه ايش تريد تصير؟
1: احب اصير شرطي اول شيء، لان ابوي شرطي كان اول، بعدين هو اطفائي، بصير من بعد اطفائي يوم يكون عمره 69.
0: لحظة لحظة، صبر صبر صبر عبد الله، يعني انت قبل بتصير شرطي؟
1: ايوه
0: زين، وبعدين؟
1: اطفائي
0: او بعدين بتصير
1: اطفي النار.
0: الله يبعد عنا النار. انزين عبد الله، وحمود ايش يريد يصير؟
1: حمود
0: قال
1: أو جاسوس.
0: لا، ما يصير ما يصير عبد الله، ما يصير، لازم قول لي يكون، يعني يكون وظيفة معلم ولا وظيفة دكتور ولا وظيفة حلوة.
1: أنا
0: زين،
1: أقول له ما يطيع،
0: انت عليك النصيحة، عليك تنصحه. زين، بس
1: أنصحه
0: خاصة يوم تروحوا، ولا تقدر تكون رائد اعمال، ولا تريد تكون تاجر حتى. حلوة هذه الوظائف بعد.
1: ايوه، كل
0: زين عبد
1: هذه
0: الله،
1: الوظائف تعجبني.
0: شاطر يا عبد الله، شكرا لك على مشاركتك الحلوة. تريد تقول
1: بس
0: كلمة شكر صح؟ تريد تشكر، من
1: صح
0: تريد تشكر؟
1: اشكر امي وابوي وخالتي ليلى، واشكر المدرسة، اشكر استاذاتي، واشكر المديرة.
0: ونحن نشكرهم كل اللي شكرتهم، وسلم عليهم. زين، سلم على حمود، وسلم على أبوك، وسلم على عبد الملك. من اسمه أخوك الصغير؟
1: أخوي الصغير اسمه سلطان.
0: وسلم على سلطان بعد. مع السلامة.
1: بعد ولد خالتي الثاني سلطان عمره سنتين.
0: سلطان وسلطان.
1: ايوه
0: سلم عليهم عبد الله، ويلا روح المدرسة الحين.
1: زين
0: خليك نشيط. زين
1: زين بكون نشيط. مع السلامة.
0: مع السلامة، إلى اللقاء عبد الله. يلا، كان
1: نلقيك اليوم الثاني.
0: متى؟
1: يوم الثاني إذا تبغى تسوالي لقاء ثاني.
0: لا، إذا بغينا نسوي لقاء معك مرة ثانية عاد بنجيبك هنا معنا الإذاعة الاستوديو عشان نشوفك
1: انزين.
0: بعد.
1: انزين،
0: مع السلامة عبد الله.
1: مع السلامة أستاذ راشد.
0: شكرا للنشيط المبتسم المتفائل ما شاء الله لأجيال عمان، الطالب عبد الله بن علي شيزاوي في الصف الثاني من مدرسة العهد الزاهر للتعليم الأساسي بولاية صحار.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة.

0: التنفيذية في العالم ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
3: صباح الشباب.

يا صباح الخير، صباح الأنوار والمحبة، صباح المودة وصباح التفاؤل والسرور لكل المبتسمين المتفائلين، واللي ابتدى صباحه الحين طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات. يلا بكل نشاط الجواب إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. أهلا بعماد وصباح الخير لناصر، أهلا ومرحبا بمهرة وأبو محمد. صباح الخير، أسألكم طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات؟ الأمل صباح الخير وصباح الأنوار لناصر، حيا وسهلا ومرحب بعلي. طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. في عصائر تحتوي على كمية كبيرة من السكر، لذلك دير بالك. من بين هذه العصائر عصير العنب. عصير العنب يحتوي على سكر طبيعي بنسبة كبيرة، وكذلك عصير الفواكه المشكلة وعصير الأناناس. تعرف أن عصير البرتقال أيضا يحتوي على 12 جرام لكل نصف كوب؟ امتصاص السريع يجعله مفيدا لعلاج هبوط السكر المفاجئ لدى المرضى. أهلا بأم عمر وصباح الخير لناصر، يا حي ومرحب بالجميع. لا صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0021، لا طبعا إجابة خاطئة. طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، وأسعد الله صباحات المبتسمين المتفائلين هذا الصباح.

صباح الخير والأنوار، أهلا أهلا بالجميع، طابت بكم الأوقات والصباحات. أهلا بصالح الطوقي وأحمد الحضرمي، وصباح الخير لبدر، أهلا بالجميع. طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات، صباح الخير لمحمد العلوي، لأريام وشهاب وأميرة، ومرحبا بزهرة المعمري، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بثمانية 907. أهلا أهلا بالجميع، طابت بكم الأوقات وكل الصباحات. إنزين، أريد أسألكم وروح معكم إلى أجواء الخريف في ظفار. هذه الفترة ما شاء الله الأجواء تتواصل بجمالها واستثنائيتها، رذاذ متواصل. وهالفترة تحديدا تكتسي زهور، تكتسي السهول والجبال في ظفار بنوع من أنواع الزهور، لونه قريب إلى اللون البنفسجي. إيش اسم هذه الزهور؟ ما اسم الزهور التي تنتشر حاليا في سهول وجبال ظفار؟ من أول واحد بيشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. هي هذه الزهور، هذه الفترة فترة شهر 9، واللي بيروح ظفار ستشاهد هذه الزهور والمسطحات الخضراء بشكل مباشر. إيش اسم هذه الزهور التي تعطر جبال وسهول ظفار؟ وبالمناسبة هذه الزهور ليست مجرد زينة، بل أيضا علاج للأمراض، وتنمو في نطاقات استوائية في قارة آسيا مثل الهند والصين والفلبين. وهذه الزهور تتميز بأسرارها الطبية، فإيش اسم هذه الزهور؟ يلا من أول واحد بيشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير والنور والمحبة لناصر ولعلي، تحية صباحية لخالد. إيش اسمها الزهور؟ يلا شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الزهور اللي تنتشر في سهول وجبال ظفار هذه الفترة، اللي لونها بنفسجي.

0: صباح الشباب.
1: اهلا اهلا بعبد الرحمن. عبد الرحمن لا وسكيتي لا والاخزني بعد لا. عبد الرحمن وعبد الرحمن اجابتكم خاطئه. صباح الخير لأريام بنت احمد، وصباح الخير ارجوك اذكر اسم امي زهرة المعمري. صباح الخير للوالده زهرة المعمري تسمعنا حاليا، الوالدة زهرة المعمري عمرها 70 سنة، الله يبارك في عمرها يا رب. كيف أصبحتي الوالدة زهرة؟ كيف أصبحتي اليوم؟ ووين المشوار اللي يتواصل معنا نيابة عن أم زهرة المعمري؟ وين مشواركم حاليا؟ الله يحفظكم ويكتب لكم التوفيق والتيسير في مشواركم هذا الصباح. إيش اسمها الزهور اللي تنتشر في سهول وجبال ظفار التي لها أدوارها أكثر من مجرد زهور زينة؟ أهمية هذه الزهور والأشجار هذه لها أهميتها في معالجة عدد من الأمراض. وهذه الزهور اسمها زهرة، اسمها زهرة ما خبرك عنها اسم هذه الزهرة. انت شاركنا الجواب اذا تعرف الى 90456 او @morningyouth من سهول وجبال ظفار.

هذه الزهور تسمى زهور البلسم البري وتغطي مساحات كبيرة من سلسلة جبال ظفار، وهي من الزهور التي تنمو في نطاقات استوائية مختلفة. هذا النوع من الزهور يمتاز برائحته العطرية الفواحة وطعم العطري، وعند ما يحرق يخرج منه حمض، وله أسراره الطبية المتعددة في علاج الأمراض والالتهابات الجلدية، ويستخدم في علاج تعرف إيش لدغات الثعابين حتى، ويمكن استعماله على الحروق. على ذكر السهول والجبال من ظفار، تعرف صوت هذه الفنانة؟ صباح الخير لمزون الجهوري، وصباح الخيرات لناصر. أهلا أهلا يا أحمد، أم ميرا البريكي، صباح الخير. هذه الفنانة تعرفوا اسمها؟ يلا اسم هذه الفنانة اللي تسمعوها الحين.

ايش اسم هذه الفنانة؟ ما اسم الفنانة التي تستمعون الآن إلى صوتها مع أجواء الخريف وأجواء طفار الاستثنائية؟ درجة الحرارة الصغرى توصل إلى 27 درجة مئوية في المدينة، أما السهول والجبال فأجواء باردة منعشة هذه الفترة من الفترات. زع الزيدي صباح الخير وصباح الخيرات لناصر، اسمها الفنانة هذه.

اسم الفنانة بعيد عن ضيقة الصدر، اسم الفنانة التي تستمعون الآن إليها خميس الجابري. صباح الخير وصباح الخيرات لجمال الروحة، شكرا لك راشد على المعلومات، شكرا لك يا جمال على المتابعة. هذه الفنانة التي تستمعون الآن إليها هي الفنانة زكية.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية، وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: صباح الشباب.
5: إذا الحين ابتدى صباحك نصبح لك بالخير ونتمنى لك صباح مشرق مليء بالنور والخير والعافية والإنجاز. طريق الوادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات؟ طريق الوادي الأعلى سنت في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط، طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات. اللي يسأل عن هو وفقا لما تم الإعلان عنه من شركة أبل أمس، في مجموعة من الميزات من بينها أدوات كاميرا احترافية في هواتف آيفون 18. وتابعوا الجديد، طريق وادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات، جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. زيت الزيتون يفقد فوائده لما يستخدم في القلي؟ سنخبرك ماذا يقول العلم من الناحية الصحية، لا تذهبوا بعيدا. أما الآن فنحن اخترنا لكم من كلماتنا لهذا الصباح.

وعنها الصباح يقول: عيناك لؤلؤتان في محارتين، أو كوكبان على مدار مجرتين في البحر أو في الجو، شئت فإنني سأنال من عينيك إحدى الحسنيين، وليت قلبي قبلة هي أنت من كنت للعشاق، عربية أجفانها، شرقية أهدابها، نظراتها في رغبة ما بين بين. عيناك متكئي، إن مسني أرق فكيف يغفو على أهدابها قلق. جميلة أنت، عيناك الزمرد لا يخبو، جميلة أنت وهل يعفي، وأنت الظبية الأسد هو الفراق. فماذا تأمرين إذن؟ أنوح أصمت، أجري عنك التئد. لا تدمني نظرا إلي، فوالذي جعل الهوى قدرا على كفيك، ما تلتقي عيني بعينك لحظة إلا رأيت صبايا في عينيك. كأنه في ثنايا خاطري عطر، فالشعر عطر إذا ما كان في غزل، عطر المحبين يا هذا هو الشعر. تغار الشمس حين تراك صبحا، وفي لغة الهوى عيناك صبح. عيناك وما أدراك ما عيناك، كوناني لكن دون ما أفلاك. هل تقبلين أن أعيش دمعا فيهما؟ وإن بكيت تعيدني كفاك. لبسمتها قطعت الدرب شعرا، أكاد أجن عشقا واشتياقا، فيا ليت الزمان يغض طرفا، لنحيا العمر لا نخشى الفراق. يا أجمل الملكات في الدنيا، ويا قمرا يطل على الوجود، أنت احتمال مبهم وأنا فتى، ألف الحنين لكل فجر قادم طال الظلام. فلو سمحت تبسمي حتى يزول دجى الحنين الظالم. يلقي التحية ثم يطرق صامتا، ويود لو أني أبادر باسمه، ويرى يدي تلوح فوق يديه، ما قال لي هذا ولكن هكذا قالت لي الكلمات من عينيه.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية، وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: معنا الآن الطالبة سمو بنت سباع الصوافي، سمو في الصف الرابع من مدرسة سليف للتعليم الأساسي بولاية عبري. سلام عليكم يا سمو.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أستاذ؟
0: أنا بخير الحمد لله، أنت كيف حالك سمو اليوم؟
1: بخير والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: بارك الله في النشيطة سمو، ما شاء الله اسمك حلو، من اللي اختار لك هذا الاسم الحلو؟
1: أنا سمو سبا محمد الصوافي.
0: ونعم بسمو، كيف المدرسة؟
1: لا بعدني في البيت.
0: نزين أقول لك سمو، كيف
1: نعم.
0: كيف كان الأسبوع الأول؟ كيف كانت المدرسة؟ كيف استقبلوكم أول يوم؟
1: كان واجد حماس، كنت مشتاقة حال صديقاتي ومعلماتي، ويوم شفتهم فرحت.
0: جميل جميل يا سمو، والحين عاد خبريني أنت إيش هواياتك؟
1: هواياتي هي إلقاء القصائد والإنشاد والرسم والتلوين.
0: شاطرة يا سمو، وشاركتي في مسابقات؟
1: نعم شاركت في مسابقة حفاد الحافظين لحفظ القرآن الكريم، وكانت في قاعة المهلب بن أبي صفرة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
0: جميل جميل يا سمو، بارك الله فيك. سمو أنت كم جزء تحفظي من القرآن الكريم؟
1: جزئي من القرآن الكريم، جزء عم وجزء تبارك.
0: بارك الله فيك يا سمو، وكيف حفظتي جزئين ما شاء الله وانت في صف رابع؟
1: أمي وأبوي حفظوني.
0: ورحتي مراكز صيفية ومع معلمين ومعلمات؟
1: نعم.
0: بارك الله فيك يا سمو، وبعد خبريني عن البرامج اللي شاركتي فيها.
1: شاركت في برنامج المهندس الصغير في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، تعلمت كيف أقوم بتوصيل الدوائر الكهربائية، وتعلمت عن الطاقة المتجددة كالطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتعلمت كيف أفكر وأحل المشكلات، مثلا إذا لم يضيء المصباح ربما يكون فيه خلل في الأسلاك أو البطارية لا تعمل.
0: ممتازة جدا يا سمو، الحين ايش بتقدمين لنا، قصيدة ولا؟
1: وايضا شاركت في برنامج صيفي لمركز الابتكار والروبوت العلمي بالمديرية، تعلمت كيف اتحكم بالروبوت، وتعلمت ان الخطأ يساعدني على التعلم، مثلا اذا نقصتني قطعة من قطع الروبوت القى له حل علشان يصير لهدفه الصحيح.
0: ممتازة جدا يا سمو، وحافظ جدول الضرب؟
1: نعم.
0: 4 × 5 كم؟
1: 4 × 5 يساوي 20.
0: شاطرة يا سمو، وأربعة ضرب ثلاثة
1: يساوي 12،
0: وخمسة ضرب 2
1: يساوي 10.
0: ممتازة جدا يا سمو، بارك الله فيك. إحنا إيش بتقدمين لنا، قصيدة؟
1: نعم.
0: يلا نسمع.
1: لدي قصيدتين، الأولى بعنوان بلادي هي السليف وبلاد عز، تأليف الشيخ الشاعر المرحوم جدي سعيد بن محمد بن سباع الصوافي. بلادي هي السليف وبلاد عز، قراها 4 في النظم يأتي، قراها 4 لكن اسما وحيدا خصها المولى بذاته، بأرض السر في التاريخ تدعى، وتدعى بالسليف معا حياتي، بأرض السر في التاريخ تدعى، وتدعى بالسليف معا حياتي، ومعروف أهاليها كرام، رجال كالأسود الطاريات، فبالأصباط جامعها يسمى، تحيط به المساجد من جهاتي، تقام بها الفرائض كل وقت، وفي حلق العبادة والصلاة، وتنهل من مدارسها علوم وأحكام الصلاة مع الزكاة، فهاك عن السليف نبأ صدق، وأرجو العفو تعفو سيئاتي.
0: جميل جميل جدا يا سمو، بارك الله فيك.
1: وأيضا عندي قصيدة ثانية بعنوان أميرة الضال، كتبتها أستاذتي نصر حماد الغافر في مدرسة السليف للتعليم الأساسي. من قبل ميلادي عشقت ترنما، متوحدا متهاديا متنعما، مترددا في مسمعي وكأنما صوت الصبا من حيث يأتي، لغتي أفعم لغتي لغتي وما لي عن جمالك من غنى قد نلت في شرف المعالي سلما قرآن ربي قد حماك من الفنا وسموت عظمى في مصاف الأنجمة براقة براقة فيك المقال وقد ثرى عقلا جرى بالنيرات مقدمة جدت بفضل ماطر حتى ارتوى ظمآن يشرب من شروطك بلسمة حق حق علينا أن نبارك حفلنا أنت الأنيقة في اللغات وأعظم يحميك رب بمصونة طول المدى ولمن رعاك له الجنان مكرما وختام قولي بالصلاة على الندى بعداد من صلى عليه وسلم.
0: ممتازة جدا يا سمو، بارك الله فيك. انت دائما متميزة في الصف، تطلعي الأولى؟
1: نعم، وأحصل على مراكز متقدمة دائما.
0: وإيش نصيحتك لزملائك الطلاب عشان يكونوا بعد مثلك شاطرين؟
1: يحافظوا على أذكار الصباح ويعني يذاكروا دروسهم عشان يوصلوا لهدفهم وينتبهوا لشرح المعلمة ولما يرجع البيت يذاكروا دروسهم. وأنا الصراحة أتم الطريقة اسمها جدول المهام اليومية، أكتب الأشياء اللي أنا أريد يعني أحضرهم ولما أخلص فيها أضع علامة صح.
0: ممتازة ممتازة يا سمو. وكيف
1: عادي أقول نسيج ولا ما في وقت؟
0: عادي عادي، بس قبل قولي لي هذا جدول المهام إيش تكتبي فيه؟ يعني تكتبي
1: أكتب فيه يعني مثلا لما أريد أحضر عربي أكتب فيه تحضير أحب لغتي، ويعني لما أخلص محضرتين أضع علامة صح.
0: بارك الله فيك يا سمو. نسي قولي لنا النشيد يلا.
1: أروي لكم عن قصات للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما رص الصفوف كما الصلاة تصفوهم فكأنهم بنيان سد أحكيما فتجول المختار بين صفوفهم فإذا بي شخص بينهم متقدما قد غير الصف القويم خروجه نظر الرسول إليه ثم تبسما وبعود غصن للصفوف أعاده وعاد للصف القويم تقوما قال الفتى في رقة وتمسكون يشكو إلى المختار منه تألما ألم تاني بالعود يا خير الورى فاستغرب الجمع الغفير وهمهاما ما ظنوكم ماذا يكون جوابه هذا رسول حاز قل خلقه قد عظيما.
0: بارك الله فيك يا سمو. سمو انت لما تكون كبيرة ايش بتصير ان شاء الله؟
1: احلم ان اصبح دكتورة عشان اساعد الناس وانشر بسمة في وجوه الاخرين واعالج المرضى.
0: شكرا لك يا دكتورة، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا دكتورة. دكتورة،
1: وفي الختام أشكر برنامج صباح المدارس على إتاحة لي الفرصة للمشاركة وأشكر ماما وبابا على تشجيعهم الدائم لي واهتمامهم بمواهبي.
0: شكرا يا دكتورة، مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: كانت معنا الدكتورة النشيطة سمو بنت سباع الصوافي في الصف الرابع من مدرسة السليف للتعليم الأساسي بولاية عبري. مما تعلمناه من سمو أنها تنظم وقتها بطريقة تضمن إنجاز المهام أولا بأول عبر استمارة المهام اليومية وبذلك تنظم وقتها. وطني.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية، وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: صباح الشباب.

0: أهلاً أهلاً بالجميع، صباح الخيرات والأنوار، حيا وسهلا بكم وبطيب تواصلكم هذا الصباح. خالد الأخزم يا أبو تركي، نصبح عليك بالخير ونتمنى لك رحلة سعيدة موفقة إن شاء الله، ولمن ابتدى صباحه الآن. نسأل اليوم عن طريق الوادي الأعلى سنت، هذا الطريق الذي تتواصل الأعمال الإنشائية فيه ليشكل رافد سياحي و إضافي جديد يخدم التنمية العمرانية في هذه المنطقة تحديدا. طريق الوادي الأعلى سنت في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 90456 أو at Morning Youth. هذا الشهر الشهر العماني لسلامة المرضى، شهر سبتمبر، ينطلق تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة، فيما تنظم وزارة الصحة المؤتمر العلمي لسلامة المرضى.
1: مع الحدث
0: حول المؤتمر العلمي لسلامة المرضى والشهر العماني لسلامة المرضى، تنضم معنا الأستاذة سليمة بنت يوسف الفارسي، وهي رئيسة قسم إدارة الجودة وسلامة المرضى بمستشفى صور المرجعي بوزارة الصحة. صباح الخير أستاذة سليمة، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور أستاذ راشد،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معك. وحول الشهر العماني لسلامة المرضى، ما الرسالة التي يحملها شعاره رعاية مأمونة مدى الحياة، وأبرز ما يتضمنه برنامج الشهر هذا العام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أستاذ راشد على الاستضافة، وأشكر أيضا وزارة الصحة ممثلة بمركز ضمان الجودة على إتاحة الفرصة لي بأن أتحدث عن اليوم العالمي لسلامة المرضى. أخي راشد، كما تعلم أن سلامة المرضى أو الشهر العماني لسلامة المرضى استحدث من 2021 من قبل مركز ضمان الجودة بوزارة الصحة، حيث بعطيك نبذة بسيطة جدا عن بدايات سلامة المرضى. طبعا دائما سنويا طبعا نتكلم عن سلامة المرضى، ولكن الأشخاص اللي ما يعرفوا أن سلامة المرضى قد بدأت أصلا من 2017-2018 بعد ما تقدمت وزارة الصحة ممثلة بمركز ضمان الجودة بمقترح لمنظمة الصحة العالمية بأن يخصص يوم لليوم العالمي لسلامة المرضى. فالأعضاء في المنظمة رحبوا بهذا المقترح ولقى قبول كبير وبشكل واسع.
0: جميل. طيب بالنسبة
2: لي تم إقراره في 17 سبتمبر. نأتي إلى أن يكونه شعار هذه السنة تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة. وهذا الشعار لهذه السنة أبرز ما يحمله هو رسالة جوهرية تفيد أن سلامة المرضى ليست مجرد إجراء، يعني المريض فقط يعني يعملوا له إجراء وتنتهي المسألة ويروح البيت، لا. هذه الرسالة تفيد أن المريض لازم يعني يكون في التزام واستمرارية، تبدأ من الوقاية حتى تنتهي بكيف أنه يدير المريض مرضه. تركزت هذا العام على الأمراض غير معدية مثل السكري، الضغط، أمراض القلب والسرطان، وتحدث إلى أن يكون في رعاية آمنة بتعني بأن يترسخ مفهوم تشخيص دقيق ودواء صحيح ومتابعة مستمرة وتمكين المريض من إدارة مرضه دون ضرر.
0: نعم. طيب.
2: هذا ما يحمله شعار هذه السنة.
0: طيب أستاذة
2: أما بخصوص الشهر العماني لسلامة المرضى، أبرز ما تضمنه ثلاث أشياء مهمة جدا. المستوى المجتمعي، وهو معرض تفاعلي كان في 2 و3 سبتمبر، ويعني كان تفاعل مجتمعي طبعا، وكان الهدف منه المجتمع. المستوى المهني، وهو ناق وهو مؤتمر علمي، واليوم إن شاء الله بيكون المؤتمر العلمي والشين جاري طبعا، ويناقش أحدث الأدلة والممارسات العالمية في سلامة الأمراض المزمنة. وأخيرا المستوى المؤسسي، من خلال تفعيل فعاليات في جميع المحافظات والمستشفيات بالسلطنة لربط هذه السياسات الوطنية بالممارسات اليومية.
0: طيب بالنسبة لليوم 10 سبتمبر، المؤتمر العلمي والمعرض المصاحب، الموجهان للكادر الطبي، إيش أبرز القضايا اللي بيناقشها المؤتمر اليوم والإضافة التي سيحققها للممارسين الصحيين إن شاء الله؟
2: بالنسبة للمؤتمر العلمي طبعا احنا ركزنا فيه على الفجوات اللي قد تؤدي إلى ضرر، يعني ممكن ان المريض ما يعرف كيف يدير مرضه، بالتالي الممارسين الصحيين بيكون لهم جدا هدف قوي ان يعرفوا ابرز الاشياء والقضايا اللي ممكن يفهموها من خلال الخبرات المتواجده اليوم في المعرض، منها سلامه الدواء في الامراض المزمنه، كذلك ايضا الانتقال الامن للرعايه، ايضا التقنيه، استخدام التقنيه في السجلات الصحيه الالكترونيه، تقليل الاخطاء الطبيه، ايضا هناك ثقافه الابلاغ، وايضا التعلم من خلال الممارسات والاحداث الجاريه في انت ايضا اخي راشد. في خبرات احنا استقطبناها في هذا المؤتمر من المملكه العربيه السعوديه، وايضا في خبراء من منظمه الصحه العالميه، وان شاء الله يستفيد الممارسين الصحيين من كل الافكار والممارسات اللي راح تنعرض اليوم في المؤتمر باذن الله تعالى، وراح يحققوها ويكون ترجمتها ان شاء الله في تحسين العمل إن شاء الله في أماكنهم.
0: نعم. طيب الآن كيف يمكن أن يصبح المريض نفسه شريك فاعل في سلامته أثناء ما يتلقى الرعاية الصحية؟ يعني إيش أبرز الرسائل اللي تركزوا عليها في هذا الشأن؟
2: والله إحنا نركز بالنسبة للمريض إن إحنا نريد نشرط إن نعمل إشراك للمريض بشكل أوسع، من حيث إن عندنا الحين هذا المعرض، وعندنا المعرض يتكون من 28 جهة ومراكز ومراكز ورابطات، هذول كلهم اجتمعوا في مكان واحد. احنا نريد المريض يسأل دائما المرض هذا كيف صار، يعني ما يسكت ابدا ويقول لا انا استشعر ان المريض ان انا بروح للطبيب او الكادر الطبي وراح ينزعج من اسئلتي، لا احنا نريد المريض يفكر مع الطبيب، مع الكادر الصحي، يسأل دائما فيما يخص مرضه. أيضا الريدة يعني يستفيد استفادة كبيرة من الأنشطة التثقيفية والتفاعل المباشر مع الكادر الممارس اللي بيكون إن شاء الله في المعرض، وعلشان

0: يستفيدوا.
1: نسأل الله السلامة والعافية للجميع. ويعني بعد ما يختتم شهر سلامة المرضى، شهر العماني لسلامة المرضى، إيش الرسالة أو النتائج التي تتوقع أن يخرج بها المجتمع والكوادر الصحية؟
0: بالنسبة للرسالة اللي احنا نريدها واللي نريد يخرج بها، نريد صراحة نخرج بنتيجتين، واحدة للمجتمع والثانية للكوادر الصحية. للمجتمع أريده أنه يعرف ثلاث أسئلة، ودائما مثل ما ذكرت سابقا أنه هو شريك ولازم، وهو ركن أساسي في المنظومة الصحية، وهو مسائل بالمرتبة الأولى عن سلامته. فبالتالي احنا دائما نشجع على ان هو يكون دوره في من خلال دوره من خلال السؤال ثلاث اسئله، اعرف اسال وشارك. هذه بالنسبه لنا احنا وايد مهمه لما يجينا اي مريض للمؤسسه الصحيه. اما بالنسبه للكوادر الصحيه، احنا ايضا نهتم ان يكون نخرج بنتيجه ان الالتزام بان السلامه ليست بند، يعني مجرد ان انا اجراء سويته للمريض وانتهى الموضوع، لا، احنا نريد ان كل شيء يكون بناء على ثقافه، بناء على قرار اتخذ من خلال مراجع علميه، من خلال الزيارات المذكره للمرض، يعرف ايش بالضبط المريض ايش فيه، فبالتالي يكون فكره ايش اللي يصلح للمريض، وبالتالي نقدر نحدد كيف نقدر ندير هذا المرض بحيث انه ما يسبب اي ضرر لاحقا.
1: نسأل الله الصحة والعافية للجميع. أيوة. شكرا جزيلا لك يا استاذة سليمة على وجودك معنا.
0: مشكور استاذ راشد، يعطيك العافية، وان شاء الله نتمنى مثل ما ذكرت سابقا ان احنا نريد تفعيل هذا الشهر، يعني ونريد اشراك المجتمع ايضا في هذه المنظومة.
1: نسأل الله الصحة
0: لنجاح أكثر يعني هذا الشهر.
1: نسأل الله الصحة والعافية للجميع. شكرا جزيلا لك يا أستاذة سليمة بنت يوسف الفارسي، رئيسة قسم إدارة الجودة وسلامة المرضى بمستشفى الصبر المرجعي. كان الحديث عن المؤتمر العلمي لسلامة المرضى ضمن الشهر العماني لسلامة المرضى.

0: تم التوقيع على بناء منظومة رقمية متكاملة لتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين إتقان، بهدف الارتقاء بكفاءة الممارسة المهنية وجودة الخدمات القانونية في سلطنة عمان، وذلك بين وزارة العدل والشؤون القانونية والشركة العمانية للاتصالات عمان تل. مزيد من التفاصيل حول منصة إتقان معنا الأستاذ سعيد بن سلام العامري، وهو المدير العام المساعد للشؤون العدلية، رئيس لجنة التدريب وتأهيل المحامين بوزارة العدل والشؤون القانونية. صباح الخير أستاذ سعيد، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح النور وأهلا بك الأستاذ راشد السعدي، ونشكركم ونشكر أسرة برنامج صباح الشباب،
0: حياكم الله،
1: على هذه الاستضافة، وكذلك نشكر المستمعين الذين يستمعون إلينا عبر أثير إذاعة الشباب.
0: حياكم الله أستاذ سعيد. وفي البداية يعني لو أردنا أن نعرف بمنصة إتقان والفكرة الأساسية من توفيرها ووجودها.
1: منصة إتقان هي منظومة رقمية وطنية متكاملة للتدريب والتأهيل القانوني، توفرها وزارة العدل والشؤون القانونية بهدف تنظيم رحلة المتدرب منذ التسجيل وحتى استكمال متطلبات البرنامج التدريبي. ولا تقتصر المنصة على عرض الدروس، بل تشمل إدارة المسارات التدريبية واختبارات الجاهزية والتقييمات وتوثيق التدريب العملي ومتابعة الحضور والتقدم والإنجاز وإصدار الشهادات والتقارير. الهدف الأساسي من إنشاء هذه المنصة هو توفير تدريب قانوني حديث ومستدام يجمع بين المعرفة القانونية والمهارات العملية وأخلاقيات المهنة، ويساعد الوزارة على توحيد معايير التدريب وقياس أثره وتطويره بصورة مستمرة.
0: إذن أستاذ سعيد، يعني في أساس قانوني على ضوئه تم توفير هذه المنصة؟
1: نعم، المنصة تأتي تنفيذا لما أوجبه قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024 ولائحته التنفيذية من إجراءات تتعلق بتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة، إلى جانب متطلبات التدرج في درجات القيد والتطوير المهني المستمر. فدرجات القيد تنقسم إلى محامي متدرب، محامي ابتدائي، ومحامي استئناف، وآخرا تكون محامي مقبول أمام المحكمة العليا. فالقانون جعل التدريب والتأهيل جزءا أصيلا من المسار المهني، انطلاقا من الممارسة القانونية تتطلب معرفة متجددة ومهارات عملية والتزامات بأخلاقيات المهنة وقدرة على مواكبة التطورات التشريعية والقضائية والتقنية. لذلك كانت هناك حاجة إلى منصة قادرة على إدارة هذه المتطلبات في إطار مؤسسي واضح وعادل ومستدام.
0: نعم، إذن الفكرة أن تتيح إتقان المحتوى القانوني والتدريبي الرقمي المتخصص ليجمع ما بين المعرفة القانونية والمهارات المهنية، لكن من تستهدف إتقان؟ من الفئات المستهدفة؟
1: تستهدف المنصة في مرحلتها الأساسية المحامين المتدربين الراغبين في القيد أمام المحاكم الابتدائية، والمحامين الراغبين في الانتقال إلى درجات القيد الأعلى، والمحامين وهم المحامين كذلك الملزمين بمتطلبات التعليم المستمر، إلى جانب الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وتوجد لدينا رؤية مستقبلية للتوسع في برامج المنصة لتشمل المستشارين القانونيين، فئة الباحثين القانونيين وهم المستشارين العاملين في مكاتب الاستشارات القانونية والخبراء والمحكمين والوسطاء وغيرها من المهن القانونية، بحيث تصبح إتقان مظلة وطنية شاملة للتدريب والتأهيل في مختلف المجالات القانونية.
0: جميل. طيب الآن إيش إذن البرامج والخدمات التي ستوفرها المنصة لهذه الفئات المستهدفة؟
1: المنصة ستضمن للمحامين المتدربين مسارا متكاملا يشمل اختبار الجاهزية والمعرفة القانونية من خلال التعلم الذاتي وتوثيق التدريب العملي ومهارات العمل القانوني وأخلاقيات المهنة. كما ستتيح المنصة الدروس المسجلة والمواد المكتوبة والمرئية والأنشطة التفاعلية وتنظيم الجلسات التدريبية الحضورية والافتراضية، وإجراء اختبارات الجاهزية والتقييمات إلكترونيا ومتابعة نسب الحضور والمشاهدة والإنجاز. وستوفر أيضا بنكا للأسئلة وخاصية إصدار الشهادات والتقارير ولوحات متابعة تساعد الوزارة على التحليل على تحليل أداء المتدربين وتحديد الاحتياجات التدريبية ورصد حالات تعثر واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين النتائج.
0: جميل. طيب، يعني إذا ما عرفنا أنكم من خلال هذه المنصة، فالحرص على إعداد ممارسين قانونيين يمتلكون المعرفة والكفاءة والمهارات المهنية اللازمة وفق معايير واضحة، كيف سيستطيع أو ستساعد المنصة المحامين على أنهم يوفقوا ما بين التدريب والتزاماتهم المهنية؟
1: من أهم ميزات إيجاد المنصة هو التوفيق بين التزامات المحامين العملية وما أوجبه القانون عليهم من التدريب. تعرف طبيعة عمل المحامي تفرض عليه التزامات يومية متعددة تشمل إدارة مكتبه ومقابلة الموكلين وإعداد المذكرات ومتابعة القضايا والحضور أمام المحاكم والجهات المختلفة. من خلال المنصة سيتمكن المحامي من متابعة جانب كبير من المحتوى والأنشطة التدريبية في الوقت والمكان المناسبين له، والرجوع إلى المواد العلمية عند الحاجة واستكمال المتطلبات وفق المسار المحدد، وهذا يمنحه مرونة أكبر في تنظيم وقته والتوفيق بين عمله والتزاماته التدريبية دون الإخلال بجودة التدريب والتقييم. المحامي يستطيع الرجوع إلى البرامج التدريبية والمنصة سواء كان بعد فترة العمل وبعد فترة المحاكم في أي وقت إن شاء. يعني المنصة متاحة خلال 24 ساعة والمواد راح تكون متاحة كذلك.
0: جميل.
1: هذا بعكس الالتزام الحضوري، عادة يكون هو ملتزم بالحضور وقد يتعارض مع الجلسات والقضايا وإدارة المكتب.
0: جميل. يعني ذلك أن المنصة بتستبدل التدريب الحضوري والتدريب العملي بإتاحة البيانات والمعلومات والحصص التدريبية رقميا.
1: نعم. لكن سيكون هناك تدريب حضوري إلزامي. المنصة لا تلغي التدريب الحضوري أو العملي، وإنما تحقق التكامل بين أنماط التدريب المختلفة. فهناك محتوى يمكن تقديمه رقميا من خلال الدروس المسجلة والتعلم الذاتي، وهناك مهارات تتطلب تدريبا مباشرا وتفاعلا حضوريا. جميل. كما أن التدريب العملي لدى مكاتب المحاماة يمثل عنصرا أساسيا في تأهيل المحامي، وستسهم المنصة في ربط هذه المكونات معا وتوثيق التدريب العملي من خلال التقارير الشهرية للمتدرب والتقييمات الدورية ومتابعة تقدمه طوال مدة التدريب. ولذلك فنحن نتحدث عن نموذج تدريبي مدمج.
0: جميل.
1: يجمع بين المرونة الرقمية والتفاعل المباشر والتطبيق الميداني. فالتدريب العملي لدينا الحضوري موجود لإكساب المهارات الأساسية للمتدرب سواء كان محامي أو موظف. بالنسبة للموظفين يكون أسبوعين حضوري، وللمحامين المتدربين 3 أسابيع حضورية.
0: نعم.
1: يضاف إلى المحامين برامج التعليم المستمر التي يلزم أن تكون حضورية.
0: جميل. إذن يعني المنصة توظف التقنيات الحديثة خدمة لتدريب المحامين والقانونيين ودعم التحول الرقمي في القطاع العدلي. لكن ختاما أستاذ سعيد، إيش الخطوات المقبلة بعد توقيع العقد؟ ما الخطوات المقبلة؟ ومتى يتوقع إطلاق المنصة بشكل تتيح للفئات المستهدفة الاستفادة من خدماتها؟
1: تبدأ بعد التوقيع العقد المرحلة التنفيذية وتشمل إعداد خطة العمل التفصيلية وتهيئة المنصة وتخصيصها وفق متطلبات الوزارة وتصميم المسارات التدريبية وإعداد وإنتاج المحتوى القانوني وإجراء الاختبارات القبول الفنية والتشغيلية والأمنية وتدريب موظفي الوزارة على إدارة المنصة وتشغيلها. وسيكون الإطلاق تدريجيا بعد استكمال هذه المراحل والتأكد من جاهزية المنصة وجودة المحتوى وسلامة الأنظمة. فالهدف ليس مجرد إطلاق سريع، وإنما تقديم منصة موثوقة تحقق الغاية التي أنشئت من أجلها وتوفر تجربة تدريبية واضحة وسهلة للمستفيدين، ونتطلع أن تصبح منصة إتقان مرجعا وطنيا للتدريب والتأهيل القانوني، وأن تسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة ورفع جودة الممارسة المهنية وتعزيز كفاءة منظومة العدالة وسيادة القانون في سلطنة عمان.
0: نرجو التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا لك أستاذ سعيد. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ راشد، شكرا لأسرة البرنامج، وشكرا للمستمعين، وبارك الله.
0: شكرا جزيلا للأستاذ سعيد بن سلام العامري، المدير العام المساعد للشؤون العدلية، رئيس لجنة تدريب وتأهيل المحامين بوزارة العدل والشؤون القانونية، والحديث حول التوقيع على بناء منظومة رقمية متكاملة لتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين.

0: مع الحدث. في خطوة استراتيجية تعكس اهتمام سلطنة عمان المتواصل بحماية وصون تراثها الثقافي وتعزيز حضوره على الساحة الدولية، وزارة التراث والسياحة طرحت مناقصة دولية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد ملف الترشيح وخطة الإدارة لإدراج موقع سلوت مستوطنة من العصر الحديدي تمهيدا لتقديمه إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للنظر في إدراجه على قائمة التراث العالمي. حول التفاصيل معنا الأستاذ ابتسام بنت عبد الله المعمري مديرة دائرة التراث العالمي بوزارة التراث والسياحة. صباح الخير أستاذ ابتسام، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: يا هلا، السلام عليكم أخي راشد، أخبارك؟
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. وإيش الهدف من طرح هذه المناقصة الدولية؟
1: أيوة طبعا، بالنسبة لطرح مناقصة أعداد ملف ترشيح لإدراج موقع سلوت مستوطنة من العصر الحديدي، أكيد الهدف منه اختيار جهة استشارية بيوت خبرة متخصصة تعمل على إعداد ملف الترشيح بما يتناسب مع متطلبات وإرشادات مركز التراث العالمي باليونسكو.
0: جميل. أستاذ ابتسام، يعني لماذا تم اختيار موقع سلوت تحديدا لهذا المشروع؟ وأساسا إيش أهمية إدراج سلوت على قائمة التراث العالمي؟
1: نعم أخي راشد، موقع سلوت طبعا يعد واحد من أهم مواقع العصر الحديدي في جنوب شرق الجزيرة العربية، في أدلة أثرية تمتد أكيد من العصر البرونزي كما هو معروف مرورا بالعصر الحديدي وحتى الفترات الإسلامية، وبالتالي أكيد معناته أن هذا يعكس لنا استمرارية الاستيطان البشري لآلاف السنين في الموقع. أيضا التنقيبات الأثرية كشفت عن شبكة من المستوطنات المرتبطة بهذا الموقع الذي أكيد بدوره يبرز دور هذا الموقع كمركز إقليمي مهم سابقا. أهمية إدراج موقع سلوك على قائمة التراث العالمي يعد اعتراف دولي بالقيمة العالمية الاستثنائية لهذا الموقع، ويسهم أكيد في تعزيز حماية موقع سلوت وصونه للأجيال القادمة. أيضا هذا إدراج هذا الموقع يعد دعم للسياحة الثقافية المستدامة، ويرفع من مستوى أكيد الوعي بأهمية التراث الوطني على المستوى المحلي والعالمي.
0: نعم. أيضا سيد ابتسام، قبل فترة وزارة التراث والسياحة طرحت منافسة لإدارة وتوظيف مركز زوار وموقع بسيا وسلوت الأثري، لكن لما نترشح إلى اليونسكو ماذا يتضمن ملف الترشيح تحديدا لليونسكو؟
1: نعم أخي راشد، نحن إذا أردنا أن ندرج ملف ترشيح بالأول لابد أن نرى ما هي القيمة العالمية الاستثنائية لهذا الموقع، يعني شو اللي يميز هذا الموقع عن مواقع كثيرة حول العالم. بالتالي بداية راح نتحدث عن الموقع كموقع جغرافي، نتحدث أيضا عن تاريخ الموقع، نقارن هذا الموقع بغيره من المواقع الأخرى الموجودة سواء كان في البلد أو المواقع أيضا الشبيهة له والمواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي سابقا كمواقع عمانية، المواقع الموجودة في الإقليم مثلا العربي. أيضا نحاول نقارن الموقع بالمواقع الأخرى المدرجة عالميا أو المواقع العالمية الشبيهة فيها والمرتبطة بهذا الموقع في نفس الفترة الزمنية.
0: طيب
1: ايضا راح ايضا راح يكون في خطه اداره الموقع، توضيح ما هي الاطر القانونيه والتشريعيه التي تحمي هذا الموقع.
0: ملف متكامل حتى نضمن يعني ادراج الموقع ضمن قائمه التراث العالمي في اليونسكو. لكن القيمه العالميه الاستثنائيه للموقع ايش المقصود فيها؟
1: أيوة القيمة العالمية هنا معناتها هي أول شيء هي الأساس اللي تعتمد عليه اليونسكو في تقييم المواقع المرشحة، معناته أنه أنا أي موقع عندي موجود بداية في بلدي، أنا إذا أردت أني أنا أدرج موقع في قائمة التراث العالمي يجب أن أتأكد أنه هذا الموقع فيه قيمة عالمية استثنائية. بالتالي محليا إذا أنا شفت أنه في قيمة عالمية استثنائية أنا أدرجه على القائمة التمهيدية. بعدين بعد الدراسات واستوفاء كافة متطلبات إدراج المواقع في قائمة التراث العالمي، أنقل الملف من القائمة التمهيدية للقائمة التمثيلية لليونسكو. بالتالي لما نحن ندرج ملف ونقول أنه هذا الموقع في قيمة عالمية استثنائية، معناته أهمية الموقع كموقع ثقافي أو كموقع طبيعة أو غيره تتجاوز الحدود الوطنية، وبالتالي يصبح الموقع للبشرية جمعاء. يعني خلاص ما يكون موقع فقط لعمان وحدها، نهتم في كلنا في ك يعني ك مهتمين بالتراث وغيره يعني الأشياء.
0: طيب ماذا عن المواقع العمانية الأخرى المدرجة على قائمة التراث العالمي؟
1: نحن عندنا حاليا 5 مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي: موقع بهلة من 87، المواقع الأثرية في باط والخطم والعين من 88، عندك أيضا مواقع أرض اللبان 2000، عندنا نظام الري بالأفلاج في سنة 2006، وعندنا مدينة قلهات التاريخية التي أدرجت في عام 2018 عذرا. ولو جينا للقائمة التمهيدية، وحاليا أصلا موقع شلوت مدرج في القائمة التمهيدية والتي هي تسبق الإدراج، يعني نحن أدرجناه في التمهيدية مثلا من 2013، تم تحديث البيانات فيه في 2014. إذن الحين نريد ننقل هذا الملف من القائمة التمهيدية إلى القائمة التمثيلية. عندنا 7 مواقع أخرى موجودة في القائمة التمثيلية التمهيدية.
0: نعم. طيب أستاذ، الآن يعني إيش الخطوات القادمة؟ كم المدة المتوقعة لإعداد ملف الترشح؟
1: حاليا حقيقة عادة ملفات الترشيح تأخذ عدة سنوات، لأنه الملفات مثل ما قلنا نحن من أدرجناه في 2014 لحد الحين ما تم إدراجه، ذلك للحاجة لاستكمال عدد من الدراسات والتوثيق الأثري في الموقع، أيضا إعداد خطة إدارة شاملة للموقع. هذه كلها تحتاج فترات زمنية طويلة لدراسة متطلبات إعداد ملف الترشيح. نأمل أن يتم إدراج الموقع إذا ما تم الانتهاء منه في 2029، يعني خلينا نقول 2 إلى 3 سنوات إن شاء الله تعالى.
0: جميل. طيب الآن وأخيرا حول الأثر، ما الأثر الذي سينعكس على المجتمع، على القطاع السياحي في سلطنة عمان من إدراج هذا الموقع؟
1: نعم، أكيد إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي راح يكون له أثر على السياحة، وراح يكون له أثر على المجتمع المحلي. تمام. إذا تم إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي راح يحقق أكيد فرص اقتصادية جديدة للمجتمع المحلي، يوفر لهم فرص عمل مرتبطة مثلا بالإرشاد السياحي، مشروعات صغيرة ومتوسطة، راح يكون أيضا أكيد في الحرف التقليدية والمنتجات المحلية المرتبطة بالموقع، عندنا مثلا ضيافة، خدمات سياحة وغيرها. أيضا راح يكون له أثر في تعزيز الهوية والانتماء وزيادة الوعي التراثي من خلال البرامج والتوعية والتعليم والمشاركة المجتمعية اللي يقوم فيها الموقع حاليا. ما شاء الله، يعني مركز شلوت معروف جدا بارتباطه بالموقع المحلي، وهذا واحد من أهم الأشياء اللي يجب أن يتم التركيز عليها عند إدراج موقع في قائمة التراث العالمي، أن يكون الموقع مرتبط بأهله بسكانه. فمش نحن لما ندرج موقع في قائمة التراث العالمي نحن مش نعزل الموقع عن المجتمع المحلي، ولكن بالعكس يعزز قيمة المكان لسكان المنطقة.
0: نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
1: تأثير إدراج على السياحة أكيد راح يكون في زيادة الجاذبية السياحية لإدراج الموقع على قائمة التراث العالمي، لأنه عندنا زوار أحيانا يعني همهم الأساس أنهم يبحثوا عن مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لزيارتها عند زيارة صحيح. أي دولة. أيضا أكيد راح يكون في تنويع في المنتج السياحي العماني، بالتالي زيادة تعزيز السياحة الثقافية والأثرية المرتبطة بالسياحة في السلطنة.
0: بالتوفيق إن شاء الله.
1: أيوة أيضا أكيد راح يكون في تحسين في البنية الأساسية في الخدمات من ناحية تطوير مركز الزوار، حتى نحن السنة الماضية اشتغلنا على تحسين المحتوى الرقمي للموقع، وإن شاء الله تعالى تقريبا شبه جاهز. أيضا تحسين اللوحات التسويرية، تطوير الموقع والمرافق المرتبطة فيه، المسارات وممرات الزيارة.
0: نسأل الله لكم التوفيق، وبعون الله نلتقي في لقاء قادم، وقد أدرج الموقع إن شاء الله على قائمة منظمة المتحدة. شكرا لكم أستاذ ابتسام. شكرا لك. كانت معنا الأستاذ ابتسام بنت عبد الله المعمري، مديرة دائرة التراث العالمي بوزارة التراث والسياحة، حول طرح المناقصة الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد ملف الترشيح وخطة الإدارة لإدراج موقع سلوت الأثري تمهيدا لتقديمه إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. نحن معكم في صباح الشباب، ومن متابعة إلى أخرى، هذه المرة إلى المتابعة الرياضية التي يصحبكم فيها الآن مباشرة حسين بن راشد العميري في صباح الشباب والرياضة.
2: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب

0: شكرا للزميل راشد السعدي، واهلا بكم مستمعينا الكرام الى جولتنا الرياضيه عبر صباح الشباب والرياضه. منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة يواصل خسائره في البطولة الآسيوية القارية للرجال المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكأس العالم، والتي تستضيفها اليابان بخسارة جديدة فجر اليوم أمام نظيره البحريني بثلاثة أشواط نظيفة.
1: قوية تعود عن طريق الله الله الله الله بالمرتدة، الله الله لأحمد بن سعيد والمرتدة، ونقطة للصالح المنتخب العماني.
0: ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور السعودي للمحترفين لكرة القدم، النصر يستعيد انتصاراته بعد تغلبه على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف واحد. وسجل النصر أول أهدافه عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 22 من ضربة رأسية متقنة، ليرفع النجم البرتغالي عدد أهدافه إلى 979 هدفا خلال مسيرته الكروية مع منتخب بلاده وكذلك الأندية التي لعب لها.
2: الحرضية الرأسية، الله الله، هذا حقا بأتوني رؤيته يعني كريستيانو رونالدو كيف يحلم برب جديد. أنت تعود من رحلتك لنواصل معك رحلتنا، يا لرحلتك يا للسيار سفر يا للطائرة يا لهذه اللحظة. حرض الآن التمرير إلى الحدود، الله الله، الرقم 9 في يوم 9 ولطالما كان النصر فارق بتسعة، فارق بتسعة، فارق بتسعة، النصر 9 على 9، النصر 9 على 9 0، إلا إذا كان لنبيل فقير رأي آخر. الله الله، يا له من رأي، يا له من رأي.
0: وحقق الدرعية فوزا ثمينا على حساب مستضيف الفتح بهدفين لواحد، ليرفع الدرعية رصيده إلى 10 نقاط محتلا المركز السابع، في حين تجمد رصيد الفتح عند 3 نقاط في المركز 16.
3: شامبر بولبينا، يا نجم لك طير على المجد سباك وعلى الشباك سباك، وسجل الهدف الثاني يا طيور حراس، طيري وحلقي في سماء روشن.
0: وواصل الشباب تراجعه في الدوري السعودي إذ خسر أمام مستضيفه الخلود بهدفين لواحد، ليرفع الخلود رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، فيما بقي الشباب في المركز 16 ب3 نقاط.
4: لمسة ملعوبة شبابية والهدف الأول يحضر، نعم الهدف الأول يحضر، نعم تأتي من روجر مارتينيز الهدف الأول. إذا أردت أن تعرف معدل الكبار راقبهم حين يتعثرون، راقب الشباب حين يتعثرون. يسرى بعرضية لتأتي، يأتي التعادل، يأتي التعادل الخلود. وإذا أردت أن تقنع الجميع بأن البدالة ليست بالصدفة، فواصل التسجيل يا خلود. محمد سعان داخل 18 يلعب الكرة العرضية، يا سلام.
0: ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري العراقي لكرة القدم، زاخو يتعادل مع مضيفه الجولان بهدف لمثله، والكرمة يهزم النفط بثلاثية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها فاز نوروز على الموصل، فيما تعادل الميناء مع نفط ميسان بهدف لمثله، وحقق الطلبة فوزا مثيرا على الكرخ بثلاثة أهداف لاثنين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي الكرخ في المركز 20 والأخير بنقطة واحدة.
1: جزاء، المحاولة مستمرة، الله الله الله الله الله الله الله على كرة الثالث، الله على هدف ثالث جميل بظاهر القدم اليمنى، سجل فيها الطلبة، تقدم فيها الطلبة، المدافع البديل سجل حسين عمار، والبدلاء يفعلون، البدلاء يفعلون ما يفعلون ويغيرون.
0: ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، مودرن سبورت يهزم وادي دجلة بهدفين لواحد، وبيراميدز يتغلب على ضيفه الجونة بهدف وحيد. وفي ليلة مثيرة على ملعب المقاولون العرب، فشل الأهلي في تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل بهدف لمثله.
5: التعديل للنادي الأهلي، أدي زيزو ويحطها يا ولد، رحلها فوز، ولكن جول أهلاوي، جول لزيزو، 1-1، ضغط على اللعيبة، هو هذا الرجل يعني رحلها حظه سيء، محمد فوزي حطها، زيزو حطها جامدة على فكرة، وادي هنشوف الاختيار الأول، جماهير النادي الأهلي اللي منتظرة إمام عاشور في أول ظهور على المستوى المحلي بعد غيابه بقى منذ عودة منتخب مصر من كأس العالم.
0: إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث الجولة الأولى تستمر من منافسات مرحلة الدوري، وحقق برشلونة فوزا مستحقا ومقنعا أمام ضيف فاينورد بخمسة أهداف لهدف.
6: كرات أمامنا رافينيا، هي كرات رافينيا، هي كرات رافينيا أمامنا، يعني في تمريرة يا ولد على التمريرة يا بيدري، يا ولد على التمريرة، كلمني على التمريرة، أكلمك على النهاية السعيدة واللمسة الإبداعية، رافينيا اللي بيسجل 8 أهداف وهذا الموسم، 6 أهداف في الدوري وهدفين في هذه الليلة، لكن تمريرة بيدري لامين 11 هدف أوروبي، لامين يا بال، لامين يا بال 11 هدف أوروبي، والهدف أمامنا هو التزيينة يا ولد يا ولد يا ولد، 11 هدف والهدف رقم 12 لامين يا بال. الكرة ايه بتحبه، هو الحرجس يعكس كرة خطرة، فرصة يا ولد يا ولد، يسجل يسجل أمامنا هنا، اللاعب إشتاين أمامنا، البديل يصنع والبديل يسجل، وجيفاني برانكورست أمامنا يصفق، وفرحة جماهير فاين، بص جايبين هدف يعني وحيد، والبديل أمامنا هنا الوافد لقاءات الليلة. مرة تانية رأسية جابريل جيزوس، يعيد اكتشاف نفسه، لامين يامال يعملها له ايه، يعملها له بالسنت بالمقاس، والبرازيل المرمى.
0: واستهل شتوتغارت الألماني مشواره في دور الأبطال بتحقيق فوز كبير على ضيفه فايكينغ النرويجي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة تألق فيها البوسني إيرميدين ديموروفيتش، مسجلا 3 أهداف هاتريك في هذه المباراة.
5: ضربة الأولى، يا الله، عندك مهاجم مثل هذا يخلصك، عندك مهاجم مثل هذا كراته في المرمى لمساته تسعدك، التقدم والتصويب، الله، اكتبوا سطرا في سطور التاريخ، ادخلوا مجدا من الأمجاد التي ستذكر عبر الأجيال، ها هم عاد.
0: وقلب ليفربول تأخره بهدف أمام ضيفه أتلتيكو مدريد إلى فوز بهدفين لواحد.
7: هو غير مصدق، نعم غير مصدق لما حدث في الكرة الماضية، لكن يا للشوط الثاني، ويا لبدايات الرعب في الشوط الثاني، ويا للمرور، يا للمرور، يا للمرور، يا للمرور، يا الله تهدي ليفربول هدف الثاني مع
0: حقق باريس سان جيرمان فوزا عريضا على ضيفه سلوفان براتسلافا بستة أهداف لهدف في مباراة تألق فيها الإسباني فيران توريس الذي سجل هاتريك في هذا اللقاء.
8: وهنا وصول، وهنا روعة، وهنا جمال، وهنا هدف، وهنا هدف. من هنا تبدأ متعتهم، من هنا تبدأ بطولتهم، من هنا يستعيدون ذكرياتهم وشخصيتهم في ليالي الأبطال.
0: وانتصر سبورتنج لشبونة على حساب ضيف غلطة سراي بثلاثة أهداف لهدف واحد.
8: هل هي على اليمين أم على اليسار؟ هي على الجهة اليمنى. الأسود في بيتها الخطى لا تميل عن المسار المألوف. نعم الأسود في بيتها الخطى لا تميل عن المسار المألوف. هدفان دون مقابل أو هدفان مقابل.
0: وانتزع أرسنال فوزا صعبا ومثيرا أمام مستضيف نابولي بهدف وحيد سجله مارتن أوديغارد.
9: بيني الكرة مع بين وايت، رجعت أوديغارد وجول. أوديغارد أرسنال في نهاية المطاف. الولد أوديغارد النرويجي يسجل هدف ولا أروع في الدقيقة 75.
0: في الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، تشيلسي يقلب تأخره بهدفين أمام ليدز يونايتد إلى فوز بستة أهداف لثلاثة.
10: بالمر بالشبكة، نعم يبكون على يسار الحارس ميكايل ستينر. تشيلسي قلص الفارق، معروفة بجنونها. هنا كرة بالمر، بالمر
0: في الجولة السادسة من الدور الدرجة الأولى الإنجليزية لكرة القدم، ويست بروميتش يتغلب على مضيفه ديربي كاونتي بهدف، وتشارلتون أتلتيك يتعادل مع كوينز بارك رينجرز بلا أهداف، فيما فاز نورويتش سيتي على ضيف برمنغهام بهدفين لواحد.
11: محاولة تسديد، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وجوده وجوده في الثاني. نوريتش يضرب الآن ويسجل هدف في المباراة الأول.
0: والجورجي فيتشاك فارتسخيليا يتسلم، طبعا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يتسلم جائزة أفضل لاعب في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث توج اللاعب الذي ساهم في تتويج باريس سان جيرمان باللقب للمرة الثانية تواليا بجائزة أفضل لاعب بعد أن قدم مستويات رائعة بتسجيله لعشرة أهداف وتقديمه لست تمريرات حاسمة.
8: ما زال الله الله الله قدم فار، ما زال فار في كرة فار. الله الله الله الله الله الله، لقد ولى زمن السقوط، لقد ولت أيام الحسرات. باريس يعود، بينما كرة في محاولة لك فار. الله،
0: نهاية جولتنا. وتذكير سريع بمباريات اليوم في 48 دقيقة، فنربخشة روما إينهوفن شختار دونيتسك، في 11 مانشستر يونايتد يستضيف صباح، وباي ميونخ يستضيف بودو غليمت، كومو يستضيف لايبزيغ، وسلافيا براغ يستضيف لانس. هذه أبرز المباريات طبعا على مستوى دوري أبطال أوروبا الليلة. ربما اللقاء الأبرز والأقوى قد يكون بين باي ميونخ و بودو غليمت، كذلك كومو لايبزيغ. وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الرياضية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. في رعاية الله.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. ميناء صحار يستقبل أول ناقلة في العالم تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح بحمولة 400,000 طن من خام الحديد. منتدى الأعمال العماني الأفروصيني يستعرض بصلالة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان والصين ودول القرن الأفريقي. تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة وتواصل عمليات هدم ممتلكات الفلسطينيين. الكريملين يعرب عن أمله في استئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية قريبا ويبدي استعدادا لبيع الغاز بأسعار معقولة لدول أوروبا في ظل استمرار التصعيد العسكري. ومقتل 14 شخصا وإصابة آخرين في انفجار مخزن مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في سوريا. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. معكم كلثم المقبالي، واليوم إن شاء الله بنناقش موضوع يلامس كثير من الأسر في الوقت الحالي. إحنا كلنا نحب أبنائنا بصدق ونخاف عليهم من القسوة، لكننا للأسف أحيانا نخلط بين الحب وغياب الحدود. نعتقد أن ترك الطفل دون ضوابط دليل على القرب، وأن الصمت عن الخطأ هو دليل رحمة. ومع الوقت يحتار الطفل، هل كل شيء مسموح؟ وهل الحرية بلا سقف؟ في حلقتنا اليوم بإذن الله بنناقش كيف نحب أطفالنا دون أن نضيع هذه الحدود، وكيف نكون قريبين منهم كمربين لا أصدقاء فقط. وين تريد توصلي كلثم في حديثك؟ أريد أوصل لي أمر صاير يتكرر حقيقة عند كثير من العوائل وكثير من الأمهات وكثير أيضا من الآباء. ما في أي حدود في تعاملهم مع أبنائهم، يعني لما نجي نتكلم معاهم يقول لك أنا صديق لابني، أنا صديق لبنتي. هو مفهوم حلو، هو مفهوم حلو وإحنا نشجع عليه وممتاز، لكن بعد ما تربي ابنك، بعد التربية الطفل محتاج مربي. الطفل ما محتاج لما يكون عمره يعني في وقت محتاج يفهم ضوابط الحياة وشو إله وشو عليه ومسؤولياته وحقوقه وواجباته وحدوده نجي نقول أنا صديق. إحنا لأن العبارة هذه صارت تتكرر، وعلشان ما أنفهم خطأ، أنا مع هذا الأمر ممتاز رائع، وأنا أشجع عليه وأنا أدعمه أن تكونوا أصدقاء لأولادكم. لكن بعد التربية، ما هو ما ممكن الطفل أنا أقول أني أنا والله صديق هذا الطفل، أنا صديقة لبنتي وأنا تاركة بنتي تطلع وقت ما تريد وترجع وقت ما تريد، لأن الأصدقاء علشان تكون صديقتي وعلشان تقول لي عن كل حاجة فأنا عطنها هذا الهاتف، وأنا ما أرجد أني أنا أشوف هاتفها من تراسل عند من تكلم وأني أشرف عليه كذا، لا هي بتفهم وبتضايق وبتحس أني أنا ما أثق في. خلي البنت تحس أن في يعني مش موضوع يعني معاذ الله عدم ثقة، ولكن هو موضوع حماية. خليها تحس أن أنا أمي تحميني. وين المشكلة إذا هي حست أن أمي تربيني؟ وين المشكلة إذا حست هذه البنت أو هذا الشاب أن أنا أبوي مربي لي؟ وين المشكلة إذا الشاب حس أن في حزن من والدي في أمر كذا كذا؟ القاعدة التربوية تقولنا دائما، وأنا أحبها هذه القاعدة، أنا من عشاق هذه القاعدة، لا تكن قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصى. بعض الأهالي صايرين لينين وأبنائهم عاصرينهم، وبمسمى أن إحنا أصدقاء علشان أنتوا كمربين نصحتونا بأن إحنا نوطد صداقتنا مع أبناء. ما هو الطفل بعد ما تربى هو ما في حدود واضحة عنده. الطفل يطلع وقت ما أراد، ينام وقت الوقت اللي يريده، يقوم الوقت اللي يريده. ومرت علي يعني أنا أبسط يعني مثال مر علي قبل فترة، أنا جاية ويعني أشوف، ودائما هذه الفئة دائما يكون في أمر بعدين ما يرضيها من هذا الطفل، أو أني أنا فقدت السيطرة عليه، فقدت كذا، فقدت أنا ما قادر أربي، أنا ما قادر أضع حدود، أنا ما قادر. لما يكبر، ومتى يبرز هذا الأمر؟ لما يصير مراهق، مثل الحالة اللي مرت علي يعني إحدى الحالات، تقول لي يعني أستاذة أنا حاولت يعلم الله يعني أنت يمكن تشككي فيني وفي تربيتي وفي كذا وفي قصور كان فيني، بس يعلم الله أن هذه البنت من لما صارت وأنا صديقتها، نضحك مع بعض، نمزح مع بعض، عاطتنها حريتها، ما قاسية معاها، ما واضع حدود يعني في كذا، اللي تريد تعمله تعمله، اللي تريد تشتري، الله يعلم لما أروح أنا أشتريها كلثم 30 ريال وهي عندها الليمت مفتوح فقط علشان نحس تحس اني انا صديقتها وما اريد اضايقها في حاجه وما اريد، لكن وصلت لمرحله انا ما قادره احتوي هذه البنت. هذه البنت ايام المدرسه تمر عليها ايام كثيره المدرسه ما تداومها، لانها تنام الساعه 2 او 3 تخلص شافه حلقه معينه، لان ينزل موسمها بحسب توقيت معين في منصه معينه، فتنام الساعه 3 الفجر يا كلثم الصباح طبيعي ما تقدر تقوم. يعني اليوم صارت ان عادي يومين في الاسبوع تطوفهم من المدرسه، لما ترجع مزاجها متعكر، أو إذا داومت تنام في وسط الحصة. وين منوصل بناتنا؟ وين منوصل بالأولادنا؟ أنا ما عندي مشكلة في موضوع الصداقة، وأنا أكرر وأقول لا تكون قاسيا فتكسر، لا تكون قاسي على هالأبناء فتكسر، ولا تكون لينا فتعصر.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: أيضا مفروض في حدود، في ضوابط. ما هو ليش اليوم إحنا صارت عندنا مشكلة وانفهمت هذه الضوابط، إن أنا إذا وضعت ضوابط يعني أنا بخسر أبنائي، أو إذا أنا وضعت ضوابط يعني لازم أكون قاسي، لازم من العصا بالقرب من الضوابط، لازم أني أنا يعني أتعامل بشدة، لازم أنا أتعامل بغلطة. لا، الضوابط حلوة، الضوابط حلوة. أنت لما تروح في مؤسسة يكون بينك أنت وهم عقد، هذه الضوابط تحميك وتحميهم، نوقع إحنا على هذه الضوابط. هل الاتفاقية اللي تصير بيننا وبين الشركات أو تصير بين حتى في جهة عملي أنا رايح أداوم معاهم يكون في ضوابط أنا موقع عليها، حلوة الضوابط تحميك وتحميني. أنت ما مسموح لك يا حبيبتي يا بنتي يا قرة عيني أن أنت تسهري لحد الساعة 10، ما مسموح لك أو 9 نوم، لأن أنت لازم تقوم من الفجر نشيطة. أنت ما مسموح لك يا بنتي يا حبيبتي أن أنت تتغيبي عن المدرسة. أنت يا قرة العين ما مسموح لك تنفقي إلا بمبلغ 5 ريال أو مبلغ بحسب حاجتها والغرض اللي هي رايحة تاخذه. وين مشكلة الحدود؟ وين مشكلة الحدود؟ مش الحدود حلوة؟ الحدود تصنع، لأن في النهاية إذا أنت عطيتيها حقوق، هذه الحقوق مش لهذا الطفل، في النهاية لابد أن هو تيجي هذا الحدود على حدودك أنت كمربين وكأم وأب، بتخسر حدودك أنت، بتخسر حدودك أنت. الله سبحانه وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمسؤولية تتطلب حماية قبل لا تتطلب صديق. المفهوم الجديد اللي طالع لنا اليوم واللي أنا معاه وأشجعه علشان ما تفهموني خطأ، لاحظوا كم مرة كررتها في حلقة اليوم، أنا ما عندي مشكلة في موضوع الصداقة، صادقوهم بس بعد ما تربوهم، بعد ما تضعوا حدود، بعد ما تكون في ضوابط، بعد ما يكبر أصادق الولد حتى من طفولتي أنا مصادقني، أنا ما عندي مشكلة، لكن ما أكون كصديق ابني وأترك الأصدقاء اللي يريدهم والجو اللي يريده وهو حاب جو كذا وأصحاب السوء، لا أنا ما أقدر أتدخل، لأن إحنا كأصدقاء فأنا ما أقدر أتدخل في اختياراته. أنت أب، أنت مشرف، أنت راعي، أنت مسؤول عن رعيتك، بعد ما تخلص هذا كله كن صديقة، ما في مشكلة، بالعكس نصفق له أيضا، إحنا صديق ابنه والأم صديقة لابنها، لأن هذا الأمر أيضا بيكون في احتواء. بس بعد ما نخلص التربية من هنا نفهم أن للحرية حدود، وحتى الصوت العالي لحدود، التصرف والكلام لحدود، هذه الحدود تحفظ احترام الطفل في البداية وقبل أي شخص آخر، تحفظ احترامه هو كطفل، لأن أطلاق الحرية يا جماعة الخير دون ضوابط أكيد معاذ الله يعني بعيد الشر عنهم قد يوقع الطفل في الأذى أو يؤذي غيره، إذا ما أذى نفسه بيؤذي غيره بهذه الحدود المفتوحة المتروكة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا في القاعدة التربوية أو في التعامل مع الناس لا ضرر ولا ضرار، فالطفل لما يترك بلا توجيه هو نفسه بيضيع لما يكبر، هو نفسه بيضيع لما يكبر. علشان كذا أنا دائما أقول هم محتاجين مربي صديق قبل لا يكون فقط صديق، وهنا يأتي التفريق في هذا الأمر، هنا يأتي التفريق. أولياء الأمور الكرام، الطفل ما يحتاج من يرضي في كل شيء، بس يحتاج من يحبه بما يكفي عشان يضع له هذه الحدود الواضحة. فالقرب الحقيقي ليس في إلغاء دور التربية، أنا ما أشوفه أبدا كذا، أنا أشوفه في ممارسته بحكمة ورحمة. علشان كذا أخواني وأخواتي الكرام اللي تستمعون اليوم، الكلمة الأخيرة اللي أقدر أقولها لكم إن أعظم ما نقدم لأطفالنا هو ليس شكل مثالي، لبس مثالي، حدود مفتوحة، قدرات خارقة، هو شعور أعمق أعمق جدا بالقبول، لما نعلم الطفل أن قيمته ثابتة، وأن الحدود واضحة، وأن القوانين مسنة، وأن إمكانياته هذه الحلوة قابلة للنمو، نكون ما نحن أساس نفسي عظيم يبقى معه طول حياته. الحدود حلوة وجميلة، ودور المربي ما ممكن إحنا نلغي في يوم من الأيام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وشكرا جزيلا لكم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
7: تستمعون إلى إذاعة الشباب
8: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
7: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن، دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعن ابو ذا الرمش كيف اني من اسبابه اجن.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. نطل عليكم في مسك النهار. مسك النهار مساحة تشبهنا، تشبه يومنا، تفاصيل هذا اليوم وتساؤلاتنا اللي تطرأ على بالنا نطرحها في هذا البرنامج، أشياء تصير حولنا فنناقشها برفقتكم. وأبرز يعني وأهم وقفة في هذا البرنامج هي مشاركاتكم وكذلك أفكاركم وتساؤلاتكم حول الموضوع اللي ينطرح في مساحة مسك النهار. من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا ساعة كاملة نقضيها بين فقرات هذه المساحة من مسك النهار، نتجول في مسك الوطن إلى مسك الحياة، وفي فقرة أيضا إيش لك وإيش عليك بناء على موضوعنا في مسك الحياة، نختمها بمسك الختام بفقرة فنية نجوب فيها في تفاصيل مرتبطة بقصة أغنية وفنان. كل هذه التفاصيل أصحبكم أنا مريم بنت سعيد البداعية، إعدادا وتقديما يرافقني زميلي عبدين البلوشي في الإخراج. أهلا بكم.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون. رفقتكم السلامة وما كانت مشاويركم. يوم الخميس 10 من سبتمبر إن شاء الله يكون ختام لأسبوع كان مليء بهكذا التفاصيل الجميلة. كانت بداية عام دراسي يعني مليء بالتوفيق والسعادة لأبنائنا أكيد الطلبة. مر أسبوع سريع الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يبارك لنا أيامنا وأوقاتنا. خلونا نتوقف في أولى فقرات مسك النهار، حماية الإرث النباتي للأجيال القادمة حين يصدر قانون يحمي ثروتنا النباتية. نحن لما نتحدث مستمعينا عن الأمن الغذائي غالبا نتجه مباشرة إلى ما هو مرتبط بالإنتاج الزراعي وحجم المحاصيل، لكن لما نجي نفكر فيها أنه خلف كل محصول ناجح هناك ثروة أعمق وأقل ربما ظهورا، الموارد الوراثية النباتية أي البذور والأصناف المحلية والنباتات التي تحمل خصائص وراثية تشكل أساس الزراعة وكذلك التنوع الغذائي مستقبلا. صدر في سلطنة عمان القانون الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول الخليج العربية، وهذا يعتبر إطار تشريعي مشترك يهدف إلى حماية النباتات وكذلك البذور ذات القيمة الزراعية وتنظيم أيضا استخدامها وتبادلها، بما يضمن استدامة هذه المواد أو هذه الموارد الزراعية واستدامتها والاستفادة منها أيضا مستقبلا. الموارد الوراثية النباتية تشمل المحاصيل والأصناف المحلية التي تكيفت مع هذه البيئة بيئتنا عبر سنين طويلة، النباتات ربما البرية ذات القيمة الغذائية والزراعية، إضافة إلى البذور والمواد المستخدمة في البحث العلمي واستنباط أصناف جديدة. يعد هذا القانون واحد من أهم القوانين اللي تنظم إدارة هذه الموارد من خلال صونها، توثيق الأساليب التقليدية لحفظ البذور، تنظيم أيضا دخولها وخروجها عبر الدول، دعم البحث العلمي وكذلك ضمان استدامة استخدامها. يحقق اليوم القانون فائدة مباشرة للمزارع من خلال حفظ موارده النباتية، تنظيم الاستفادة منها، ضمان نصيب عادل من المنافع الناتجة عنها، ويفتح أيضا للباحثين إطار أوضح للوصول إلى الموارد النباتية واستخدامها في البحث وكذلك التطوير. لكن لما نجي نتكلم على مستوى المجتمع، هذه الحماية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، الحفاظ على التنويع النباتي، دعم استدامة الزراعة، حماية الأصناف المحلية أيضا للأجيال القادمة، والأهم أنه حماية هذه الموارد لا تعني فقط الحفاظ على نبات أو بذرة، لكن الحفاظ على معرفة زراعية متراكمة وثروة وطنية وقدرة مستقبلية على تطوير أصناف أكثر ملائمة للبيئة العمانية وهذه المتغيرات المناخية. فنحن اليوم لما نحمي مواردنا النباتية نحن نحمي جزء من أمننا الغذائي لمستقبل عماننا الحبيبة.

أهلكم أحبابكم، ونتمنى إن شاء الله أنكم مستمتعين معنا خلال هذا المشوار من مسك النهار الممتد إن شاء الله حتى تمام 12 ظهرا. نسعد دائما برفقتكم وأكيد مشاركاتكم اللي تصلنا عن طريق الواتساب على الرقم 7244200009. إيش عندنا اليوم يا مريم؟ اليوم عندنا شيء صراحة أنا أعاني منه، فقلت خليني أشوف من مثلي يعاني من هذا الشيء. اليوم بنتكلم عن شيء اسمه الاستهلاك التعويضي. هذا طبعا مسماه العلمي أو كيف سموه مثلا الباحثين أو المهتمين بهذا القطاع، يسموه الاستهلاك التعويضي. فيقول لك ليش نشتري لما نحن ما نكون بحاجة إلى الشراء. وظهرت أشياء كثيرة، يقول لك والله أنا اليوم بروح بشتري شيء بالمبلغ الفلاني لأنه لازم أكافئ نفسي، أنا مثلا نفسيتي هذه اليومين ما أحسها أحسن شيء فأنا بروح أشتري، أنا عشان هذا الشهر اجتهدت وكافحت وعملت ويعني بذلت جهد فأنا بروح أشتري. فكيف نربط الشراء بالجانب النفسي؟ فهو هذا اسمه الاستهلاك التعويضي، انك انت تعوض شعور معين داخلك بالشراء، ما لانك محتاج الشيء او محتاج هذا المنتج او الشيء اللي خذيته، لا، لانك انت تكافئ او انك انت تعوض شعور نفسي معين بالشراء. فانا اليوم اسالكم ان من فيكم مره طلع يشتري حاجه للبيت أو أنه يتسوق أو في مول أو مركز تجاري ويرجع يشتري له، هو يشتري له أكثر من البيت. هذه طبعا معروفة، هذه الأشياء دائما تصير. أنا بانتظار مشاركتكم على 7244200009. أنا دائما أحس أنه بدأت تنتشر أو بدأ ينتشر الاستهلاك التعويضي هذه الفترة، أو مع وجود طبعا مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة. في كثير من الأشياء مرتبطة بهذا المفهوم، يقولكم مفهوم يعرف في علم النفس، في علم نفس المستهلك، بالاستهلاك التعويضي. إيش يعني مريم الاستهلاك التعويضي؟ نفس ما شرحت لكم لكن بشرح لكم إياه بطريقة علمية، اللي هو يقولكم ببساطة أن يستخدم الإنسان الاستهلاك لمحاولة تعويض شعور أو نقص نفسي أو فجوة بين الصورة التي يرى بها نفسه والصورة التي يتمنى أن يكون عليها. أيضا في دراسات في علم النفس، في علم نفس المستهلك، تقول أو تشير إلى أن الأشياء التي نشتريها لا تحمل دائما قيمة وظيفية فقط، لكنها أيضا تحمل قيمة نفسية ورمزية، أحيانا تكون أكبر من فائدتها العملية نفسها. في واحد من النماذج اللي نشر من خلال هذا العلم يقولكم يشرح كيف يمكن أن تدفع الفجوة بين ذواتنا الحالية والذوات التي نرغب أن نكونها إلى سلوك استهلاكي يحاول ترميم هذه الفجوة من خلال منتج يمنحنا شعور بالنجاح أو المكانة أو الانتماء أو حتى السيطرة أو الهروب المؤقت. احنا دائما صرنا نقول أو في شيء أو مصطلح مر علي اسمه اقتصاد المكافأة أو مكافأة اقتصاد المكافأة إذا ما كنت غلطانة. كيف أن فعلا تتأثر ميزانيتنا لأن صار في عندنا شيء اسمه مكافأة. يعني أنا سويت عمل معين أو مثل ما ذكرت لكم سابقا اجتهدت فترة طويلة فأنا محتاج أني أشتري لي شيء غالي، سوارة ذهب، عطر غالي، إيش بعد؟ يعني الواحد يكون يبي يحس أنه فعلا قام بشيء معين يشبع شعور معين داخله. أيضا من الأشياء اللي حاولت أني أخذها يعني وأستفيد من خلالها وأطرحها عليكم مستمعينا، أن في أشخاص لما يحقق اللي يريده مهنيا لازم يقتني شيء يربطه بنجاحه. يعني أنا ما أكتفي أنه أنا نجحت في هذا الشيء لكن لازم أنا أكافئ نفسي بأني أنا أشتري هذا الشيء عشان رمزية هذا الشعور والشيء اللي أنا أريد أني أنا أحسه.

في تجربة منشورة في واحدة من الصحف تقول وجد الباحثون أن اتخاذ قرارات الشراء ساعد المشاركين الذين كانوا يشعرون بالحزن على تقليل بقايا هذا الشعور. وكان أحد التفسيرات أن عملية الاختيار نفسها عادت إليهم شيء من الإحساس بالسيطرة. ومن هنا جاءت العبارة الشائعة العلاج بالتسوق. ما أعرف إذا سمعتوا بهذا النوع من العلاج، أنك أنت تتعالج نفسياً لما تروح تتسوق. هذه يمكن منتشرة بشكل كبير، أقدر سمعت كذا حد يقول أن أنا لما أحس أن نفسيتي يعني ما في أفضل حالاتها أروح أتسوق، أو أحب أتسوق وحدي لأن أحس نفسيتي تكون أحسن، فهذا يسموه العلاج بالتسوق. لكن الدراسات لا تقول أن التسوق علاج نفسي بالمعنى الحقيقي، لكنها تكشف لنا لماذا قد نشعر بتحسن قصير بعد عملية الشراء. يعني هذا الشعور حتى ما مدى طويل، يعني أنت ما بتحس فيه من مدى طويل، هو يعني يعتبر قصير، يعني الشعور قصير المدى. وهذا تحديدا، وهنا يمكن يعني يكمن الفارق. فالشراء قد يمنح الإنسان تحسنا آنيا، لكن إذ أصبح هو الطريقة المعتادة في التعامل مع الضيق أو الضغط أو الوحدة أو الشعور بعدم الكفاية، فإننا لم نعد أمام شراء عابر، لكننا أمام ارتباط بين الحالة العاطفية والسلوك الاستهلاكي. إذن لماذا نحن نكافئ أنفسنا بالشراء وكثير نستخدم عبارة أستاهل؟ يوم دي تدفع مبلغ في شيء غالي تقول ما مشكلة أستاهل، هذا عشان نطبطب على نفسنا ونقول إنه يلا ما مشكلة، أنا اشتغلت واجد ذا الشهر أو سويت أو اشتهت هذا الشهر بزيادة، فأنا أستاهل إني أشتري. طبعا أنا ما ضد فكرة إن الواحد يكافئ نفسه، يعني أنا أقولكم إني أنا عندي هذه المشكلة وأعاني، ما أعرف إذا هي مشكلة ولا لا. فشاركونا مستمعينا على 7244200، استقبل مشاركاتكم ومداخلاتكم حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم.

0: وأنا بتبع قلبي. هذه المشكلة، أن الواحد لما يتبع قلبه ويقول لك أنا أستاهل كل شيء، فعلا كلنا نستاهل الخير في كل شيء. إذن مستمعينا، يعني عشان نستوضح هذا الجانب نفسيا أكثر ونقترب من هذه التفاصيل، تنضم إلينا عبر الاتصال أستاذة مجان بنت علي بن محمد الجيلاني، وهي مشرفة إرشاد نفسي بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطنة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة مجان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا إن شاء الله مريم.
0: أهلا وسهلا بك معنا. اليوم إحنا طبعا موضوعنا عن الاستهلاك التعويضي والمكافآت التي نقدمها لأنفسنا والشعور اللي ننتظره من خلال هذا الشراء. فنحن عادة نفهم الاستهلاك على أنه استجابة لحاجة، لكن متى يتحول الشراء من تلبية حاجة حقيقية إلى محاولة لتعويض شعور نفسي داخلنا؟
1: طبعا فيما يتعلق بالشراء من حاجة حقيقية إلى محاولة للتعويض عن شعور نفسي أشعر به، التحول حقيقة لا يحدث بمجرد أن نشتري شيئا معين لأننا نشعر بالفرح والسعادة في هذه اللحظة، أو نرغب في مكافأة أنفسنا، لأن الشراء هو يعتبر حاجة أساسية طبيعية من سلوك الإنسان طبيعته. ولكن المشكلة ربما تظهر بشكل كبير واضح عندما يصبح الشراء وسيلة أساسية ومتكررة للتعامل مع مشاعر غير سوية أو مشاعر غير طبيعية، مشاعر سلبية. مثلا على ذلك التوتر والحزن والملل والوحدة، أو ممكن أن أنا أشعر ليس لدي تقدير النفس ولذاتي، لدي أعاني من انخفاض في تقدير النفس والذات، لذلك أنا أتجه إلى التسوق في هذه اللحظة. فضروري جدا أنا أركز على هذه المشاعر وأسأل نفسي في الوقت هذا قبل التسوق ما هو شعوري. إذا كان الشعور لدي سلبي جدا، فنلاحظ بعض الأوقات يعني أشخاص معينين يعانون من مشاعر سلبية مثل الخوف وغيره والفراق والملل والضيق، فيذهبون إلى التسوق والشراء من أجل الشعور بالراحة. في هذا الشعور فقط يكون فترة مؤقته جدا، هم لم يعالجون المشكلة الأساسية وإنما عملوا على تعويض في هذه اللحظة، فيشعرون بالسعادة لوقت معين، وبعد ذلك يرجع لديهم الشعور بالضيق والملل، فيتكرر لديهم السلوك عدة مرات، فيتشكل لديهم سلوك معين ان يربطونها، يعني يربطون الشراء والتسوق بالانفعالات. فكلما انا شعرت بالضيق بالحزن والملل ذهبت الى الشراء والتسوق. في هذه اللحظه تحديدا ممكن انا اقول بان هناك مشكله معينه، هناك تعويض عن شعور نفسي وهي ليست الحاجه للشراء.
0: نعم، أيضا يعني كثير من الأحيان نقول إن إحنا نستاهل ونربط نربط المكافأة مباشرة بالشراء. هل يمكن اليوم فعليا يتحول هذا الربط مع الوقت إلى مثل ما ذكرت يمكن نمط نفسي يجعل الاستهلاك فعلا وسيلة أساسية لتنظيم مشاعرنا؟ وين يكمن الخطر يعني مع هذا الجانب تحديدا؟
1: نعم مريم، ولكن ممكن نقول نحن حقيقة في هذه النقطة تحديدا لا تكمن المشكلة في المكافأة، لأن مكافأة النفس بعد الإنجاز حاجة جميلة جدا، أنا أعتبرها حاجة طبيعية وإيجابية، ولكن الإشكالية ممكن تظهر بشكل كبير جدا عندما يصبح الدماغ يتعلم نمط التكرار. عند الملل والإنجاز أنا أذهب إلى التسوق، أنا أعمل على الشراء. في هذا التكرار أنا أعمل ربط بين أسلوب التسوق والشراء، وبين أيضا تنظيم المشاعر، فأنا ربطت تنظيم المشاعر بالشراء. فهذا التكرار اللي عملته بشكل مستمر عملت على ربط بين تنظيم المشاعر بالشراء والتسوق، فيصبح الإنسان لا يستطيع تحسين المزاج ولا يستطيع تخفيض التوتر والخوف أو القلق أو الملل إلا من خلال الشراء والتسوق. رقم في بعض الحالات أو ربما أكثر الحالات اللي يعانوا من هذه المشكلة لديهم مشاكل، ممكن ما أقول إن أكثرهم ولكن نسبة معينة منهم يعانوا من مشاكل مالية. فمجرد أنهم هم يستمروا في التكرار هذا السلوك تزيد معهم المشاكل المالية. صحيح. فالمشكلة لم يعني ما نركز في المشكلة على فقط المكافأة نفسها، وإنما في مدى اعتماد الشخص على الشراء كمصدر أساسي للراحة وتحسين المزاج. إذا كانت في وقت معين مكافأة معينة بسيطة جدا ممكن، ولكن إذا استمرت معي كنمط أساسي في الحياة واعتماد الشخص على الشراء كمصدر أساسي للراحة وأن أغير مزاجي، فهنا تكمن المشكلة. وأيضا إذا واجهت صعوبة في التحكم في مشاعري وفي سلوكي.
0: نعم.
1: في بعض الأوقات أنا أحب أن أكافئ نفسي، ولكن هي فترة مؤقتة وتكون خلاص، يعني مش مستمرة بالتكرار، ولكن إذا كانت مستمرة بالتكرارها ممكن أنا أقول أن هي تصبح إشكالية معينة.
0: نعم، يمكن يروج كثيرا، ويمكن نشوف كثير من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن هنا نركز على ما يحدث خلال هذه المواقع، يمكن روج كثير أنه لما تحس نفسيتك شوية سيئة أو ما نفس مستواها، انزل تسوق، روح اشتري شيء تحبه، أو يمكن نسمع كثير من هذه الأشياء. فكيف اليوم فعليا تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي حتى في جانب المقارنات الاجتماعية عبر هذه الوسائل، اللي تدفع الإنسان أنه فعلا أنه يروح يشتري أشياء ربما ما يحتاجها، بس لأنه شعر هو أنه هو ما يملك هذا الشيء، بس فلان وفلان عبر هذه المواقع يملكون هذه الأشياء.
1: طبعا مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثيرات كثيرة على حياتنا بشكل عام، وتحديدا خاصة في هذا الجانب.
0: صحيح.
1: في يومنا الحالي والحاضر، وسائل التواصل الاجتماعي جعلت المقارنة الاجتماعية أكثر، وجعلتها أيضا أسرع وحاضرة في حياتنا اليومية. يعني ربما سابقا لم تكن المقارنة بهذا الشكل، والآن بدينا المقارنة عندنا تزيد بسبب سرعة وسائل التواصل الاجتماعي، زادت معانا المقارنات الاجتماعية. المقارنة يعني هي لا تكمن المشكلة فقط في المقارنة، كثر ما بإني أنا أعتبر أن المقارنة غير عادلة، لأني أنا جالسة أقارن حياتي اليومية الكاملة، حياة كاملة بكل تفاصيلها الإيجابية والسلبية، بحياة الأشخاص جانب معين بسيط جدا بالجوانب اللي اختارها الشخص الآخر أنه يظهرها أمامي في مواقع التواصل الاجتماعي. لأن هذول الأشخاص اللي يعرضوا حياتهم اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي لا يظهرون جميع الجوانب السلبية، لا يظهرون الصعوبات، التحديات، المشكلات التي يمرون بها، فقط هم مركزين على الجوانب الإيجابية، الجوانب الإيجابية اللي ممكن يظهروها للآخرين برغبة وحبا منهم. فهي الموضوع يعني المعادلة غير عادلة، إني أنا أقارن حياتي كاملة بكل تفاصيلها بجانب واحد فقط هم أظهروا لي. فالإنسان دائما يشعر بالنقص من حياة الآخرين، يشعر أيضا أنه محتاج أن يعالج هذا النقص الذي لديه، أن الآخرين يمتلكون هذه الأشياء أنا لا أمتلكها، يشعر بالنقص، يشعر بأنه هو أقل عن الآخرين، فيتجه للشراء للتسوق بأشياء ربما هو لا يحتاجها، وإنما من أجل الراحة النفسية، من أجل الاستقرار بسبب المقارنات التي يراها. فنرى حياة الآخرين، يعني نحن في هذا الموضوع تحديدا، انا النقطه الجوهريه فيه ان انا عملت حياه الاخرين مقياس مستمر لحياتنا نحن، فانا ما اخلي حياه الاخرين مقياس لحياتي انا. ما يمتلكه الاخرين يجب ان انا امتلكه، ولكن يجب ان اركز على حياه جميع التفاصيل، وايضا انظر من جانب اخر بان حياه الاخرين ليست كامله.
0: فعلا، ايضا يعني دكتور استاذه، في الجانب الاخير في هذا الحديث، ايش العلامات اللي يمكن ان انا انتبه لها، ان ينتبه لها الانسان ليعرف انه فعلا قراراته الشرائيه بدت تصبح عاطفية أكثر من كونها احتياج فعلي؟ كيف أقدر أقيس هذا الجانب؟
1: هذا الجانب مهم جدا وأساسي أن أنا أركز فيه، لأن كلما قدرت أن أقيس هذا المقياس لدي وعرفت متى أنا أصبحت وضعي أو حالتي الشرائية غير سوية غير صحيحة، كلما ساعدني أن أنا أحل المشكلة. فتظهر هناك إشارات معينة اللي لازم أن أنا أنتبه وأركز لها في حياتي. قبل كل شيء، قبل أن تظهر العلامات، لازم أسأل نفسي قبل التسوق، إيش الأشياء التي حدثت لي دفعتني أنا التسوق في هذه اللحظة؟ هل فعلا أنا عندي احتياج، أو مريت بموقف معين الآن في هذه اللحظة أثر على مشاعري؟ أشوف المواقف اللي حدثت لي في هذه اللحظة قبل الشراء، بالإضافة إلى مشاعري في هذه اللحظة، إذا كانت مشاعر صحيحة، ما أنا مستقرة، أنا ما أعاني من أي شيء، وأنا فعلا عندي احتياج أني أنا أشتري هذه الاحتياجات اللي أنا ذاهب لشرائها، أنا ممكن أقول هنا حاجة طبيعية جدا. ولكن إذا كان الشعور سلبي، أشعر بالملل، أشعر بالضيق، أشعر بالحزن، وبعد الشراء اتضح لي بأن الأشياء اللي اشتريتها أصلا أنا ما أحتاج لها، أنا أشوفها أمامي في البيت وأنا أصلا ما أستخدمها، ليس لدي حاجة منها، بالإضافة إلى ممكن يكون لي شعور ندم عندما أشتري بعد تكرار أكثر من مرة، لاحظت نفسي اشتريت أشياء أصلاً أنا ما احتجت لها، بعد ذلك فترة معينة شعرت بالندم المتكرر، ليس من موقف أو موقفين، أعرف أن هناك في خلل معين. أيضاً الاستمرار على الشراء رغم وجود مشكلة مالية، أنا لدي مشكلة مالية ولكن لا أركز على الأولويات والاحتياجات الأساسية في حياتي، أذهب للتسوق بشكل عشوائي بشراء أشياء أصلاً أنا ما أحتاج لها.
0: نعم.
1: ممكن أيضاً نقول نحن أني أنا أحاول أني أوقف هذا السلوك، كلما حاولت أوقف السلوك السلبي في موضوع التسوق ولكن أرجع بعد وقت آخر، معناته فعلاً هناك ليس حاجة، لأن إذا كانت في حاجة للشراء أنا لا أعمل محاولة لإيقاف سلوك الشراء. ومن أهم العلامات اللي يجب أني أنا أركز عليها جداً إن هل هي فعلاً الشراء يساعدني على الحد وتقليل الحالات الانفعالية، هل إذا توترت اشتريت، إذا حزنت اشتريت، أو إذا إذا في موضوع المكافأة رحت واشتريت بشكل مستمر، إذا شعرت بالملل بشكل مستمر، فهذه هي العوامل أو هي العلامات اللي تدل أن فعلا الوضع ليس سليم ويحتاج أن أنا أراجع نفسي.
0: جميل جميل جدا فعلا. الأهم أن نلاحظ مدى هذا التأثير أو هذا الشعور الذي تعطينا إياه، هذه القيمة الشرائية اللي نقوم بها مع كل شعور نفسي، ربما سيء، ربما انخفاض في بعض المشاعر، هل فعلا يبقى معانا هذا الشعور بعد ما نشتري هذه الأشياء؟ أنا سعيدة جدا بهذا الحديث برفقتك أستاذة مجان، شكرا لك على إثرائك لهذه المساحة.
1: شكرا، حياك الله مريم.
0: إذن هذا كان حديثنا برفقة أستاذة مجان بنت علي الجيلاني، بكالوريوس علم نفس، ماجستير في إرشاد النفسي، ومشرفة إرشاد نفسي في المديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطنة.

حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم وأهلا ومرحبا بكل من انضم للاستماع لهذه المساحة من برنامج مسك النهار الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا. خلونا نشوف رسائل المستمعين اللي وصلتنا عن طريق الواتساب على الرقم 724-420-09. شكرا للأخ ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بنيابة سمد الشان، شكرا لك على هذه المشاركة. يقول: ما دام الله يعلم كم الجهد الذي تبذله ومدى رغبتك وتعلقك بما تسعى له، فلا جهد ضائع لك ولا خيبة ستصيبك، ودمتم سالمين مع الأجواء الجميلة الطبيعية والخميس الونيس وإجازة سعيدة. نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين. شكرا لك على هذه المشاركة. أم عمر تقول: صباحكم ورد. والله الشعور بالشراء أحيانا يكون خاطر في حاجة معينة، بس يجيك إنسان عزيز محتاج شيء ضروري لشراءه، أقدمه عن نفسي وأرضي نفسي إن الله سوف يعوضني بأجمل من ما تمنيت شراءه في هذا الوقت. الله يرزقك إن شاء الله الخير والأضعاف بإذن الله تعالى. أيضا رسالة من الأخ سعد الهدابي يقول: صباحكم الله بالخير مريم وبرنامج مسك النهار، وإلى المخرج العزيز الأستاذ عبدين البلوشي. أول شيء، من وجهة نظري كسعد الهدابي بخصوص الشراء والترابط النفسي، يقول أن أغلب القرارات أو قرارات الشراء تتخذ بناء على العواطف والمحفزات النفسية. ثاني شيء، يحب يبارك لأخوه المعرس أمين بن خليفة بن غابش الهدافي، وذلك بمناسبة عقد قرانه اليوم بعد صلاة العصر مباشرة بمنطقة شرس الهدادبة بولاية المصنعة، إن شاء الله متمنيا له التوفيق في حياته الزوجية. ويقول ثالث شيء: إنه الخميس يوم الونيس وآخر يوم من الدوام الرسمي، درب السلامة وإجازة سعيدة للجميع. شكرا لك على هذه المشاركة. أيضا رسالة من أم ناصر الهادي تقول: صباح الخير عابدين ومريم، أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح الخميس الونيس، صباحكم سعيد ودمتم بود. شكرا لك على هذه المشاركة الصباحية. واليوم احنا نتكلم مثل ما استمعتم مستمعين، ولكن اللي انضم للاستماع للبرنامج، احنا نتكلم عن شيء يسموه الاستهلاك التعويضي، انك انت تعوض مشاعرك بالشراء. ومن أهم النقاط متى نركز على أن هذا الشيء محتاج إلى تدخل ربما أخصائي نفسي، محتاج أن أنت فعلا تتدارك هذا الوضع، لما تحس أنك بديت تكرر هذا الشراء أو هذا الاستهلاك التعويضي بشكل مستمر. أيضا من الأشياء المهمة في أن احنا نقول أن أنا بكافئ نفسي، المكافأة مهمة بالنسبة للشخص، لكن متى تركز؟ لما تكرر هذه المكافأة كل أسبوع، كل كم شهر. حلو أنها تكون بين فترات، ويكون الإنجاز اللي تكافأ فيه نفسك يعني يكون شيء يستاهل، يعني المكافأة تكون شيء يستاهل هذا الحجم من الإنجاز. المقارنة الاجتماعية كان لها دور كبير فعليا أن احنا نتأثر بأن احنا نشتري أكثر. هذا العامل أصبح أكثر حضوراً مع وسائل التواصل الاجتماعي، المقارنة الاجتماعية الصاعدة، أي أن يقارن الإنسان نفسه بما يراه أجمل أو أنجح أو أكثر امتلاكاً وسفراً أو رفاهية. في دراسة شملت 568 طالب جامعي، وجدت أن هناك ارتباط بين المقارنة الصاعدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشراء القهري عبر الإنترنت. وجد أيضا الباحثون أن المادية والحسد لعب دور في تفسير هذا الارتباط، بمعنى أن المقارنة قد تجعل الإنسان أكثر وعي بالفجوة بين ما لديه وما يراه عند الآخرين، ثم يحاول أحيانا تقليص هذه الفجوة بماذا؟ بالاستهلاك.

رسالة تقول: السلام عليكم، جدولنا اليوم إلى عين الثوار ومن ثم إلى محافظة البريمي، حضور لقاء السيب والنهضة، وإن شاء الله فوز السيب 0-3، وبعدها راح أتسوق من سوق البريمي. تحياتي، برشلوني عاشق مدريد. رسالة أخرى أيضا تقول: معكم سلطان الكندي صديق البرنامج، حياك الله. تحياتي للمخرج الصديق العزيز عبدين البلوشي، ولك مريم. كافئ نفسك ولا تهتم، فالرازق هو الله، وكل رزق مكتوب، ما ينقص إلا العمر. إذن مستمعين، فعلا الواحد ما يلتفت للمقارنة على هذه الأغنية يعني، ونفس الشيء يحاول يكافئ نفسه. خلونا نروح ونشوف إيش لنا وإيش علينا في إذا كنا نحتاج نشتري أو أن احنا نعوض مشاعرنا. لك أنك تكافئ نفسك وتفرح بشيء تحبه، لكن الأفضل أنك تعرف هل تشتري لأنك تريد تشتري فعلا، أم لأنك تريد تغير شعور هذيك اللحظة. لك أنك تستمتع بالتسوق، لك أنك تعطي نفسك مساحة قصيرة بين الرغبة والشراء، لأن بعض القرارات قد تبدو ضرورية الآن وبعدها تفقد أهميتها حتى بعد ساعات قليلة. لك أنك تختار إيش اللي يناسبك، يناسب ذوقك وحياتك، وما تثبت للآخرين أنك ناجح أو مواكب أو تعيش بصورة نفس اللي تراها عبر المنصات. لك أنك تستخدم المال لتحسين جودة حياتك، لكن ليس مطلوبا أن تكون كل مكافأة أو كل لحظة ضيق مرتبطة بعملية شراء. لكن إيش اللي عليك؟ عليك أنك تنتبه إذا صار الشراء رد فعلك الأول عند الملل أو الضغط أو الحزن أو حتى بعد كل إنجاز، لأنه ممكن يتحول من قرار إلى عادة عاطفية. عليك أنك تسأل نفسك قبل الشراء لو كنت في مزاج مختلف، هل كنت تشتري هذا الشيء نفسه؟ عليك أنك ما تجعل المقارنة الاجتماعية تحدد احتياجاتك. رؤية الآخرين باستمرار قد تجعل الكماليات تبدو كأنها أساسيات. عليك أيضا أن تراقب نفسك ما بعد الشراء. إذا كانت الراحة قصيرة ويتبعها ندم أو رغبة في شراء جديد، فالمشكلة غالبا ليست في المنتج نفسه، لكن في الشعور اللي تحاول تعويضه. عليك أيضا أخيرا تعرف أن القدرة على الدفع السعر لا تعني دائما أن القرار مناسب. أحيانا أهم سؤال: هل أقدر أشتري، لكن ليش أنا لازم أشتري أو ليش أنا أحتاج هذا الشيء؟ فهذه وقفتنا في إيش لك وإيش عليك. هذه المساحة مستمرة برفقتكم مستمعين في مسك النهار حتى تمام الساعة 12 ظهرا، 10 دقائق تفصلنا عن عمر هذه الحلقة. إن شاء الله بتكون وقفتنا الأخيرة في مسك الختام. اخترت لكم قصة حديثة تعتبر، ولكنها فتحت هذه القصة دفاتر من الماضي. بنعرف تفاصيل هذه القصة في قادم الوقت.

حياكم الله من جديد مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار من مسك النهار. اليوم بنتكلم عن أغنية الحلوين اللي لكاظم الساهر أو لحميد منصور، هذه الأغنية التي أعادت فتح دفاتر الماضي. لم تكن الحلوين أكثر أغنيات كاظم الساهر إثارة للانتباه عند صدور ألبومه الجديد بلا عنوان، لكنها تحولت خلال أيام قليلة إلى واحدة من أكثر أغنياته إثارة للجدل، بعدما قادت كلمات مطلعها إلى تسجيل عراقي قديم بصوت الفنان حميد منصور، قبل أن تختفي الأغنية فعلياً من المنصات ثم تعود إليها مجدداً حاملة معها حكاية تمتد جذورها إلى أكثر من 4 عقود. كيف بدت القصة؟ القصة بدت لما طرح كاظم الساهر ألبومه الأخير في أواخر أغسطس بلا عنوان، وبعدها سحبت أغنية الحلوين من قائمة أغنيات الألبوم والمنصات الموسيقية. جاء بعد ذلك تداول تسجيل قديم للفنان العراقي حميد منصور بعنوان وش قالوا الحلوين، يحمل مطلعاً يتطابق مع المذهب الذي استخدمه الساهر في أغنيته الجديدة. طبعا هذا الشيء أثار تساؤلات حول تاريخ النص، حقوقه، خصوصا أن العملين يرتبطان باسم الشاعر العراقي بشير العبودي. طبعا قدم الساهر الحلوين بكلمات العبودي ولحن وضعه بنفسه وتوزيع موسيقي لمحب الراوي ضمن ألبوم يضم 18 أغنية، لكن ظهور العمل القديم دفع كاظم الساهر إلى سحب الأغنية مؤقت وسط تساؤلات عما إذ كان النص قد سبق تقديمه إلى فنان آخر، وما إذ كان الساهر على علم بوجود هذه النسخة السابقة. غير أن خروج بشير العبودي للحديث عن تاريخ النص أضاف تفاصيل جديدة إلى القصة، فالشاعر نفى أن يكون قد منح الأغنية لفنانين مختلفين، وقال أن علاقته بالحلوين بدت عام 1985 أساساً عندما كان في المسرح العسكري وكتب مذهب الأغنية على قصاصة ورقة قبل أن تمر سنوات دون أن يكتمل النص. وبحسب رواية العبودي عادت الكلمات إلى الواجهة عام 2004 عندما نقل إليه منذر كريم ومحمود شاكر رسالة من كاظم الساهر يطلب فيه استكمال الأغنية وإرسال نصوص أخرى. طبعا استجاب الشاعر للطلب قبل أن يعود الاهتمام بالنص مجددا قبل نحو 2 عندما نقلت إليه رغبة الساهر فعليا في الحصول على الأغنية وإجراء تعديلات على بعض مفرداتها، وأجرى العبودي التعديلات ثم منح الساهر تنازلا خطيا عن الأغنية مؤكدا أنه لم يتقاضى أجرا عنها استنادا إلى العلاقة الطويلة والثقة التي تجمعهما. وهنا بدأت مسألة حق الساهر في تقديم النص الجديد واضحة من وجهة نظر مؤلفه، لكن بقي السؤال الأبرز، كيف ظهر المذهب نفسه قبل سنوات طويلة في أغنية بصوت حميد منصور اللي راح نستمع لها؟

يقول العبودي إنه لم يكن يعلم أصلاً بوجود تسجيل حميد منصور، وإنه لم يسمع إلا بعد اندلاع هذا الجدل، وبعد اكتشافه تواصل مع حميد منصور سأل عن مصدر الكلمات. وبحسب رواية أخبره حميد منصور بأن الملحن العراقي محسن فرحان جاءه بالأغنية وأبلغه بأنها من كلمات بشير العبودي قبل أن تسجل وتصور. ويضع العبودي فارقاً أساسياً بين العملين، إذ يؤكد ما ظهر في أغنية حميد منصور هو نفسه اللي كتبه على قصاصة الورقة، بينما الموال والمقاطع الأخرى في ذلك العمل ليست من كلماته، في حين أن النسخة التي غناها كاظم الساهر تتضمن النص الكامل الذي استكمله الشاعر لاحقا. كما لم يتهم العبودي حميد منصور أو محسن فرحان بالاستيلاء على النص، وطرح احتمال أن يكون فرحان قد سمع المطلع خلال اللقاءات والنقاشات الفنية التي كانت تجمعهما، ثم وظفه لاحقا في الأغنية التي غناها حميد منصور. لكن الحكاية تحمل مفارقة زمنية لم تحسن بصورة قاطعة، فبعض الروايات التي رافقت اندلاع القضية أرجعت أغنية حميد منصور وشقالة والحلوين إلى عام 1979، بينما يؤكد بشير العبودي أنه كتب هذا المطلع عام 1985. وإذ كان التاريخان دقيقين، فإن الفارق بينهما يطرح تساؤل حول التاريخ الفعلي للتسجيل القديم، وهي نقطة تحتاج إلى توثيق أرشيفي لحسمها. ومع التوضيحات العبودي لم يطل غياب الحلوين، إذ عادت الأغنية إلى المنصات لتستقر مجدداً ضمن أعمال ألبوم بلا عنوان، بعدما تحول حذفها المؤقت إلى نقاش حول تاريخ النص والنسخة التي سبقتها وحقوق مؤلفها. وهكذا وجدت أغنية جديدة نفسها مرتبطة بحكاية بدت بقصاصة ورقة وعبرت سنوات طويلة قبل أن تصل إلى صوت كاظم الساهر. وبين هذا المطلع قديم بصوت حميد منصور ونص مكتمل بصوت الساهر، أعادت الحلوين إلى الواجهة جانبا من ذاكرة الأغنية العراقية، وأظهرت كيف يمكن لبضعة أسطر كتبت قبل عقود أن تفتح ملفا فنيا كاملا بمجرد عودتها إلى الجمهور. احنا بنختم هذه الأغنية بصوت الفنان كاظم الساهر، فتقبلوا تحيات فريق العمل. رافقتكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة مريم البداعي، تحيات زميلي عبدين البلوشي. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفي.
3: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.
5: الأمن والسلامة، الأمن والسلامة لكل من يستخدم الطريق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال، حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن. من زاوية أخرى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفج.
3: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض يهم آخر الأنباء. أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم كل من سعادة السفير الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية بيلاروس، سعادة السفير فيصل بن عمر المرهون سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية العربية السورية، سعادة السفير علي بن أحمد الشنفري سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت، سعادة السفير أنور بن أحمد مقيبل سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية، سعادة السفير يعقوب بن بدر الرقيشي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السودان، سعادة السفير سالم بن حبيب العميري سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، سعادة السفير سالم بن سعود الحبسي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية النمسا، سعادة السفير راشد بن علي البادي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السنغال، سعادة السفير المهندس حاتم بن هلال اليعقوبي سفير سلطنة عمان لدى ماليزيا، سعادة السفيرة أصيلة بنت ناصر الكيومي سفيرة سلطنة عمان لدى اليابان، سعادة السفير الدكتور الشيخ صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. حضر مراسم أداء قسم اليمين مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. تقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان، وهم كل من سعادة السفيرة مولدة بو أنخير حسن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيسة سامية صلوح حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة معتمدة لدى سلطنة عمان، سعادة السفير الدكتور زبيد الله زبيدوف سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير براشانت بايس سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيسة دورباتي مورمو رئيسة جمهورية الهند معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير لي جونغيل سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير أحمد قمر زامل بن محمد رزا سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير غريغور بيرنا سكوني سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس جي بارملين رئيس الاتحاد السويسري معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير جواو باتيستا دونا سيمينتو سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفيرة مونيكا إيفرسن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير أندي رهاديان سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا معتمدا لدى سلطنة عمان. وخلال اللقاءات نقل أصحاب السعادة السفراء إلى عاهل البلاد المفدى تحيات قادة دولهم وتمنياتهم الخالصة لجلالته بالتوفيق والسداد ولسلطنة عمان وشعبها مزيدا من الرفعة والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، كما أعربوا عن تطلع دولهم إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية مع سلطنة عمان وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات. من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم عن ترحيبه بأصحاب السعادة السفراء مقدرا ما حملوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة من قادة دولهم، مؤكدا لهم أن قيادة سلطنة عمان ستوفر لهم كل ما من شأنه تيسير أداء مهامهم والاطلاع بمسؤولياتهم على الوجه الأمثل. كما شدد جلالة السلطان على حرص بلاده على مواصلة ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع دولهم على مختلف الأصعدة. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد وزير الخارجية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني وسعادة رئيس المراسم السلطانية والمرافقان العسكريان لجلالة السلطان. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث عدد من المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف المواتية لعودة الحوار والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بالوسائل السياسية. وأشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة بالدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان لدعم المساعي الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يعزز جهود التهدئة ويدعم الاستجابة الإنسانية. من جانبه أكد معالي السيد وزير الخارجية أهمية مواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية والتحلي بالحكمة وضبط النفس وإتاحة المجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر ومعالجة القضايا محل الاهتمام بما يرسخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر القادم، وهدد مجددا بقصف موقع مرتبط بالبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، وذلك بعد أن شن الطرفان أكبر موجة من الهجمات على السفن منذ اندلاع الحرب قبل ما يزيد على 6 أشهر. استشهد اليوم 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي بشمال قطاع غزة بحسب مستشفى في غرب مدينة غزة ومصدر أمني في القطاع. وقال مستشفى الشفاء في بيان إنه استقبل جثث 4 شهداء بعد انتشالهم أشلاء إثر قصف الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن من بين الضحايا طفلتين. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران على مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران، واعتمد القرار ب23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. وفي تصريح أدلى به لصحفيين قال ترامب إن بوتين يريد إبرام صفقة، وإذا كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريد إبرام صفقة فسيكون ذلك جيدا جدا. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي غدا إعلان الكرملين أن بوتين وترامب بحثا في النزاع الدائر في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة، ووصفتها موسكو بأنها بناءة وصريحة للغاية. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفي.
3: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي بدها دايد في
3: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

البشر رغم الحذر إلا إن السر مسرع ما انتشر.

0: بدي حدا يدفج. يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأكارم، أسعد الله مساءكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب. نتواصل معكم في برنامج السلامة على الطريق اللي يختص بالمركبات والسيارات ومشاكلها وأمورها اللي ما تخلص وما تنتهي. وضيوفنا في الاستوديو كالعادة المهندسين هيثم ثم الحراس الفني فهد الغسيني اللي راح يجاوبوا على أسئلتكم بإذن الله تعالى عبر الواتساب 7244220009. الله يحفظكم إن شاء الله، تصلوا بسلام وأمان. واليوم نقول وكل يوم نقول حزام الأمان، السرعة القانونية، مسافة الأمان، والله يوصلكم بالسلام والأمان. ولكن نترك هواتفنا النقالة شوية على جنب، تلقاه واحد يترنح يمين يسار بالشارع، تلقاه ما عارف لا يلف يمين ولا يسار، ماسك لك نص الشارع، واللي يمشي لك أقصى اليسار ويمشي لك شوي شوي على أساس أنه. وللأسف الشديد يا ما ناس والله أنك تسوي لهم أيضا الفوليت ولا يتحرك ساكن أبدا، ماسك الشارع على أساس أنه أنا أمشي مية، ما على كيفك يعني. لكن نقول رسائل نوجهها للجميع أنكم ديروا بالكم أيضا في الشوارع. سبحان الله تلقى واحد مسرع، تلقى واحد مبطي السرعة، تصير هذه الحوادث للأسف الشديد أحيانا لعدم التركيز وعدم المبالاة أيضا للأشخاص الآخرين. اليوم أنت تقود هذه المركبة في هذه الشوارع، أحيانا ترتفع درجات الحرارة، أحيانا ترتفع درجة حرارة السيارة وأنت ما عندك خبر أساسا، لأنك منتبه على هاتفك ولا على الشاشة الموجودة أمامك، ولكن ما منتبه على داشبورد أيضا العداد الحرارة أو عداد البترول أو ما شابه ذلك. فنقول ديروا بالكم، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، تصلوا بسلام وأمان يا رب العالمين في دروبكم، وديروا بالكم في الدروب. يعني إذا تبغى تسرع شوي شوي خذ لك يمين، لا تخليك على أقصى اليسار، وهذه رسالة دائما نقولها ولكن يعني نشوفها للأسف الشديد يوميا في شوارعنا، ونتمنى بالفعل الكل يعي هذا الأمر. الله يسعدكم إن شاء الله، ونتمنى لكم يوم سعيد وأوقات سعيدة بإذن الله تعالى عبر الواتساب مثل ما ذكرنا لكم 7244209، والاتصالات على 2469811 تباعا إن شاء الله. راح ناخذ الاتصالات والرسائل بعد ما نطلع هذا الفاصل الغنائي. معكم في الإعداد والتقديم والتنفيذ أخوكم عابدين البلوشي.

0: حدايد في يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: من جديد نرحب بكم ونمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أنتم تستمعون إلى برنامج السلامة على الطريق عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حياكم الله معنا في مشوارنا عبر الواتس أب 72442009 والاتصالات 24699151 إلى تمام الرابعة بإذن الله في السلامة على الطريق. ضيوف حلقتنا لليوم كالعادة المهندسين هيثم الحراسي والفني فهد الغسيني، وأيضا سيكون معنا دكتور عصام البرام إن شاء الله في القادم من الوقت، هو رئيس نادي عمان لفرق الدفع الرباعي إن شاء الله بعد أيضا دقائق إن شاء الله سيكون معنا. ولكن رحب بضيوفنا المهندسين هيثم الحراسي، أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله أخوي عابدين، مساك الله بالنور
0: والسلام. الله يمسيك بالسعادة. والفني فهد الغسيني، أهلا وسهلا بك.
2: يا مرحبا أخي عابدين،
0: الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك،
0: أجر وعافية إن شاء الله.
2: آمين جميعا إن شاء الله.
0: خلنا نسأل السؤال المعتاد كذا ويكون إجابته سريعة للمستمع الكريم اللي يستمع إلينا، إيش اللي حصل معاكم خلال الأسبوع الماضي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن بعض اللي هي مشاكل السيارات اللي مرت يعني، واللي ممكن تتكرر في كثير من السيارات، وكنا دائما يعني نركز عليها ونتكلم عنها، يعني موضوع قديم جديد ولكن لأهميته وكثير المشاكل اللي تتكرر فيه، اللي هو بعض السيارات خاصة المجهزة بأنظمة يعني اللي هي فرامل طوارئ، أو اللي هن نحن نقول باركينج بريك أو الهاند بريك الإلكتروني. هذه السيارات لازم تدخل في وضع الصيانة لما نريد نحن نبدل هذه السفايف أو البريك بادز أو أحذية الفرامل، وتتم الإجراءات بشكل سليم وصحيح أثناء عملية الاستبدال. ففي بعض السيارات يعني واحدة من السيارات للأسف أنهم يعني ضاربين الكاليبر بشكل كبير، يعني عساس يرجعون بس البستن يركبون السفايف، هذا أدى أن الكاليبر كامل يخرب. بعد كذا قيمة الكاليبر اللي يمسك السفايف فوق يعني مستعمل فوق 80 ريال. فعشان كذا يعني هذه نقطة مهمة، أنك دائما لما تكون سيارتك يعني فيها هذا النظام تأكد أنهم قادرين يدخلون سيارة في وضع الصيانة عساس أنهم يبدلون السفايف بشكل اللي هو جيد. وحده نفس الشيء من الاشياء الثانيه واللي هي مهمه جدا، استخدام اللي هو غاز تكييف. بعض انظمه السيارات يعني فيهن غاز تكييف، طبعا بسبب المواصفات البيئيه نحصل ان في نوع غاز مثلا 134YF وفي عندنا 134A. هذه الغازات لازم تعرف نوع الغاز اللي موجود في سيارتك. فصراحه من ضمن الاشياء يعني عجبني واحد من يعني الأشخاص، يعني هو حس أن سيارته فعلا ناقص الغاز. فاللي عجبني أنه أول ما قال لي صح يعني مهندس الغاز ناقص، لكن ترى غاز سيارتي سبيشال يعني نوعية خاصة فلازم يكون نفسه. قلت له وفعلا صحيح، وزين أنك أنت عارف سيارتك إيش تحتاج، لأن هذه النقاط مهمة جدا. نفس الحاجة فيه اللي هو بعض السيارات، يعني نلاحظ ان بعض الاحيان يكون فيهن مشاكل مثلا داخل الماونتن كراسي الماكينة. بعض السيارات يعني لازم تتأكد لما تروح تشتري كراسي الماكينة، انا كنت رايح طبعا ما متوفر الكراسي الماكينة، الحين يمكن كثير عندنا شح في قطع الغيار بسبب الاوضاع الراهنة، فرحت كذا عشان يعني وضع طاري خلاص الكرسي منكسر كامل، فرحت عشان ادور كرسي بس يكون ماركة ثانية بس على الاقل افضل ما هو موجود يعني عشان انه الركبة. والله تفاجأت انه يعني كثير يعني كمحلات قطع غيار يعطونك احيانا الكرسي فيه فرق بسيط. قلت له هذا ما يركب يعني، لازم تكون مقاساته سليمة 100% يعني. قال لي لا عادي ما في مشكلة، في حد يقول لي قص من هنا شوية كذا وركبه يركب يركبونه يعني، واللي يقول لي ضرب شوية كذا بمطرقة وبيركب يعني. لا هذا خاص شغل الكراسي وهذه الأشياء أحيانا نحصل فيها يعني تحصل عليها ميزانية أصلا جاي عليها من المصنع. هذه أجزاء مهمة جدا، لما تركب بحسب وزنية معينة، ولازم تكون القطعة فعلا للسيارة. فما ممكن احيانا ممكن البرغي يعني فيه فرق 2 ملي، يعني انا اقوم اوسع الهول بدريل عساس اني اركبه، اللي ما موجود اروح ابحث، صح اني اتعب في البحث واوصل يمني كثير يعني يمكن ساعتين 3 ساعات لين حصلت، مع انه كان متوفر موجود بفروق بسيطه لكن ما من اول يعني شخص تشوف يقول لك لا والله ما راح يكون موجود وعدل كذا وضرب كذا وسوي لك كذا ما يصير. حتى القطعات اللي ين افتر ماركت وماركات ثانيه يعني غير عن البراند الاصلي مثلا مال المصنع لازم خاصه المقاسات تكون مطابقه بالضبط. فهذه هنا نقط مهمة يعني انت لما تروح مثلا لقطعة لسيارتك ما تريد تركب مثلا قطعة الوكالة واحدة ثانية لازم تكون القطعة فعلا مصممة لسيارتك مختبر لسيارتك جاية من المصنع فت يعني تركب مباشرة حال سيارتك. هذه يمكن على السريع يعني بعض الأشياء اللي مرت عليها من السنة.
0: جميل منك المهندس هيثم الحراسي. نروح للفني فهد الغسيني. فني فهد تفضل.
2: حياك الله يا عابدين.
0: الله يسلمك يا رب.
2: اليوم بتكلم عن نقطتين مهمات. النقطة الأولى اللي هي نقطة الإطارات. للأسف لحد اليوم

مواصفات في تحمل في التراكشن، انه يمسك نفسه في الشارع، بالاضافه ايضا انه في تاريخ انتهاء، فانت لازم تعرف تاريخ الانتهاء. يعني كثير مثلا ياخذ اطارات منتهيه من سنتين، صار لها سنتين من تم تصنيعها، ويقول لك انا بمشي فيها حالي لمده 6 شهور او مده سنه وبعدين يعني استبدل هذه الاطارات. طيب هذا الاطار كان سنتين مثلا في الاستور، انت تعرف انه هو اصلا اساسا يعني كم مده صلاحيته وكم راح يتحمل لما انت تركبه؟ هذه نقطه لازم نحن نكون عارفينها. بالإضافة إنه نحن دائما نقول إن الإطارات اللي نحن نركبها في السيارة هي يعني شيء أساسي في السيارة. أساسا السيارة واقفة على 4 أرجل، والأرجل هن هذا الإطارات، فهذه الإطارات لازم تكون ذات جودة عالية تتحمل متانة ووزن السيارة، وأيضا يعني لازم أنت تكون أيضا عارف كيف تستخدم هذه السيارة. في بعض السيارات سبورت، في بعض السيارات فور ويل، في بعض السيارات صالون، فما تجي تركب لي إطار وبعدين تجي تشتكي تقول والله الإطار حسيته مشروخ ما صار إلا 2 أو 3 شهور، أو إنه مثلا تركب إطار ومثلا أوفرود على سبيل المثال وتطلع لك في يعني تضاريس هذا الإطار ما يتحملها. طبعا نحن نعرف إطارات الأوفرود في أنواع كثيرة، منها في الـ HT وفي الـ AT وفي الـ MT، اللي طبعا هي الـ HT اللي هي الهاي، والـ AT اللي هي الـ All Train اللي هي تتحمل كل التضاريس، والمتري اللي هي مد ترين. فطبيعي اذا انت مستخدم مد ترين في الشارع راح تسمع اصوات، وما معقول انك تجي تشتكي تقول والله ان هذه الاطارات تسوي لي صوت ومزعجه وكذا. فلازم تعرف نوع الاطار اللي انت تستخدمه في كل سياره، حتى اذا كانت السياره صالون. المسافه ما بين نقشه ونقشه اذا كانت كبيره تاكد انه راح يعمل لك صوت حتى لو كانت صالون. هذا بخصوص الاطارات. بخصوص البلاكات، للاسف لحد اليوم البلاكات يعني في السوق تنتشر بشكل كبير. نحن كنا نعرف عن الأريديوم ونعرف عن بلاتينيوم، واليوم ما شاء الله نازل نوع جديد روثينيوم أو إيش اسمه بالضبط، والناس قاسة تسوق له، تعال نركب لك هذا بيمشيك 100,000، وتعال نركب لك هذا بيمشيك 100,000. هذا البلاك لازم تسأل نفسك، هذا السبارك بلاك أو شمعة الاحتراق، هل هي مصممة لهذا المحرك اللي عندك أنت؟ هل يعني المسافة اللي ينزل فيها السبارك بلاك أو شمعة الاحتراق لما تركبها أنت في المحرك، هل بتكون قريبة من البستون؟ هل بتكون يعني بعيدة عن البستون؟ هل بتعطيك الأداء؟ هذه كلها حسابات حسبها المصنع، فلازم أنت تكون حاسب حسابها. يعني ما تجي تركب حي الله بلك وتقول والله أنا ركبت مال 100,000 ولا أنا ركبت مال 80,000، هذا الكلام ما يصير. طبعا ناهيك عن البلاكات اللي قاسة تنتشر في السوق يعني بشكل عشوائي، نحن ما نعرف وين تم تصنيعها وكيف تم تصنيعها وهل هي ذات جودة عالية أو لا. ويعني على سبيل المثال، أحد السيارات اللي وصلت عندنا كانت تشتغل على 3 سلندر، وراح يفحص الشخص، بعد ما فحص قالوا روح غير الكويل، راح يعني ضيع فلوسه في 4 كويلات، ولا زالت السيارة فيها ميسنج. بعد ما غير الكويلات قالوا روح على الانجكترات، راح بطل الانجكترات، بدأ ينظف الانجكترات، ونحن نعرف ان الانجكترات في السيارات الجديدة ما سهل انك تبطلها وتنظفها، لانك ممكن تعمل مشكلة ثانية لما تعمل تنظيف لهذه الانجكترات. فالرجال دخل في متاهة ودخل في دوامة، وبدل ما كان عنده فقط ميسنج صار عنده دخان، وصار عنده يعني مثل ما تقول دخان اسود، فدخل في حيرة حتى وصل انه كان يريد يفتح المحرك. سبحان الله، قلنا له زين انت الحين كل هذا اللي انت مسوينه، انا بسألك غيرت البلاكات؟ قال لي انا مغير 100,000. قلت له زين بطلهم. قال لي الحين جديدات مركبينهم. قلت له بطلهم. بطلنا البلاك الاول كان زين، بطلنا البلاك الثاني كان زين، بطلنا البلاك الثالث حصلنا الشمعة مكسورة وطايحة داخل غرفة الاحتراق. مع ان الشمعة الاحتراق او البلاك لما تطلعها تشوفها جديدة، يعني حتى سوداد ما فيها، ولكن هذا يدل على ايش؟ يدل على رداءتها، رداء التصنيع هذه الشمعة. فما أي شمعات نحن نسمع فيها ونركبها. وأيضا ممكن يكون سبب آخر أنه يعني شمعة الاحتراق هذه طويلة بزيادة، فلما يرتفع عندك البستون ممكن يضرب في البستون ويخرب لك البستون، فبالتالي أنت راح تدخل نفسك في مشكلة ثانية. والسبب كله سبارك بلاك. فيا جماعة الخير، أي شيء نركبه في السيارة لازم نتأكد من جودته. أقل حاجة لما تأخذ بلاك تقارنه مع البلك الأصلي مال الوكالة، تشوف المسافة هل هو بنفس المسافة، هل هو بنفس الطول، ومن بعدها ممكن أنك تطمن وتركب إذا

0: كنت متأكد أنها ذات جودة عالية. هذا هو يعني أهم نقطتين اللي حبيت أتكلم فيهم في هذا اليوم إن شاء الله.
1: بالفعل نقاط مهمة اليوم كل واحد يجب علينا يركز، خاصة في المركبة ربما أشياء بسيطة ولكن العواقب تكون كبيرة، خاصة في جانب محرك المركبة. اليوم البعض للأسف الشديد أيضا نجي ونتكلم عن الآيل، الزيوت، يعني هذا شيء أيضا مهم جدا، الزيت اللي يركب في المركبة يا جماعة ما نتهاون ترى في زيوت المركبة أبدا. أيضا ياما مركبات يعني اختربت الماكينة بس بسبب والله أنا بركب هذا الزيت، هذا الزيت أرخص يا أخي. ما
0: صحيح
1: في شيء اسمه أرخص،
0: بالضبط،
1: في شيء اسمه على حسب الرقم اللي مكتوب الوكالة، أيضا
0: مواصفات،
1: مواصفات،
0: نعم
1: نعم المواصفات الصحيحة للمركبة الموجودة معاك، يعني خاصة هذه الماكينة كم تسعر، كم قيمة الماكينة، ترى ما هينة
0: بالضبط،
1: الواحد إذا انكسرت عليه الماكينة قال والله تعال. وأحيانا تعرف سوء أيضا يعني استخدام عند بعض الورش للأسف الشديد، أنت تلقى مودي سيارتك لسبب معين، أنت طالع من هناك مشكلتين ثلاثة ويقول لك لا هذه من قبل، وأنا عارف السيارة إنها ما من قبل، مثلا أنا وديت سيارة لورشة من الورشات، شخص عزيز علي يعني قال لي مثلا هذه السيارة بهذه التفاصيل، فيها حادث بسيط مثلا، اكتشف بعدين والله في مشكلة ثانية مثلا في دبة السيارة، ايضا اللوك اللي موجود، قال لي من قبل، هو ما من قبل وانا اعرف انه ما من قبل، يعني هو سوء استخدام من العمال اللي كانوا موجودين، تعال سكر السيارة بس اضربها كذا ما تتسكر، اذا في دقمة ترى كهربائية هذه،
0: صحيح،
1: واخترب اللوك، وتعال ادفع قيمة اللوك انت اشتري، بسبب ان العمال اللي عنده هم اللي خربوه، وهو ما يعرف ان العمال اللي عنده ولا انا اعرف من اللي خربه، لكن انا جايب السياره مثلا صاحيه كانت. هذه امور كثيره تحصل.
0: وخلنا نكون صريحين ايضا انك انت ما تقدر تجلس مع السياره طول هذا الوقت، لانك انت الحين في وقت دائما مشغول
1: ويمكن
0: ووقتك
1: اسبوعين
0: كله
1: في
0: محسوب،
1: نعم
0: وقتك كله ايضا محسوب، يعني ما تقدر. وعلى طاري المحرك فقط، انت ما تقول والله انا بشتري محرك واغير، لا، انت بتدفع قيمة المحرك، انت بتدفع قيمة التركيب، انت بتدفع قيمة الزيوت اللي راح تتغير، وفوق هذا كله انت ما تعرف هذا المحرك اللي انت غيرته هل بيضبط معك ولا ما بيضبط، يعني ممكن انك تستبدله مرة ثانية، بتركب محرك ثاني وبتضطر تعيد الكرة مرة، انك تدفع قيمة فلوس حال تركيب وبتدفع قيمة الزيت مرة ثانية، وعلى هذا كله بعد انت ما تكون يعني ضامن من الشغل اللي تم في هذه السيارة. فمن البداية الوقاية خير من العلاج، انت لازم تتابع سيارتك يعني اول باول، وتشوف ايش اللي ممكن انك انت تغيره، فاذا انت ما قادر انك تغير هذه القطع بنفسك على الاقل اعمل لك سكادول وتابع فيها.
1: بالفعل مثل ما ذكرت بهذه التفاصيل، احنا يعني ما ضد شيء، وانما يعني اصحاب الورش ديروا بالكم على سيارات الناس مثلا اللي تجي عندكم تصين السيارة ولا حادث بسيط تلقى مشكلة، في مشكلة من المشاكل مثلا تغيير الليت او الاضاءة، يعني تغيير الإضاءة وبعدها تطلع مشكلة الـ الـ الـ الإضاءة اللي موجودة، ما تعرف أن هذه الإضاءة المركبة أيضا الخلفية هل أصلية هل تجارية، يعني في أمور كثيرة لازم نقول أن أصحاب الورش ديروا بالكم أيضا على سيارات الناس اللي تجي أيضا في الورشة، تكون صادق وأمين أيضا في تغيير أي قطعة من القطع لهذه المركبة. على العموم احنا تواصل يستمر معكم متابعينا، فقط كذا نطلع بفاصل ونعود نتواصل معاكم في ضيفنا ايضا القادم موجود معنا في استوديو إذاعة الشباب دكتور عصام البرام رئيس النادي العماني لفرق الدفع الرباعي، ونقول ايضا رسائلكم متابعينا عبر الواتساب 7244200 اتصالاتكم على 2469811. فاصل سريع ونعود نتواصل معاكم ان شاء الله متابعينا في برنامج السلام على الطريق.

0: عنده حقايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

من جديد نمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق عبر برنامجكم السلامة على الطريق.

0: إذن متابعينا نذهب معكم ومع ضيفنا في استوديو إذاعة الشباب الدكتور عصام عبد الرحيم البرام رئيس النادي العماني لفرق الدفع الرباعي. أهلا وسهلا بك دكتور عصام.
1: حياك الله عبدين ومساك الله بالخير ومسا جميع المستمعين بالخير والسرور، ونتمنى إن شاء الله الكل راجع إلى بيته وإلى المناطق اللي يريدوا يتوجهوا لها إن شاء الله بكل خير وسلامة بإذن الله.
0: اللهم آمين يا رب العالمين، الله يسعدك ويمس عليك بالخير والسعادة إن شاء الله دائما وأبدا. خلينا نروح كذا للنادي العماني لفرق الدفع الرباعي، وقبل لا نروح للنادي شوية كذا نتكلم عن دكتور عصام، يعني حبه للأوفرود، حبه للسيارات، أيضا حبه لهذا العالم المختلف، عالم السيارات، كيف بدأ ومن وين بدأ؟
1: حياك الله عبدين ومرحب فيك وشكرا على الاستضافة. حب السيارات أعتقد هو نوعا ما، يعني خلينا نقول سبحان الله، هذا الشيء يعني منغرس في أغلب شباب الخليج. يعني يعني لو تلاحظ ما شاء الله شباب الخليجيين بشكل عام عندهم حب شديد يعني للسيارات، وخاصة سيارات الدفع الرباعي. يعني يمكن خلينا نقول تضاريس الخليج، ويعني هي اللي نوعا ما خلينا نقول يعني أعطت يعني حب الشباب الخليجيين للسيارات الدفع الرباعي تحديدا يعني، وكذلك طبعا يعني السيارات السبورت وهكذا كذلك. يعني أعتقد إلى حد ما يعني خلينا نقول طرقنا اللي تتميز إنها نوعا ما يعني تتميز إنها واسعة وكذا منظمة ما شاء الله، يعني جذبت خلينا نقول الشباب الخليجيين نحو كذلك حبهم لسيارات السبورت. يعني فما شاء الله لو تلاحظ يعني الشباب الخليجيين عندهم حب كبير لهذا النوع أو هذا الفئتين من السيارات، يعني سيارات اللي هي الأوفرود يعني سيارات الدفع الرباعي، وكذلك طبعا سيارات السبورت. يعني فخلنا نقول يعني في النهاية نحن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع يعني، ومن يعني الهيكل الخليجي، والحمد لله يعني دخلنا في هذا العالم وإن شاء الله مستفنرين فيه يعني بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى وكل التوفيق إن شاء الله للجميع. خلنا نروح إذن على كذا النادي العماني لفرق الدفع الرباعي. بداية نعرف المستمع عن النادي العماني لفرق الدفع الرباعي، متى بدأت الفكرة تأسيسها، الهدف الأساسي من وجود أيضا هذا النادي؟
1: نعم عبدين، طبعا النادي العماني لفرق الدفع الرباعي تأسس في عام 2018 تحديدا في شهر 5 شهر مايو في عام 2018. خلنا نقول هو كان يعني يعني في عدة محاولات حقيقة تهدف لتأسيس هذا النوع من خلنا نقول مظلة يعني تحتوي الفرق المحلية المختصة بالقيادة يعني على الطرق الوعرة والاستكشاف والتخييم. كان في عدة محاولات قبل هذا خلنا نقول قبل التأسيس، ولكن الحمد لله يعني خلينا نقول في عام 2018 يعني وصلنا إلى مرحلة الفرق البارزة، الفرق الكبيرة المهتمة بالمغامرات والاستكشاف والتخييم، يعني اتفقوا أو اتفقنا فيما بيننا نأسس يعني هذا النادي. وبعد كذا طبعا يعني أسسنا خلينا نقول إدارة للنادي وشكلنا هيكل تنظيمي للنادي. فيعني ما شاء الله مشينا بخلنا نقول يعني يعني على خطة واضحة. وطبعا تأسيسه كان له أهداف مختلفة يعني، يعني من تأسيس النادي، وهذه الأهداف يعني خلنا نقول مع مرور الوقت كذلك تغيرت، كون أن النادي تغير خلنا نقول حجمه وتغيرت توجهاته إلى حد ما، وطبعا لازم تواكب يعني خلنا نقول اللي حاصل يعني حواليك يعني في النهاية.
0: نعم. وهذه التغييرات طبيعية تكون موجودة بالفعل، ولكن مثل هذه النوادي لها أهمية في كل بلد أيضا لاحتضان الفرق الأخرى من الشباب. اليوم النادي يضم أكثر من 33 فريق تقريبا، يعني كيف يتم تنظيم هذه الفرق وما طبيعة التنوع الموجود بينها؟ وكل يوم نشوف أيضا انضمام فريق معين، يعني آخر فريق على ما أعتقد فريق
1: اف جي كروزر
0: نعم، دخولهم ايضا للنادي العماني لفرق الدفع الرباعي.
1: صحيح نعم. نعم عبدين، يعني هذا طبعا يعني ندل على شيء، يعني خلينا نقول يعني هذا دليل على نجاح هذا النادي. ما شاء الله مثل ما ذكرت الحين عندنا حوالي 33 فريق من جميع أنحاء السلطنة. طبعا لما أقول جميع أنحاء السلطنة أتكلم بالفعل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب يعني. وطبعا يعني هذا الفرق خلينا نقول نحن عندنا اشتراطات معينة يعني لانضمام الفرق، وتوجهنا دائما يكون للفرق البارزة، للفرق اللي عندها بالفعل برامج، اللي عندها يعني خلينا نقول هيكل تنظيمي واضح، فرق يعني خلينا نقول يعني نوعا ما منظمة وليست فرق عشوائية يعني. فيعني الحين عندنا تقريبا ما يقارب 33 فريق. طبعا هذه الفرق مختصة بالقيادة على الطرق الوعرة، مختصة مثل ما ذكرت لك الاستكشاف، مختصة خلينا نقول الرحلات الطويلة، مختصة كذلك ب يعني الرحلات الجبلية. طبعا يعني في نقطة أريد أوضحها هنا، لما نحن نتكلم عن النادي العماني لفرق الدفع الرباعي، هي ليست يعني للسيارات، هي هو للدفع الرباعي. فلما نتكلم عن الدفع الرباعي أو مركبات الدفع الرباعي فهذا يشمل حتى الدراجات طبعا، يعني لا يقتصر فقط على السيارات. بالتالي كذلك نحن عندنا اليوم يعني فريق وهو من أقدم الفرق العمانية المختصة خلينا نقول دراجات اليو تي في، يعني كذلك هو جزء من النادي العماني. بالتالي يعني ما شاء الله فيه تنوع جدا كبير يعني النادي، وهذا اللي يميزه. وطبعا كذلك يعني عندنا خلينا نقول يعني النادي ما شاء الله عنده توسع كبير حقيقة ببرامجه وفعالياته يعني.
0: طيب إيش اللي يميز النادي اليوم دكتور عصام؟
1: نعم النادي حقيقة يعني خلينا نقول أكثر ما يميزه أكثر من أي نادي آخر يعني موجود اليوم على أرض السلطنة. بداية لما نتكلم عن النادي يحتوي على 33 فريق، هذا العدد طبعا ما بسيط. يعني لما نقول 33 فريق يعني أغلب الفرق المختصة بالدفع الرباعي خلينا نقول صارت اليوم منتسبة للنادي. هذا الشيء طبعا يعني يعطي للنادي ميزة كبيرة جدا وهي التنوع. لما يكون عندك تنوع يعني الفرق هذه بالتالي بيصير عندك تنوع للبرامج، عندك تنوع للفعاليات، تنوع لأنواع الفعاليات اللي تقوم بيها. يعني اليوم النادي خلينا نقول ما شاء الله صار نادي مختص بتنظيم مسابقات على مستوى محلي وعلى مستوى دولي. اليوم النادي صار جزء هام جدا من فعاليات الاتحاد العماني للسيارات أو المسمى بالجمعية العمانية للسيارات.
0: السيارات. نعم.
1: اليوم النادي يعني خلينا نقول صار له دور كبير جدا في عمليات الإنقاذ وما شابه ذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المختلفة. اليوم النادي صار عنده خلينا نقول يعني ما شاء الله قاعدة قوية من ناحية مساعدة الجمعيات الخيرية كذلك. فيعني عندنا تنوع كبير جدا ما شاء الله، وكذلك يعني عندنا توسع، عندنا يعني فعاليات قادمة وعندنا طموح وعندنا يعني خلينا نقول يعني أفكار كثيرة بنتطرق لها إن شاء الله خلال هذا اللقاء
0: بإذن الله تعالى. اليوم يعني إذا جينا أيضا نتكلم على الأنشطة والفعاليات اللي ينظمها النادي على مدار العام،
1: نعم.
0: نشوف في بالفعل فعاليات خاصة بالنادي ككل
1: بالفعل.
0: وخلنا نتكلم عنها وبعدين بندخل على الفرق الموجودة.
1: جميل. طبعا النادي العماني لفرق الدفع الرباعي اليوم ما شاء الله يعني له بصمة خاصة وله يعني خلنا نقول مسابقات تميزه، وصارت خلنا نقول نوعا ما حصرية يعني. خلينا نتكلم مثلا على سبيل المثال، بدايات كنا عملنا أول مسابقة خاصة بالنادي سميناها بتحدي الإحداثيات أو GPS Challenge باللغة الإنجليزية. طبعا تحدي الإحداثيات فكرتها جات عندنا فرق ما شاء الله كثيرة، كثير من الفرق تحب خلينا نقول قيادة على الرمال الصحراوية. فخلينا نقول هو يعني فكرة السباق هذا بالتحديدا هو كيف خلينا نقول قائد هذا المركبة يظهر إمكانياته وخبراته في استخدام أنظمة الملاحة للوصول إلى نقاط مختلفة يعني محددة مسبقا. كذلك يعني عندك اللي هي نقيس العمل الجماعي. طبعا انت في كل يعني رحلة تقوم بها او في كل عمل استكشافي تقوم به مع فريق لازم تكون عندك يعني خلينا نقول كفاءة من العمل الجماعي. فمسابقة مثل هذه على سبيل المثال يعني على يعني كل فريق متشكل من 5 سيارات، 5 سيارات هذه معناتك انت لازم تشتغل كمنظومة خلينا نقول يعني بعمل جماعي، وتتأكد أن الكل موجود معك من النقطة ألف إلى النقطة ياء. فهذا الشيء يعني مهم جدا تقوم به باستخدام أجهزة الملاحة، وكذلك عندك مسافة معينة تقطعها، وعندك توقيت معين. ففي أكثر من حاجة أنت تختبرها يعني للمتسابق لما يوصل لنقطة النهاية. وهذا طبعا المسابقة الحين نحن قمنا فيها على حدود أو على مدار 7 سنوات والحمد لله، في أماكن مختلفة من رمال الشرقية، وهي مسابقة حصرية طبعا للنادي، وإن شاء الله كذلك مستمرين فيها يعني. وعندنا يعني بعض النقاط التطويرية والأفكار الجديدة اللي داخلة في المسابقة لهذا العام. المسابقة الأخرى هي مسابقة تحدي الوادي. طبعا هنا فكرة تحدي الوادي جات من خلينا نقول حب الشباب ما شاء الله يعني بمغامرات دخول الأودية والقيادة في الأودية وهكذا. فجاء خلينا نقول يعني فكرة إنه كيف ممكن نثقف الشباب أولا بالقيادة الآمنة في هذه الأماكن، في هذه التضاريس اللي هي الأودية، وكذلك نقيم لهم مسابقة بحيث أنه نستغل يعني طاقاتهم ونطلع خلينا نقول طاقاتهم يعني بطريقة آمنة، بطريقة مدروسة، بطريقة منظمة وليست عشوائية. فأقمنا مسابقة سميناها تحدي الوادي. طبعا نحن اليوم نقوم بتحدي الوادي النسخة 7 بإذن الله هذا العام. فما شاء الله يعني هي فكرتها أنه نستغل خلينا نقول التضاريس الطبيعية الموجودة في الوادي، تكون كعقبات تختبر قدرات السائقين، تختبر تجهيزات المركبات، مركبات السائقين أو المتسابقين. فجت هذه الفكرة اللي هنا أسميناها بتحدي الوادي، وما شاء الله طبعا هي بطولة يعني نتكلم عن مستوى دولي، بالتالي يعني إن شاء الله كذلك هذا العام راح تكون على مستوى دولي بإذن الله. يعني ما شاء الله خلينا نقول يعني هذيل المسابقتين هن أكبر المسابقات اللي نوعا ما حصريات للنادي العماني لفرق الدفع الرباعي، بالإضافة طبعا إلى مسابقات صحراوية أخرى، على سبيل المثال سباق التسارع الرملي لمركبات الدفع الرباعي، أقمنا هذه المسابقة في جنوب الباطنة تحديدا بالتعاون مع مكتب جنوب الباطنة، مكتب محافظ جنوب الباطنة. وكنا طبعا احنا السباقين، ولأول مرة تدخل دراجات اليو تي في في سباق دراج ريس او المسمى بالتسارع الرملي لمركبات الدفع الرباعي. فكنا سباقين كذلك في هذا الجانب، وما شاء الله كان على مستوى جدا كبير، مستوى دولي طبعا، اسماء متسابقين من دول الخليج وخارجها يعني ما شاء الله اسماء كبيرة. فالحمد لله يعني عندنا تنوع مثل ما ذكرت من ناحية المسابقات والبطولات اللي نقوم بها.
0: نعم يعني أكيد تنوع جميل مثل ما ذكرت بهذه المسابقات الموجودة على أرض سلطنة عمان لشبابنا أيضا اللي يقودوا هذه الفعاليات بشكل كبير، وأكيد منهم في النادي العماني لفرق الدفع الرباعي. طيب هذه الفرق اليوم أيضا الموجودة تقريبا أكثر من 33 فريق، هل أدوار مختلفة أيضا موجودة؟ خلنا ناخذ كذا أمثلة عن فريق مثلا من الفرق الموجودة المنتسبة أيضا في النادي العماني لفرق الدفع الرباعي، لديهم فعاليات أيضا مميزة مثل هذه الفعاليات اللي أنت ذكرتها.
1: بالضبط نعم طبعا، يعني خلينا نقول النادي اليوم صار يعني نوعا ما هو عبارة عن هيكل تنظيمي كذلك لفعاليات أخرى، ولا شك يعني طبعا الفرق المنتسبة ما شاء الله اليوم صارت عندها الإمكانيات، صارت عندها الخبرات إقامة فعاليات كذلك مثل ما ذكرت يعني. فالنادي طبعا خلينا نقول ينقل خبراته للفرق المنتسبة، ينظم الكثير من الفعاليات اللي يقوم بها هذا الفريق أو الفرق المنتسبة، نتأكد أنه يعني خلينا نقول قوانين السلامة يعني مطبقة بالمعايير اللي يعني إحنا ملتزمين بها، كذلك طبعا المسارات يعني ورسم المسارات وبناء المسارات كذلك نتأكد أنها يعني بالفعل هي حاجة مثل ما يقول بالإنجليزي professional يعني، وليست أمر عشوائي يعني. وهذه النقطة طبعا جدا مهمة، يعني أنت في النهاية المسابقات هي للمتعة وليست لي يعني خلينا نقول تكسير المركبات. يعني اليوم يعني في مسابقات نشوفها على المستوى الإقليمي يعني نوعا ما يعني مستوى البروفيشناليزم يعني فيها نوعا ما مش كثير يعني. وهذا الشيء نحن صراحة نفتخر فيه إنه الحمد لله كنادي وكذلك منتسبين للنادي يعني وصلنا مرحلة جدا متقدمة في مرحلة الاحترافية في بناء المسارات في بناء أنظمة السلامة المختصة بهذا النوع من المسابقات والفعاليات.
0: نعم يعني كلام جميل منك دكتور عصام. الدفع الرباعي رياضة فيها جانب كبير من المغامرة وهذه المغامرة جميلة، ولكن اليوم كيف يوازن النادي بين متعة هذه الرياضة والالتزام بالقواعد، قواعد السلامة؟ اليوم قواعد السلامة لها أهمية كبيرة جدا، وهذه نشوفها في بعض الفعاليات. بالفعل هناك بعض ربما يعني بعض المتسابقين يكسروا هذه القواعد للأسف الشديد، وعلى أساس أنها فقط للفوز أو ما شابه ذلك، ولكن هذه لسلامتهم أهمة. فاليوم كيف توازن أنت كنادي نادي العماني لفرق الدفع الرباعي أيضا مع المتسابقين في الفعاليات، إن كان في التسارع الرملي، إن كان في التحدي الوادي أو ما شابه ذلك من الفعاليات؟
1: نعم بالفعل عبدين، طبعا خلينا أذكر بداية أنه أهم أهداف خلينا نقول تأسيس النادي ووجود هذا الفرق تحت مظلة النادي هو تثقيف الأعضاء بأنظمة السلامة، سواء كانوا في مسابقات أو حتى في سياقتهم اليومية أو في سياقتهم خلال مغامراتهم. فإحنا خلينا نقول نوعا ما ملتزمين بهذا النوع من التثقيف، ولهذا السبب إحنا عندنا طبعا دورات يعني تثقيفية وتوعوية نقوم بها يعني سواء كان لأعضاء النادي أو طبعا للعامة الشعب خلينا نقول أو الجمهور. أما بما يخص اللي هي المسابقات، طبعا مثل ما ذكرت سابقا النادي العماني لفرق الدفع الرباعي هو منتسب للاتحاد العماني للسيارات أو الجمعية العمانية للسيارات. انتسابك للجمعية العمانية للسيارات أو الاتحاد العماني للسيارات معناته أنك تكون ملتزم خلينا نقول بقواعد السلامة كاملة في كل فعالياتك في كل مسابقاتك. أنت أساسا ما ممكن تحصل على تصريح لإقامة فعالية إذا كانت يعني أنظمة السلامة عندك ناقصة أو فيها أي نوع من الخلل. بالتالي طبعا وأحب أذكر يعني الاتحاد العماني للسيارات هو كذلك يعني منتسب للاتحاد الدولي للسيارات، فخلنا نقول يعني في جهات رقابية يعني كثيرة موجودة إلى أن تصل أنت يعني خلنا نقول إلى إلى إلى يعني إقامة مسابقة أو فعالية. لهذا السبب إحنا جدا شديدين حقيقة وصارمين بموضوع السلامة. يعني اليوم نحن يعني قوانين السلامة حقيقة يعني ما نتهاون فيها، يعني إذا كان في أي أمر خلنا نقول يمس السلامة يتم استبعاد المتسابق مباشرة. يعني ليش؟ لأنه في النهاية إحنا تهمنا سلامة هذا الشخص قبل أي حاجة ثانية. نعم البعض قد يكون يعني تنقص الخبرة وممكن يفكر أنه ممكن يفوز خلنا نقول لو تجاوز بعض أنظمة السلامة، ولكن في النهاية ممكن يضر نفسه يضر اللي حواليه سواء كان من منظمين أو جمهور أو حتى بالبيئة يعني. فإحنا حقيقة جدا صارمين فيما يتعلق بموضوع السلامة، بموضوع الحفاظ على البيئة، يعني حتى أماكن ومواقع إقامة المسابقات وحتى أثناء بناء يعني الحلبات السباق إحنا طبعا ملتزمين بالحفاظ على البيئة وإرجاعها مثل ما كانت وأفضل من ما كانت حتى.
0: ما شاء الله، بالفعل اليوم ارجع هذه الفرق والقواعد لها أهمية أيضا، أن كل فريق يتبع هذه القواعد والقوانين أيضا والتزامهم التام لهذه القواعد لسلامتهم أيضا وسلامة الجميع. اليوم أيضا أهم الأخطاء اللي يقع فيها بعض الشباب عند ممارسة الدفع الرياضي خصوصا في المناطق الجبلية والرملية، يعني محبين الرمل كثر
1: صحيح
0: ومحبين الجبال أيضا ما شاء الله عليهم، لكن هناك أخطاء الكثير يقع فيها. نعم. وعلى ما أعتقد النادي العماني لفرق الدفع الرباعي أيضا وجوده في توعية المجتمع والشباب محبين هذه الرياضات أيضا في توعيتهم بطريقة قيادة المركبة، أدوات السلامة، طريقة إعداد السيارة، الالتزام المعين خلنا نقول في كل سيارة، تجهيزات معينة أيضا في كل سيارة، وطرق التواصل هذه كلها تختص فيها أيضا، تختص فيها في النادي العماني لفرق الدفع الرباعي.
1: صحيح صحيح. طبعا احنا حقيقة يعني أسفنا لما نشوف يعني ما شاء الله أحد من الشباب خلينا نقول يعني لما يمارسوا هوايتهم يعني سواء كان في المناطق الرملية الصحراوية أو في المناطق الجبلية، يعني نوعا ما خلينا نقول يفتقروا لمفهوم السلامة، وكذلك بعضهم يتعرض لحوادث، وللأسف بعض الحوادث حقيقة يعني راحوا ضحيتها هذا الشباب. يعني هذا شيء مؤسف جدا. يعني أنت عندك هواية معينة تحبها، دائما الهواية بالعكس المفترض أنها تبعث نوع من الفرح والراحة للشخص يعني، وليس يعني أمر يكون محزن يعني. فيعني نأسف لما نشوف بعض الشباب للأسف يعني، وهذا الشيء لا زال موجود في المجتمع ولكن قل بشكل كبير جدا. يعني أخوي عبدين أنا أقول لك إياها بكل صراحة، يعني بداياتنا في النادي كنا لما نقول لشخص يعني يلبس حزام الأمان كان تعرف يرفضوها يعني هذا الفكرة. أنا كيف ألبس حزام الأمان وأنا في وسط الرملة أو وسط الجبل؟ يعني أنا ما أمشي في الشارع يعني، ما في شرطة تراقبني على سبيل المثال أو غيره يعني.
0: صحيح.
1: لكن اليوم هذا المفهوم تغير. يعني أكون معك واضح، اليوم أعضاء النادي أصبحوا سفراء.
0: نعم.
1: يعني هذا الشيء اللي يعني بداية تأسيس النادي كنا نطمح له والحمد لله وصلنا له. ما شاء الله اليوم أعضاء النادي يعني هم اللي تكلموا عن السلامة، هم اللي صاروا اليوم سفراء يعني لأصدقائهم أو لأهلهم أو يعني زملائهم. فيعني نوعا ما هذه الثقافة بدأت يعني ما شاء الله تنتشر بشكل كبير. نعم لا زال يعني لازم خلينا نقول نحن ملزمين كنادي نروج أكثر وأكثر يعني ونثقف المجتمع. يعني يمكن حتى لو لاحظت خاصة نحن يعني على حسب المواسم على سبيل المثال، يعني مثلا عندنا مواسم الصيف يعني تكثر فيها الرحلات إلى الجبل الأخضر تحديدا أو المناطق الجبلية بشكل عام.
0: صحيح.
1: يعني تعرف الأجواء الباردة ما شاء الله، واللي هذا الشيء حقيقة اللي تتميز بالسلطنة يعني اختلاف التضاريس واختلاف المناخات. فيعني نحرص أنه خلال تلك الفترة يعني ننشر بوسترات تروي يعني تثقيفية وننشر فيديوهات تثقيفية، يعني خلينا نقول نعلم يعني من خلالها يعني السائقين كيفية استخدام أنظمة الدفع الرباعي أثناء طلوع أو نزول يعني هذه المنحدرات الجبلية. صحيح. لسلامتهم طبعا. قدر المستطاع حقيقة نحن نحاول ننشرها بشكل كبير. نقيم كذلك بعض الدورات، نعم وإن كانت يمكن أغلب الدورات اللي نقيم بها العملية أنا أتكلم يعني لا زالت محصورة لأعضاء النادي، ولكن إن شاء الله أتمنى يعني خلينا نقول نشتغل مع الجهات الرسمية المختلفة بحيث أنه نقدم دورات كذلك لعامة الشعب أو المقيمين، وإن شاء الله هذا الشيء يتحقق بإذن الله كذلك. فيعني احنا مثل ما ذكرت في النهاية يعني ملزمين نحن نشوف نفسنا حقيقة ملزمين انه نثقف يعني كل شخص صاحب مركبة دفع رباعي كيفية استخدامها بطريقة آمنة يعني.
0: نعم بالفعل جميل جدا هذا الحديث منك دكتور عصام. احنا كذا نطلع شوية فاصل سريع ونعود نتواصل مع المستمع الكريم اللي يستمع إلينا في هذه الدقائق. إن شاء الله راح نعود إلى رسائلكم متابعينا في برنامجكم السلامة على الطريق.

0: دروب السلامة نتمناها لكم جميعا متابعينا، ودقائقنا لا زالت مستمرة في برنامجكم السلامة على الطريق إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. رسائل كثيرة وصلتنا عبر الواتساب 7244200 تباعا إن شاء الله رح ناخذ الرسائل ونجاوب على أسئلتكم، ولكن أيضا ضيفنا في استوديو إذاعة الشباب الدكتور عصام بن عبد الرحيم البرام رئيس النادي العماني لفرق الدفع الرباعي. أهلا وسهلا بك من جديد.
1: أهلا وسهلا فيك عبدين، وحيا الله بالمستمعين.
0: الله يسعدك يعطيك العافية إن شاء الله. وحديثنا عن النادي العماني لفرق الدفع الرباعي، اليوم كثير من محبي الدفع الرباعي يدخلون المناطق الوعرة أحيانا دون معرفة كافية أو كيفية، يعني خلنا نتكلم عن قدرات المركبات عندهم. اليوم النصائح اللي توجهونها أيضا لهم قبل أي طلعة لما يطلعوها مثلا كمجموعة للسيارات الدفع الرباعي للأماكن الوعرة، الأماكن اللي فيها طين، ربما البعض يعني المكان المشهور بر الحكمان يعني اللي يعلق فيها كثير أو تعلق فيها كثير من السيارات، ولكن صحيح. طريقة أو الطريق المؤدي إلى الموقع الرئيسي ربما يجهله كثير من الناس بسبب أيضا وجود الطين أو خلنا نقول يعني الأرضية أيضا في هذاك الموقع بالتحديد. نعم
1: عبدين، طبعا خلينا نقول سؤالك هو له جزئيتين، يعني أول حاجة موضوع خلينا نقول الكيفية أو التجهيز، يعني وهذا أمر حقيقة جدا مهم. اليوم خلينا نقول حياة صارت أسهل، لما أنا أقول أسهل اليوم ما شاء الله عندنا يعني جوجل مسهل علينا كل حاجة.
0: صحيح.
1: فاليوم أنا صراحة أوصي أي شخص إذا عندك وجهة معينة رايح لمغامرة معينة خارج أو في الطرق الوعرة لمنطقة وعرة، أول حاجة تعمله حقيقة افتح جوجل، يعني شوف أنت وين بالضبط يعني رايح، وحتى إذا قدرت تحدد موقعك وإحداثيات المكان اللي أنت ناوي توصل له أو تخيم فيه أو تجلس فيه يكون أفضل. ومن خلاله طبعا حاول تفهم يعني من جوجل تضاريس المنطقة اللي أنت رايح لها، هل في مسارات؟ إذا كان في مسارات هذه المسارات إيش طبيعتها؟ هل هي عبارة عن يعني شارع معدل، ولو أنه مثلا نقول إحنا نسميه قرقرة باللغة العامية،
0: نعم
1: زين، هل هو طريق لا جدا وعر صخري جبلي رملي طيني؟ يعني كل هذه الأمور حاول تفهمها يعني مسبقا على الأقل من من من جوجل يعني، وسهل حقيقة يعني أتوقع الأغلب يقدر يميز يعني هذا الشيء. الأمر الآخر دائما يعني اسأل الناس اللي عندهم خبرات، ونحن حقيقة يعني من خلال هذا المنبر يعني نتمنى أي شخص عنده أي استفسارات تخص يعني سواء كان يعني الرحلات يعني اللي يقوموا بها عن الأماكن أو عن المسارات أو عن طبيعة يعني تجهيز المركبات أو كيفية تجهيز المركبات، أتمنى يتواصلوا معنا حقيقة. أما بما يخص يعني خلينا نقول يعني القدرات أو خلينا نقول السكيلز المهارات اللي لازم يعني الشخص يكون يتمتع فيها، يعني ما ضروري الشخص يكون خبير جدا، طبعا على حسب المنطقة اللي يتوجه لها وحسب التضاريس اللي يقطعها، ولكن أول حاجة تعملها افهم سيارتك، يعني هذه نقطة جدا مهمة. يعني تشوف ما شاء الله الكثير يمتلك سيارات دفع الرباعي ولكنه ما فاهم السيارة ولا فاهم أنظمة الدفع الرباعي الموجودة بالسيارة ولا فاهم متى يستخدم النظام الفلاني، يعني هل في هذا النوع من التضاريس أو ذلك أو غيره، يعني هذا الشيء اللي لاحظناه صراحة يعني. فحاول دائما تقضي وقت تفهم يعني طبيعة سيارتك، تفهم أنظمة سيارتك.
0: جميل.
1: ولما أقول إن اليوم الحياة أسهل يعني عندك ما شاء الله يعني يوتيوب، إحنا ما جالسين نحاول نروج يعني لأي منصة معينة أو غيره، ولكن يعني صارت هذه اليوم أماكن يعني تقدر تأخذ منها معلومات بكل سهولة، يعني مجرد تدخل يوتيوب أو حتى اليوم برامج اللي هي الاي اي يعني المختلفة.
0: صحيح.
1: بتخبرك كيف تستخدم نظام معين وغيره يعني. فحاول تفهم يعني أنظمة السيارة، حاول تفهم إيش أحتاج أعمله لما أدخل في المنطقة الرملية على سبيل المثال، أو لما أدخل في مكان فيه ماي مثل الوادي أو غيره، أو لما أدخل في مثلا بعض الشواطئ. وهذه نقطة مهمة لما نتكلم عن الشواطئ، طبعا الشواطئ شوية تعتبر خطيرة، يعني ما دائما سهلة، يمكن الكثير يفتكر أنها يعني سهلة، ولكن الشواطئ لا تنسى موضوع المد والجزر. يعني حاول تفهم موضوع المد والجزر، حاول تفهم على الأقل أوقات المد وأوقات الجزر، حاول تفهم يعني المناطق يعني المحيطة أو القريبة من الشطآن. يعني هذه كلها يعني أمور يعني حاول تثقف فيها نفسك قبل لا تقوم بأي مغامرة. يعني زمان نحن لما بدينا بموضوع المغامرات وغيره، هذه الأمور كلها ما كانت متوفرة، كنا مثل ما يقولوا ضربة حظ يعني.
0: صحيح.
1: وطبعا تعلمنا مثل ما يقولوا بالإنجليزي يعني بالطريقة الصعبة الهارد واي يعني. ولكن اليوم أنا أعتقد أن الأمور صارت أسهل بكثير. اليوم السيارات يعني هي فيها أنظمة ما شاء الله يعني متطورة جدا، يمكن السيارة حتى تطلع بنفسها بنفسها يعني بدون ما أنت تتدخل فيها يعني. ولكن يعني لازم تثقف نفسك مثل ما ذكرت، لازم تجهز نفسك، لازم تجهز نفسك لا سمح الله لو صار أمر طارئ. أنا يعني إيش الطريق اللي أسلكه إذا صار أمر طارئ؟ هذه مهم جدا يعني. لا تعتمد دائما اعتماد كلي على الأجهزة. يعني خلينا نقول مثلا أنت معتمد اعتماد تام على جهاز الجي بي اس أني أتوجه من منطقة الفلانية إلى منطقة الفلانية.
0: صحيح.
1: طيب هذا الجي اس لو طفى أو تسكر أنت إيش تسوي؟ يعني هل خلاص تجلس مكانك؟ يعني فلازم تكون عندك دراية، يعني مثل ما ذكرت نوعا ما بالتضاريس المنطقة، عندك دراية بالاتجاهات. طيب إذا رحت شمال بيوصلني المكان الفلاني، لو رحت جنوب بيوديني المكان الفلاني، لو رحت والله الشرق أو غرب بيطلعني من المكان الفلاني. فهذه يعني أساسيات وتعتبر يعني أمور بسيطة
0: لازم الواحد يعرفها،
1: لازم تعرفها. جميل. وخاصة يعني هذا الشيء ما شاء الله المجموعات الشباب اللي يعني يروحوا يمارسوا بعض هواياتهم ورحلاتهم، ضروري جدا يعني حقيقة انه كل واحد طالع يكون ملم، كل شخص، لا تعتمد على شخص واحد والله مخلين فلان هو اللي يعني يخلي يكون فاهم في كل حاجة، لا، الكل يكون فاهم هذه الامور. وهذه الطريقة ان شاء الله الواحد بيستانس حتى لو لا سمح الله صار امر طارئ.
0: نعم.
1: يعني تعرف كيف تتصرف.
0: نعم. الحديث ذو شجون معك دكتور عصام، ولكن شوية احنا طولنا على رسائل المستمعين اللي ما قريناها، فبنروح كذا شوية نقرأ الرسائل ومن بعدها بنعود نسولف معك ان شاء الله نستكمل الحديث. نروح مع مهندسينا فهد وهيثم، نروح كذا على الاستفسارات اللي وصلتنا على السريع. مهندسينا، هوندا سيفيك 2012 فجأة ظهرا جميع المؤشرات بدون تشيك انجن، ثقلت السيارة، ثقل السكان، وبعد فترة من السياقة يختفي، يبقى مال البطارية فقط، تم فحص الدينامو تشارج ما في مشكلة، الكود في الفحص LP1549. ومشكورين على هذا البرنامج الرائع والمفيد، تحياتنا لك أخي سعود. الكود P1549، أنا ما أعتقد هذا كود البطارية،
2: هذا اللي هو المشكلة.
0: نعم.
2: المشكلة اللي موجودة عنده هو هذا اللي نحن نقول في بعض السيارات ما تصير عندك المشكلة أن في عندك نقص في الفولتية، يكون عندك زيادة في الفولتية.
0: أيوة.
2: فأنا متأكد احتمال كبير يعني الطريقة اللي فحصوا عنده دينامو تشارج بطلوا صبع البطارية والسيارة ما طفت، فقالوا إن السيارة دينامو تشارج زين. هذا وش الطريق خطير جدا إنك أنت تخلي السيارة البطارية ما راكبة كامل وهي شغالة، لأن في صدمات كهرباء تطلع معه. هو المشكلة اللي عنده هاي فولتي، فعند الكهرباء يعني أكثر من ال 14 أو 15 فولت.
0: نعم.
2: وعساس يقدر يشخصن في شيء جهاز يسمونه باتري انالايزر ممكن يركبه، وراح يشوف هو يمسك له اعلى فولتيه واقل فولتيه، او عن طريق اللي هو الفولتيميتر مالتيميتر.
0: سببها ويش؟
2: هذا عنده مشكله في الريجليتر او الدايودس اللي موجود داخل دينامو الشارج. في قطعه كذا خلفيه هي تكون مشكله، المفترض هذه هي اللي تنظم الفولتيه اللي تطلع من دينامو الشارج، فتحولها اول شيء من اي سي الى دي سي، ونفس الشيء ان الفولتيه ما تزيد عن ال 15 اللي هي فولت. طبعا مثل ما تفضل اخوي فهد، احتماليه كبيره الحين بعد تكون عند البطاريه بعد يفحصها، لان ممكن تكون عطلت بسبب الفولتيه الكبيره، الجرعات الكبيره اللي تطلع في الفولتيه معه.
0: حلو.
2: فعشان كذا هو ما عنده نقص فولتية، هو عنده زيادة في الفولتية في الكهرباء.
0: طيب واضح. نروح لسؤال آخر. كل الشكر لك عابدين والقائمين على هذا البرنامج. هاينداي إلنترا 2013 خروج دخان أبيض من الإكزوز السيارة، ما هو سبب برأي الخبراء؟
3: 2013؟
0: هي
3: شوف، إذا هو متأكد أن الدخان أبيض ما أزرق، معناته في عنده ماي، في مشكلة في الماي، يعني ممكن يكون عنده تسريب وهذا التسريب يطلع من الإكزوز. بس يا ريت له هو يأكد أنه هل الدخان اللي يطلع عنده أول الصباح أو بعد فترة من الاشتغال أو في بداية الاشتغال.
0: طيب على سالفة الدخان، اليوم كانت أمام السيارة كريسيدا على ما أعتقد إذا ما خاب ظني قديمة، وأشوف ذاك الدخان اللي يطلع من الموتر يعني، وأنا مشكلتي ما حاط يعني الهواء الداخلي ويدخل عندي في السيارة، حاولت قدر المستطاع بس أخوز من خلفه بس يمين يسار عشان أتجنب فقط الدخان. يعني
3: تشكك أنت، تشكك يعني يصفي،
0: أي صفي ريحة الدخان يعني متعبة جدا، يعني خطيرة، هذه دخان خطير يعني الواحد يستنشقها أساسا.
2: ممكن ترى جرعة كبيرة أنت تتعرض لها تسبب لك إغماء أو فقدان وعي يعني.
0: صحيح،
3: في يعني حالة انغلاق النوافذ
0: بالفعل،
2: أكسيد كربون خطير.
0: نعم. نروح لسؤال آخر أيضا، يقول عندي سيارة البي أم دبليو 330 الآي 2020 ماشية 110,000، عندي نفس نتعة في الانطلاقة والتباطؤ أو الغيارات الأولى خشنة، ولما أشل رجلي على سليتر السيارة تهدي بسرعة كأنه ماسك بريك، مبدل كرسي جير ومغير زيت الجير على 70,000 وبدلت فينت فالف وسويته سموك تست وما ظهر، عندي ليك.
2: شوف هنا أول شيء، هل في عنده شيء كود يطلع فحص الكمبيوتر؟
0: ترى هو يقول مرفق أكواد الفحص. أيوة طبعا. أيوة ما راس. أيوة. ما أدري وين
2: لأن
0: الكود ما موجود،
2: لأن الحين اللي صاير إن في بعض السيارات ما يكفي بس ان الزيت ينزل ويصب زيت ثاني، يعني لازم نفس الشيء نخبر الجير انك الحين ترى في عندك اللي هو ترانزميشن فلود او سائل ناقل حركة او اويل جير جديد، فيبدأ الجير يعدل اللي هو مستويات التمدد الحراري داخل الجير، بناء على هذه راح يختلف اللي هو الوقت اللي يفتح فيه كل سولينويد كل فالف، والبريشر راح يختلف داخل الجير. هذه أشياء الحين في السيارات الجديدة، طبعا أنا ما أتكلم عشان هاي سيارة ألمانية، سيارات اليابانية فيهن هذا الشيء الحين، سيارات كورية فيهن، ومش من اليوم، من 2015 نحن معنا 2014 سيارات، لكن للأسف كثير ما عندهم هذه الخلفية عنها، فهذه الأشياء حساسة جدا ومهمة جدا داخل نواقل الحركة. نفس الحاجة ممكن في بعض الأحيان للأسف البعض من الأشخاص أو الفنيين يعني سمع أن والله لما يبدل جير يريد لبرمجة أو شيء كذا، فالبعض منهم بس كذا يضغط أزرار دخل جهاز تحصله دخل على السيرفيس فانكشن السبيشال فانكشن أو الوركشوب سابورت يعني الدعم للورش، وتروح مثلا ضغط لك شاف ريست ماماري، عمل ريست للماماري تبع الفالبودي. الحين لما تعمل في بعض السيارات ريست حال فالبودي لازم مرة ثانية ترجع أنت تعلمه تعمل ليرنينج، فيعني كأنك واحد ضربت راسه نسى كل شيء دار راسه، الحين لازم حد يمسك شوي يمشي لحد ما يتوازن.
0: أيوة.
2: فاللي يصير هذا اللي ياس يصير. أنا سيارات كثير دي يقول لي أنا بدلت وبرمجت الآيل جير، قلت له لا، نحن لما نقول برمجة آيل جير يعني لازم ينضبط وفق ضوابط معينة حسب ريبير مانوال، وبعد كذا يعني هيش اللي مكتوب في الريبير مانوال تبع بحذافيره. البعض لما يقول ها شكلهم يسوي له ريست ماماري فيروح يعمل ريست.
0: صحيح.
2: الحين الجير لازم يعلم على كل غيار، لازم تعلمه في الصعود وتعلمه في النزول، وكل سيارة كل جير تختلف تقنيته، فيعطيك الكمبيوتر اوكي يلا نروح نعلم من جير واحد لاثنين لاثنين ثلاثة ثلاثة لاربعة، بعدين مرة ثانية في إجراءات معينة نعلم الجير هو ينزل من 3-2 من 2-1 لحد ما يوقف، وبعدين للغيارات اللي بعدهم. أحيانا بعض الأحيان هذا الإجراء يأخذ منه يمكن يعني في الشارع يأخذ منك يمكن 20 دقيقة 25 دقيقة، أحيانا ما يضبط من أول مرة.
0: أيوة.
2: فبعض الأحيان مثل هذا الوصف اللي هو ياسي وصفه تحس كأنه الجير يعني ما يالس ينقلب بسلاسة،
0: حلو.
2: الشيفتنج عنده ما سلس بس هو زين بعد يوم يكون في الكودات موجودة بنحن بنقدر يعني نوجه بشكل أفضل يعني.
0: طيب التيما 2016 أول ما تشتغل أول الصباح يجيني صوت مثل صوت الماي جاري، وبعدها من تتحرك تفض شوية لحد ما تستمر، بس أول الصباح يعني تنهى برود
3: بعدها إيش تفض؟
0: إيه تنتفض شكلها يعني.
3: شوف هو في العادة إذا كان صوت الماي على الطبلون هذا معناته أنه في عنده هواء داخل في الطبلون في الثلاجة، ومعناته أنه في عنده ليك، ومن عن طريق هذاك الليك دخل الهواء فصار فيه فراغ، واحتمال كبير يكون عنده الثلاجة فيها مشكلة.
0: طيب
3: بس هلا كيف يتأكد منه؟ يتأكد أول صباح قبل لا يشغل السيارة يفتح الراديتر ويشوف هل الماي ناقص عنده أو لا. ما شرط أحيانا يكون في الراديتر، حتى في الغرش الاحتياطية تتأكد منها هل الماي ناقص فيها أو زايد.
0: أيوة.
3: ومن هناك تقدر تعرف إذا كان بالفعل المشكلة في الثلاجة أو لا.
0: طيب في سؤال آخر يقول موضوع رائع عندي. سؤال الأول، كم لتر آيل مكينة من نوع سيارة باجيرو 6 سلندر، وكم لتر آيل جير؟ هذا طبعا عند التغيير، ولكم جزيل الشكر أخواني.
3: شوف الجواب هنا هو مفروض أنه يبحث عنه عن طريق المانوال بوك. إذا أيوة. ما عنده المانوال بوك للسيارة ممكن يدخل عن طريق جوجل وراح يعطيه بالضبط كم. نحن ممكن نعطيه بس بياخذ شوية وقت.
0: طيب هو مثل ما ذكرت
3: موديل كم السيارة؟
0: موديل ما كاتب الموديل طبعا،
3: لازم يذكر الموديل ولازم يذكر قوة المحرك، لأن في 3.0 3.5 و 3.8.
0: صحيح، يعني أحيانا السيارة 3.0 هيثم أعلى طبعا الآيل من 3.5 تقريبا.
2: أيوة. نعم. يختلف على حسب بعضهم ينظر اللي كم يعني كبر الماكينة،
0: الماكينة
2: يعني لازم نعطيها أويل زيادة.
0: صحيح،
2: بس هذا لا ما معيار يعني.
0: أيوة.
2: يعني شوف مثلا ناخذ، خلنا ناخذ مثال سيارة، يعني عندكم مثلا ناخذ ماكينة مثلا اللكسز 570
0: أيوة،
2: أو لاند كروزر 5.7 سعة 8 سلندر 5700 سي سي، الزيت وقت السيرفس مع الفلتر 7.5
0: حلو،
2: 7 لتر ونص
0: حلو.
2: انزين النيسان بترول عندك سعة المحرك، المحرك 8 سلندر 5600 5.6
0: حلو،
2: كمية الزيت 6.5 يعني شوف الفرق كم تقريبا لتر الفرق بين لاند كروزر والنيسان بترول، بس كم سي سي فرق؟ 100 سي سي بس.
3: صح.
2: لكن في حجم في الزيت، لكن انت لما توقف قدام سيارتين، السيارتين كلهم فور ويل ما شاء الله، ماكينه ضخمه قدامك يعني كلهم
3: بنعطي مثال اخر،
2: فشوف لتر كامل فرق يعني. فعشان كذا لازم نمشي على الكتيب المواصفات.
3: بعطيك مثال اخر على الميتسوبيشي باجيرو اللي هو ذكرها. هو الحين مثلا يقول لك على الميتسوبيشي باجيرو اذا كانت بترول 3.0 ولا 3.5 تاخذ من 4 لتر 0.5 الى 5 لتر. شوف 3.5 ياخذ 4 لتر ونص الى 5 لتر، هذا 3.5. بس اذا كانت ديزل 2.5 لتر وهي ديزل تاخذ لك من 6 لتر الى 6 لتر ونص. شوف السيسي اقل بس الكميه اعلى.
0: ايوه،
3: فلازم يعطينا بالضبط قوه المحرك وموديله على اساس نقدر نعطيه، وهو يعني اذا دخل على عن طريق البحث جوجل راح يحصل البيانات.
0: طيب خلنا ناخذ سؤال آخر من الأسئلة أيضا. أسعد الله مساكم، أرجو تعطوني نصيحة لأصحاب دراجات الطلبات. عاد هذه مصيبة كبيرة بصراحة.
3: شوف هنا في موضوع
0: هذا

0: على فكرة الحوادث بدأت تزيد، هناك إحصائية كبيرة بالحوادث بسبب دراجات الطلبات، وعلى ما أعتقد الإحصائية موجودة عند شرطة عمان السلطانية.
1: هي الإشكالية الثانية أيضا أنه هو يعني الماكسيمم سبيد في الدراجة 80، وأنت تدخل في هاي واي السرعة فيها 120، فأنت المينيمم سبيد في الهاي واي لما تكون عندك 120 المفروض تكون 100، والماكسيمم 120، فأنت مقيد ما بين ال 100 وال 120، وتصور هذا يمشي لك 70
0: هو يا ريت 70، أو
1: فيسبب لك زحمة.
0: هو حتى في الحين في الطرقات السريعة ما نشوفهم بكثرة مثل ما كانوا أول، شيء بسيط، لكن حتى الطرقات الثانية تلقاه يمشي لك يعني بسرعة بطيئة جدا،
1: شوف هم نوعين، يا مو انه
0: ويلف لك يمين ما تعرفه، يلف يمين يلف يسار مترنح يشوف الهاتف، ولا يعني بصراحة هذا موضوع أيضا مهم، نقول يا ريت النظر فيه. شو الفرق بين أنك تشتري قطع غيار من وكالة صناعية الصين، أو أنك تشتري قطع غيار من مكان ثاني بس صناعة ألمانية، صناعة عفوا صناعة ألمانية، تحياتي لكم، يعني صناعة صينية وصناعة ألمانية، إيش الفرق اليوم؟
1: هو ما حدد نوع السيارة.
0: لا يتكلم بشكل عام.
1: شوف إذا أنت بتروح على السوق الصيني، السوق الصيني القطعة الواحدة ممكن يصنعها 5 مصانع، أو خلينا نقول على 5 كاتيجوري، يعني بمعنى
0: أقل شيء بعد،
1: أو
0: يعني يمكن تحصل أكثر.
1: يمكن بعد تحصل أكثر، يعني ممكن درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، درجة رابعة، درجة خامسة، درجة سادسة. فهو يصنع لك قطعة على المبلغ اللي بيبيعه، او على المبلغ اللي ممكن هو يبيع لك اياه. فالمبلغ اساس القطعه اللي هو جالس يصنعها. دفعت اكثر حتحصل اكثر، دفعت اقل حتحصل اقل. اتوقع القطعه اللي هو ذكرها الثانيه من بلد ثاني ممكن تكون هي مصنعه فقط للسياره للوكيل او للوكاله يعني. فاكيد راح تكون قطعه درجه عاليه. ايضا في الصين ممكن انك تحصل قطع ممكن تنافس الوكالة ولكن راح تدفع أكثر. فهنا أنت وشطارتك وكيف عملية البحث اللي قمت فيها.
0: طيب يعني هذا موضوع بصراحة يعني
1: موضوع كبير.
0: كبير كبير.
1: أيه.
0: نعم، استفسار عندي، كامري يقول خليجي 4 سلندر 2017 تنقص آيل من توصل 3000 كيلومتر الممشى حوالي لتر وزيادة، وتسرب أويل خفيف من في في تي سنسر،
1: في تي اي،
0: والسيارة ثانية 2000، خلنا على السيارة الأولى.
2: شوف طبعا هو خلاص دام انك انت في عندك تسريب زيت معناتك لازم تصلح تسريب الزيت، هذا ما ما ما في يعني جدال
1: نقاش.
2: فيه. واذا كان الفي في تي سنسر يسرب من داخل فهذا خلاص لازم يستبدل مع الاورينج ماله كامل مره واحده يعني.
0: طيب السيارة الثانية يقول 2005 خليجي كامري، فجأة تصير معي ضربة في الجير وتظهر تشيك انجن وما يغير الجير، افضل افصل صبع الباتري وترجع طبيعي.
2: ايوه شوف هذا معناته في الوقت اللي تضرب هي فيه معناته في واحد من السنسرات او في مشكلة عنده داخل الجير، فسولينويد فالف معين ما يشتغل فيلتقط الكمبيوتر على اساس يقول لك ان العطل في هو هذا الجزء، ويدخل سياره في الفيل سيف مود وضعيه الامان على اساس انت ما تطلع بها بسرعه كبيره وممكن الزيت ما يمر في الجير بشكل جيد ويخرب عندك الجير.
0: ايوه
2: فهو لما يفك صبع البطاريه كانه ينسي السياره المشكله لحد ما تلتقطها مره ثانيه. فلما تصير هذه الحركه يفضل انه يفحص كمبيوتر يشوف الكود اللي يظهر عنده، ايش الجزء اللي متعطل يستبدله عشان ما يخرب عليه الجير مال السياره كامل.
0: طيب نروح لسؤال آخر أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، راف 4 موديل 2020 اشتغل عندي تشيك انجن نظام الدفع الرباعي عطل، تم تفعيل وضع الدفع الثنائي حتى التشغيل عن بعد ثواني وتتسكر السيارة.
1: شوف إذا كانت السيارة وارد أول شيء يتأكد وين الحادث اللي في السيارة هذه، على اساس انا يعني انا توقعاتي انه في عنده مشكله في الضفيره او في كهربه السياره وهي اللي قاعده تلعب معاه. فاول شيء يسويه يتاكد وين الحادث، ومن هذيك النقطه اللي فيها الحادث هو يقدر يتحرك ويشيك على الضفيره. اذا كانت في الفيوز بوكس معناته المشكله عنده في الفيوز بوكس، او اذا كان بعد الفيوز بوكس معناته انه في عنده شيء من الوايرات فيه انقطع وهي اللي قاعده تاثر على الترانسفير كيس. وإذا كان ما

0: والحارث بسيط. ممكن ايضا يكون الفورك ليفت لما يشيل السياره يعمل مشكله في ارضيه السياره، يعني ممكن انه يكون لمس الوايرات او شيء وسوى سبب قطع او صار تلامس. يعني ما شرط انه يكون القطع انت تشوفه بالعين، بس تعرف على الضربه يصير بعق داخل فيتلامس الوايرات مع بعض من داخل.
1: طيب عندي سؤال آخر. السلام عليكم، موضوع رائع. على سالفة السيارة، يقول الأول كم لتر آيل ماكينة نوع باجيرو 6 سلندر، وكم لتر آيل جير هذا قوة المحرك 3800 موديل 2010، يبغى يعرف الآيل كم في الجير وكم في الماكينة. قوة المحرك 3800 موديل السيارة 2010 باجيرو 6 سلندر. عندي فورد اكسبيديشن، مرة صار معي صوت في الماكينة تك تك، السيارة تقطع مع صوت دوسة الريس، راح وما صار مرة ثانية، ايش يكون السبب؟ موديل 2013 فورد اكسبيديشن.
2: شوفوا، هو المفترض ان حتى لو فحص كمبيوتر بيظهر عنده، لكن في بعض السيارات احيانا تكون شويه الضفيره تعبان، ممكن يكون عنده صار كذا التماس لحظي او الضفيره العازل خربان عنده، لكن فحص الكمبيوتر حتى لو ما رجعت راح يكون متخزن في السياره. ممكن بعض الاحيان يكون كويل يسرب كهرباء، يعني هو يعني كان يسمع صوت الشراره كذا تسرب من الكويل، ونفس الشيء يعمل لك مس فاير. فهني افضل شيء انه يفحص كمبيوتر حتى لو المشكله ما موجوده، اذا ما فصل البطاريه راح تكون متخزنه.
1: أيوة. طيب، واضح حديثك المهندس هيثم والفني فهد.
0: نعم، بخصوص الباجيرو 3.8 الاويل كاباسيتي تقريبا يكون من 4.9 الى 5.0، يعني من 4 لتر قول انت 5 لتر على اساس انه ما يدور راسه شويه ويتعب. اما بخصوص الجير بوكس، اذا كان فول درين يعني مفضي كامل ومبطل جير على اساس انه كان يعمره، فهنا هو محتاج من 10 لتر الى 10 لتر ونص. أما إذا كان فقط استبدال فيأخذ من 4 لتر إلى 6 لتر. طبعا احنا دائما ننصح، ايش نقول؟ لما تنزل الآيل حاول انك تحسب الكمية اللي انت نزلتها على اساس انك انت ترجع بنفس الكمية، او كدليل عندك انه يكون نفس الكمية هي اللي ترجع للجير بوكس.
1: ايوه، طيب، واضح اجوبتكم المهندس هيثم الفني فهد. احنا نرجع للدكتور عصام البرام من جديد، وحديث شيق. خلنا نروح لي كذا، الكل يسمع عن فريق فزعة، وفريق فزعة غني عن التعريف للإنقاذ. خلنا نتكلم شوي عن الفريق ودوره وكيف يتعامل مع الحالات اللي تحتاج إلى تدخل أو إنقاذ أيضا.
3: حياك الله عبدين. طبعا الحديث عن فريق فزعة صراحة هذا بروحه يبغى له جلسة، يعني حقيقة يعني ألف تحية لأعضاء فريق فزعة، يعني هذا لهم بالفعل الجنود المجهولين. طبعا فريق فزعة الإنقاذ تم تأسيسه في عام 2019 بعد سنة من تأسيس النادي. وفكرة يعني خلنا نقول تأسيسه باختصار، كنا يعني في إدارة النادي نفكر كيف النادي ممكن يخدم المجتمع. فكون نحن خلينا نقول أشخاص محبي للقيادة في طرق الوعرة وما شابه ذلك والاستكشاف، هذا طبعا يعني خلينا نقول يعطينا نوع من الاحترافية في عمليات الإنقاذ إلى حد ما. فهنا فكرنا أنه ممكن يعني نساهم ونساعد المجتمع من خلال خلينا نقول تقديم يعني هذه النوع من المساعدة، وطبعا بشكل تطوعي. يعني نساعد المركبات اللي خلينا نقول عالقة، سواء كانت في يعني الشطآن أو في الصحاري أو في الأودية أو بعض المناطق الجبلية أو ما شابه ذلك، خلينا نقول في الطرق الوعرة بشكل عام. والحمد لله رب العالمين، من بدأ تأسيسه في عام 2019 طبعا حاولنا قدر المستطاع تكون عندنا قاعدة بيانات يعني ثابتة لحصر عدد، أو خلينا نقول عدد الحالات اللي نقوم بمساعدتها. يعني ما شاء الله عدد كبير جدا على حسب الموسم، طبعا المواقع تختلف على حسب الموسم. يعني مثلا أعطيك مثال، اليوم نحن لما نتكلم عن يعني خريف ظفار، يعني عدد الحالات ما بسيطة، يعني نحن يوميا يمكن نتلقى من 10 إلى 20 اتصال يعني طلب مساعدات. فما شاء الله يعني عدد كبير، أوقات مختلفة يعني عادي، خلينا نقول حتى لو نص الليل يعني تجيك اتصالات. طبعا ما شاء الله الأرقام صارت اليوم منتشرة، ما فقط منتشرة في خلينا نقول مواقع التواصل وما شابه ذلك، ولكن اليوم بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، يعني لما هم يوصلهم بلاغ خلينا نقول عن مركبة عالقة أو يعني خلينا نقول مغرزة في مكان باللغة العامية، يتواصلوا معنا بشكل مباشر أو يعطوهم أرقام خلينا نقول الخطوط الساخنة لفريق فزع الإنقاذ. وبالتالي طبعا الفريق يعني خلينا نقول في غرفة العمليات يعني طبعا يشكل يعني خلينا نقول أو يرسل الأشخاص القريبين من الموقع لمساعدة الحالة. يعني
1: جميل انه عندنا يعني فرق مثل هذا، الفريق فريق فزعة ايضا للإنقاذ، الله يمدهم بالصحة والعافية، شباب متطوعين وفاهمين الشغلة ومتدربين وماخذين دورات ايضا في جانب الانقاذ ايضا، ويعني هذه الدورات ايضا مهمه لمثل هذه الفرق ووجودها على ما اعتقد، يعني هو الفريق الرسمي ولكن موجودين الاعضاء في جميع ولايات سلطنه عمان.
3: صحيح طبعا، وهذا الشيء لانه مثل ما ذكرت يعني مسبقا النادي يضم 33 فريق من مختلف يعني انحاء السلطنه، بالتالي طبيعي تشوف تنوع يعني او يعني خلينا نقول انتشار كبير لفريق فزع للانقاذ. او مثل ما ذكرت يعني اللي هو موضوع التدريب، طبعا موضوع التدريب هذا جدا مهم بالنسبه لنا، يعني احنا بشكل عام نحاول قدر المستطاع ننظم دورات تدريبيه لاعضاء فريق فزع ونتاكد انه عندهم من الخبرات الكافيه، كذلك طبعا حتى الفيديوهات التوعويه اللي نقوم بها. يعني بعض الاحيان مثلا في شخص جاب فكره معينه لعمليه انقاذ بعض انواع السيارات، خاصه السيارات اللي تجي من خارج السلطنه الوارده يعني بالتحديد، تفتقر خلينا نقول مكان لسحب المركبه خاصه من الخلف.
1: صحيح
3: زين، وهذه بالنسبه لنا مشكله كبيره جدا، يعني وهذه ما من العمليات السهله. لما تكون عندك سياره يعني وارد حقيقة نتورط شوية في مسألة إنقاذ السيارة، ما سهل يعني، ولكن الحمد لله بنينا يعني خلينا نقول خبرات وتبادلنا بعض الخبرات، فاليوم ما شاء الله الفريق صار متمكن للتعامل مع هذا النوع من السيارات يعني. فنعم الجانب التدريبي مهم بالنسبة لنا. الأمر الآخر طبعا لما نتكلم عن فريق فزعة، عندنا جزء آخر كذلك من فريق فزعة، احنا نسميهم يعني باللغة الإنجليزية المارشلز، خلينا نقول المنظمين. اليوم عندنا فريق مارشلز يعني ينحدر من فريق فزعة. فريق المارشلز هو يقوم بتنظيم الفعاليات الخاصة بالنادي والخاصة بالجمعية العمانية للسيارات، يعني هذا فريق خلينا نقول مجهز ومدرب لتنظيم الفعاليات والمسابقات والبطولات. ففريق فزعة يعني خلينا نقول فيه جانبين، الجانب الإنقاذي والجانب التنظيمي.
1: يعني الجانب التنظيمي من خلال الفعاليات اللي انت ذكرتها ايضا
3: بالضبط.
1: وجودهم مثل ما شفنا في تحدي الوادي، وجود فريق فزعة طبعا في استخراج السيارات اللي تعلق في الطين او في المراحل الموجودة طبعا في المسابقات
3: بالضبط.
1: ومثل ما ايضا فرق هناك فرق اخرى ايضا موجودة. على العموم يعني اغلب الاسئلة ربما انك ايضا جاوبت عليها دكتور عصام، في جانب تأهيل وتدريب الفرق والأعضاء أيضا في التعامل العطل والحوادث والمناطق الوعرة.
3: نعم.
1: التعاون أيضا بينكم بين الجهات المعنية، شرطة عمان السلطانية، الدفاع المدني والإسعاف، جوانب السلامة والإنقاذ ذكرتها أيضا. اليوم الشباب هم الفئة الأكثر أو الأكبر حضورا في هذه الرياضة، كيف يعمل النادي على استقطاب الشباب أيضا وتوجيه اهتماماتهم بالدفع الرباعي نحو ممارسة منظمة وآمنة لهم جميعا في جميع ولايات سلطنة عمان؟
3: صحيح طبعا، إذا جينا على الفئات العمرية الأكبر في دول الخليج، دائما الشباب هم ما شاء الله يعني الفئة العمرية الأكبر، يعني مثلا على سبيل المثال لما نقارن في دول أوروبا طبعا العجائز أكثر يعني ولكن يعني لهذا السبب يعني الحكومة طبعا يعني أولت اهتمام كبير جدا يعني لفئة الشباب من خلال يعني إنشاء وزارة خاصة يعني تهتم بشؤون الشباب وما شابه ذلك. احنا كنادي نفس الشيء طبعا ملزمين بالاهتمام بالشباب. طبعا يعني مسابقات اللي يقوم بها النادي يعني الجزء الأكبر المشاركين فيها هم من الفئة العمرية يعني من الشباب طبعا، وعندنا ما شاء الله ناس اللي خلينا نقول شويه نوعا ما عدوا مرحله الشباب ولكن قلبهم بعد لا زال شباب يعني.
1: نعم.
3: يعني نحاول قدر المستطاع لما يشاركونا في هذه المسابقات يعني نثقفهم ليش احنا نلتزم بمعايير السلامه. وهذا الشيء طبعا يعني قد يكون هم يشوفوه في المسابقات ولكن ياخذوه طبعا معهم حتى خارج المسابقات. وبكذا مثل ما يقول انت ضربت عصفورين بحجر يعني. ثقفتهم من ناحيه السلامه، عرفت كيف تستغل طاقاتهم. دائما تعرف ما شاء الله الفئه العمريه الشبابيه يعني عندهم طاقات كبيره، فيعني خلينا نقول تواجدهم في هذه المسابقات يعني كيف تقول انك تستغل هذه الطاقه اللي عندهم يعني.
1: نعم بالفعل، وهي طاقه جميله ايضا من شبابنا اليوم. يعني اهتمام بإقامة مسابقات بطولات تجمع الفرق المنتسبة للنادي.
3: نعم.
1: وتمنح الشباب فرصة لإظهار مهاراتهم في القيادة والدفع الرباعي. هل في اهتمام في هذا الجانب مثلا مسابقات خاصة بالشباب، ولا هي مسابقات يعني موجودة مثل التسارع الرملي، تحدي الوادي، وأيضا المسابقات الثانية؟
3: هي حقيقة المسابقات اللي نقوم بها يعني ما تكون محددة فقط للشباب، يعني هي مسابقات مفتوحة طبعا. الهدف انها تكون دائما مفتوحة لانه يعني قدر المستطاع المسابقات هذه تساعد يعني خلينا نقول متسابقين في يعني تبادل الخبرات.
1: نعم.
3: وجودك في المسابقة بحد ذاته يعطيك خبرات مختلفة. وجودك يعني يختلف، ما ضروري تكون متسابق، يعني ممكن تكون كمارشل، يعني مثل ما ذكرت لك لما نتكلم عن فريق فزع الإنقاذ يعني وجودهم كمارشل يعطيهم خبرات. وجودك كفاحص فني على سبيل المثال يعني نفس الشيء يعطيك خبرة يعني في فحص الفني في هاي المركبات والمواصفات وأنواع التعديلات وما شابه ذلك يعني. فيعني هذه المسابقات حقيقة تخدم الشباب وكل المحبين يعني خلنا نقول يعني محبين السيارات ويعني هذا النوع من المسابقات يعطيهم فكرة دائما كبيرة وكذلك يعني يطور من أفكارهم يعني يخليهم يعرفوا إيش اللي موجود في السوق يعني حاليا مثل ما تقول.
1: نعم، إشراك الشباب مهم جدا. اليوم نشوف يعني كل المسابقات اللي نشوفها اليوم من إعدادها، من تنظيمها، من ترتيبها، من حكامها، من مهندسيها، كلهم شباب عمانيين.
3: صحيح بالضبط،
1: وهذا اللي نفتخر فيه بشكل كبير. فقط المتسابقين أحيانا يكونوا من جنسيات مختلفة كون أنهم مقيمين في سلطنة عمان.
3: صحيح.
1: حبهم لرياضات الدفع الرباعي، يشاركوا أيضا ويحصدوا على جوائز. اليوم نشوف يعني أيضا، وهذا يسعدنا بصراحة، بمشاركة الجاليات المختلفة.
3: صحيح.
1: في
3: صحيح.
1: مسابقات الدفع الرباعي في سلطنة عمان، فأثر اليوم هذه المشاركات أيضا.
3: بالضبط، وهذا اللي يميز النادي كذلك. طبعا نحن لما نقول النادي العماني، النادي العماني يعني يضم 33 فريق. عندنا فرق حقيقة من مثل ما ذكرت من جاليات مختلفة مقيمين في السلطنة، ويعني هذا الشيء نحن يسعدنا حقيقة لما نشوفه. عرفت كيف؟ يعني نشوف الكل يعني متواجد يعني بسبب حبه لهذا النوع من الرياضات. طبعا هذا يضيف كثير، عرفت كيف، للنادي. احنا لما يكون عندنا جاليات من دول ثانيه هم يجيبوا خبراتهم كذلك، واللي شافوه في دولهم يجيوا يخبرونه، والله ليش ما نعمل مسابقه كذا، او نزيد او ننقص او كذا، يعني عرفت كيف. وهذا حقيقه الشيء اللي يعني خلى النادي جدا مميز، وهو النادي الوحيد اللي فيه تنوع كبير بمسابقاته بانظمته وانشطته يعني.
1: نعم أكيد، أنشطة وأنظمة متنوعة في النادي العماني لفرق الدفع الرباعي. احنا فقط نتوقف للفترة الدينية ونعود نتواصل ونستكمل الحديث معك دكتور عصام البرام.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. متابعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى برنامج السلامة على الطريق عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا، معكم في التقديم والتنفيذ أخوكم عابدين البلوشي. ضيوف حلقتنا اليوم المهندس هيثم الحراسي، أهلا وسهلا بك.
2: حياك الله.
1: والفني فهد الغسيني، أهلا وسهلا بك.
3: يا هلا.
1: ضيفنا أيضا في الاستوديو الدكتور عصام البرام، رئيس النادي العماني لفرق الدفع الرباعي، أهلا وسهلا بك من جديد. الله يسعدك، يعطيك العافية. كنا في حديث كذا حول أيضا، خلنا نروح للفعاليات. اليوم نحن مقبلين على موسم 2026-27، أبرز الاستعدادات اللي يقوم بها النادي، وهل هناك فعاليات أو برامج جديدة خلنا نتكلم عنها، لأن خلاص الموسم يبدأ من شهر 9 وانت رايح.
2: صحيح، طبعا احنا بالنسبة لنا الموسم أبدا ما يوقف.
1: صحيح.
2: لا صيف ولا شتاء، ولكن إن شاء الله هذا الموسم إن شاء الله بتكون فيه فعاليات جديدة بإذن الله. طبعا نحن مقبلين على أول مسابقة اللي هي تحدي الأحداثيات، راح تكون إن شاء الله في جنوب رمال الشرقية بإذن الله، وبعدها طبعا يتليها مباشرة تحدي الوادي النسخة السابعة، بالإضافة إن شاء الله بالتعاون مع الجمعية العمانية للسيارات راح ننظم إن شاء الله الرالي المحلي، وبعدها طبعا الراليات الدولية. ولكن الحدث الأهم بالنسبة لهذا العام، يعني طبعا هذه كلها يعني مسابقات مهمة أكيد، ولكن الحدث المهم بالنسبة لحقيقة هو ولأول مرة السلطنة راح تستضيف يعني سباق باها الدولي. طبعا تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي
1: بالفعل،
2: وهذا السباق راح يكون إن شاء الله ولأول مرة في السلطنة. سباق باها الدولي احنا يعني بالنسبة لنا هو حلم حقيقة إنه يكون موجود في أرض السلطنة، وكذلك يعني من هذا المنبر يعني حلم آخر إنه نشوف إن شاء الله سباق داكار كذلك في السلطنة بإذن الله، وهذا الأحلام إن شاء الله راح تتحقق بإذن الله. سباق طبعا باها الدولي، نحن نفتخر انه النادي العماني لفرق الدفع الرباعي يعني له دور كبير جدا في عملية رسم هذا او مسارات سباق باها بالتعاون مع خبراء من الاتحاد الدولي للسيارات.
1: جميل.
2: طبعا رسمنا المسار مع بعض، وهذا يدل يعني يدل على ثقة الاتحاد العماني للسيارات بالنادي العماني وبكفاءاته يعني. فاحنا حقيقة يعني سعداء انه ولنا الشرف يعني انه احنا اللي رسمنا المسار سباق باها، وكذلك في سباق اخر مصاحب لسباق باها، سباق نوعا ما خلينا نقول اقل صرامة من ناحية السلامة وقوانين السلامة، كذلك راح يكون إن شاء الله ولأول مرة في السلطنة بمشاركات خارجية، وهذا الشيء كذلك يسعدنا كون النادي العماني لفرق الدفع الرباعي هو المنظم بالتعاون مع الجمعية العمانية للسيارات، وكذلك بالتعاون مع نادي بدية للسيارات. فيعني هذا التعاون مع الأندية ومع الاتحاد العماني ومع الاتحاد الدولي للسيارات يعني يعطي النادي حقيقة مكانه قوية والثقة قوية يعني بكفاءاته. فهذه السباقات إن شاء الله راح تكون بإذن الله ضمن خلنا نقول كرنفال بدية، اللي راح يكون إن شاء الله على مدى تقريبا 5 أسابيع أو 6 أسابيع إن شاء الله، ابتداء من شهر نوفمبر وانتهاء في شهر ديسمبر إن شاء الله. فبإذن الله راح تكون سباقات جميلة جدا، وفي خلال هذا الكرنفال طبعا في مسابقات أخرى بإذن الله. نترك المجال طبعا لأخواننا في نادي بديل للسيارات، هم اللي يتحدثوا عنها كذلك، ولكن يعني هذه السباقات العالمية لما تجي إلى السلطنة يعني هذا يعتبر حقيقة يعني نجاح كبير في عالم السيارات.
1: بالفعل.
2: نعم.
1: نعم. يعني استقطاب مثل هذه الفعاليات بالفعل في سلطنة عمان معناته إن شبابنا بالفعل قادرين أيضا في استقطاب مثل هذه الفعاليات في جانب السيارات. باها الدولي من أفخم الفعاليات السيارات بالفعل، يعتبر رالي أيضا يعني رمال بدية، مكان جدا ممتاز أيضا لهذه الفعالية. تفاصيلها إن شاء الله في القادم من الوقت أيضا راح تكون، ورسم المسار أيضا مثل ما ذكرت الدكتور عصام. اليوم أيضا طموح يعني النادي العماني لفرق الدفع الرباعي يطمح لأمور في تحقيقها خلال المواسم الجديدة، سواء على مستوى عدد الفعاليات أو تطوير الفرق أو تعزيز حضور رياضة الدفع الرباعي في سلطنة عمان، أو تفعيل هذه الفرق أيضا، أن كل فريق لازم تكون عنده فعالية من الفعاليات أيضا على أرض الواقع، ما فقط فريق تم إنشاءه وجوده صار له سنة سنتين ثلاث سنوات ما سوى شيء إلى اليوم، ولا فعالية واحدة جيب لك سبونسر افتح لك مجال للفعاليات مثل ما نشوف فريق جي تي آر يعني أيضا في فعالية البيرن أوت باك فاير، فعالية جدا جميلة راقية رائعة لها محبين كثر. أيضا نبغى الفرق الثانية أيضا، فعلى ما أعتقد في طموح في هذا الجانب. أكيد دكتور
2: أكيد
1: عصام.
2: أكيد لا شك في ذلك يعني أخوي عبدين. طبعا يعني ما شاء الله حقيقة يعني الجهود موجودة، ولكن دائما في تحديات عابدين كذلك، يعني نوزن الأمور بهذه الطريقة، في طموح ولكن في المقابل كذلك في تحديات، ولكن نحن يعني خلينا نتكلم عن الطموح يعني إن شاء الله. طبعا يعني في نقطة جدا مهمة خاصة بما يتعلق بالسلطنة. يعني السلطنة هي دولة يعني حجما ما تعتبر كبيرة جدا، ولكن فيها تنوع في التضاريس والمناخات بشكل كبير جدا، عدد السكان يعتبر بسيط، وهذه نقاط كلها مهمة يعني تهيئ السلطنة أن تكون دولة حاضنة لسباقات دولية وسباقات عالمية في مجال السيارات، وهذا طبعا يعزز بشكل كبير جدا من سياحة المغامرات وكذلك من رؤية عمان يعني 2040. طبعا فأتمنى يعني إحنا كطموح من النادي العماني لفرق الدفع الرباعي تكون عندنا ما يسمى على سبيل المثال بمنتزهات الدفع الرباعي، أو اللي هي يسموها باللغة الإنجليزية off-road parks. طبعا في دول مختلفة توجد بها هذه المنتزهات، أتمنى حقيقة هذا الشيء يطبق في السلطنة، تكون عندنا منتزهات مجهزة بكذا خلنا نقول عقبات وتضاريس وكذا وما شابه ذلك، تكون مجهزة من ناحية يعني أن ممكن نقيم فيها مسابقات خاصة بالدفع الرباعي، مسابقات مختلفة طبعا، تكون مجهزة فيها مكان مناسب وجميل للجمهور، وتجهيزات أخرى من ناحية يعني خلنا نقول تصليح وتهيئة المركبات وما شابه ذلك والفحص الفني ومختلفة يعني هذه الأمور، يعني تكون فيها تجهيز كامل خلينا نقول من ناحية يعني إن يعني تكون يعني موقع أو مكان جاهز للمسابقات، جاهز لاختبارات السيارات يعني، وجاهز كذلك يعني بعض الأحيان الواحد في الويكند يريد كذا يجرب سيارته يعني على سبيل المثال يعني.
1: فيروح الموقع.
2: يروح الموقع مكان يعني آمن، ما في إزعاج، ما في تدمير للبيئة، ما في إزعاج خلينا نقول يعني الأهالي وما شابه ذلك، يعني بيكون خلينا نقول يعني شيء حقيقة
1: متنفس
2: بالفعل. ومنظم يعني، وهذه أحد طموحنا طبعا. وبالإضافة مثل ما ذكرت يعني أنه نشوف إن شاء الله في يوم من الأيام سباق داكار الدولي، أو على الأقل بعض مراحل من داكار يعني إن شاء الله نتمنى نشوفها إن شاء الله في أرض السلطنة يعني.
1: ليش لا، بالعكس، وربما البعض طالب أيضا دكتور عصام في دراج ريس.
2: نعم.
1: يعني حلبة دراج ريس مهمة وجودها اليوم، نشوف التسارع الرملي موجود في بعض الأماكن.
2: صحيح.
1: يعني لازم يكون له مكان مخصص. الدراج ريس أيضا ما موجود عندنا، محبين كثر ويعني يروحوا لدول أخرى أيضا لمتابعة هذه الرياضة.
2: أكيد.
1: في الأخير هي رياضة محركات يعني رياضة السيارات،
2: وهذا اللي ذكرته يعني من البداية أخوي عبدين، يعني عمان ما شاء الله يعني كمساحة وكتنوع تضاريس وما شابه ذلك، يعني أنت ممكن تقيم مسابقات طول العام عرفت يعني حتى في الصيف احنا اليوم عندنا يعني المناخات المختلفة يعني على شاطئ بحر العرب الى توصل قريب الحدود اليمنية طبعا، يعني هذه كلها باردة صيفا. انت ممكن تقيم فعاليات يعني سواء لسباق يعني الدراج ريس للسيارات الرياضية او الدراج ريس الرملي يعني خلال حتى فترة الصيف. يعني معظم الدول الخليجية ما ممكن تقيم هذه الفعاليات خلال فترة الصيف، بينما انت اليوم في السلطنة تقدر تقيم هذه. فالتنوع هذا المناخي حقيقة يساعدك يعني لإقامة فعاليات طول العام، وهذا الشيء اللي نتمناه يعني إن شاء الله. طبعا أنا يعني ما فقط أذكر عن الدفع الرباعي، نعم نتمنى وجود المنتزهات للدفع الرباعي طبعا تشمل على يعني مسارات للدراج ريس وتشمل مسارات مشابهة للتحدي الوادي، ولكن بالإضافة نتمنى كذلك أنه يكون في أماكن طبعا للدراج ريس للسيارات السبورت أو خلينا نقول الدراج ريس اللي هو بالطرق المعبدة، نتمنى تكون موجودة إن شاء الله في أرض السلطنة. يعني يكون الشباب خلينا نقول يفرغوا طاقاتهم بالطريقة الصحيحة مش في الأماكن الغلط، يعني في الأماكن الصحيحة وبالطريقة الصحيحة.
1: نعم بالفعل مثل ما ذكرت بهذه التفاصيل دكتور عصام، يعني هذه الأماكن اليوم الجمعية العمانية للسيارات موجودة، وفي حلبة أيضا خاصة يعني الدريفت وغيرها من الفعاليات، ولكن أيضا وجود دراج ريس مهم للتسارع الرملي.
2: أكيد
1: أيضا موقع مهيئ مثل ما قلت للفعاليات الثانية. أيضا اليوم نشوف لما الفعالية تكون مكان معين تلقاه فهد حتى ما يجينا يعني الاستوديو يقول عابدين ترى أنا الأسبوع الجاي عندي تعديل للمسار.
2: فهد ما شاء الله عليه طبعا من أحد الكفاءات اللي يعني أنا أحترمها يعني بشكل كبير جدا، يعني وجود فهد حقيقة في النادي العماني لفرق الدفع الرباعي يعني أضاف الكثير للنادي يعني، وهذا الشيء يعني ليس مدحا فيه، ولكنه يعني اللي أريد أقوله أنه الكفاءات العمانية صراحة ما شاء الله جدا كبيرة وجدا متمكنة، فقط تحتاج المكان والعمل المناسب يعني.
1: نعم
3: يعني أنا صراحة يعني هني في شيء لازم أضيفه، يعني الفترة الأخيرة يمكن نحن لاحظنا كثير يعني كذا تحديات، وشفنا يمكن في السوشيال ميديا وغيره كأن مسار، والمسار يعني والله ما احترامي يعني ما قارن العمل اللي شباب ينقزونه مثلا فعالية الوادي، ونشوف يعني مثلا فيديوهات شركات تنظيم عالمي على مستويات عالمية بعض المسارات في الدول في الغابات وفي هذيك الأماكن، يعني والله يعني بأمانة يعني الشغل اللي يسوه هنا شغل احترافي جدا. يعني نلاحظ في بعض الأماكن فقط حفروا فيها طين سيارات تدخل من نقطة ألف إلى أباء ومسار وشيء عظيم وشيء كبير، ولما تشوف المسار يعني اللي الشباب يسوونه بهالجبال تضاريس مختلفة يحاكي لك كأنك مثلا في طين وبعد كذا صخور وبعد كذا، وتحس يعني كل شيء محسوب، يعني حتى كم لازم تميل السيارة، ايش اريد انا اقيس هنا مثل هذه الاشياء. فيعني انا اذكر فترة ارسل لي فهد كذا صورة سيارة، يعني قلت له ليش كذا مخلين السيارة، قال انا اريد اقيس اقيس كيف نسبة يعني السسبنشن.
2: صحيح.
3: وهو بعد يحط في عين الاعتبار ان نسبة بس بعد تكون امنة.
2: صحيح.
3: ويكون فعلا المسار يقاس حسب انواع السسبنشن اللي موجوده، حسب اشياء ثانيه، لان انا شدني مثل ما قال الدكتور انه في بعض الاحيان نحن نشوف بعض الاشياء كانها مكان تكسير حسيارات، يعني ما تحس مكان في متعه في اختبار انا اريد اقيس حرفيه معينه سواء في الناحيه الفنيه
2: بالضبط.
3: من ناحيه مهاره السائق في هذا صح اللي تسميه انت مهار، في كريتيريا معينة في عناصر معينة انت تريد تقيسهم سواء من ناحية تجهيز السيارة سواء من ناحية حرفية السائق في التعامل مع مختلف التضاريس، وتختبره في اكثر من جانب ما فقط حفرة وانا ادخل وان اذا طلعت من الجهة الثانية. يعني
4: على طاري هذا الكلام، يعني انا بصراحة يعني افتخر ان النادي العماني اليوم طلع متسابقين طلعوا من البلد لدول الخليج على أساس أنهم يشاركوا، وفي أيضا واحد من المتسابقين طلع من البلد من عمان ومن النادي العماني طلع إلى دولة عربية، إلى دولة الأردن، على أساس أنه أيضا يسابق ويتشارك. وهذا الشيء يعني نحن نفتخر فيه بصراحة، شيء يعني يثلق الصدر أنك أنت تشوف إنتاج هذا النادي العماني كيف اشتغل.
2: نعم.
4: وكيف يعني هذا المتسابقين طلعوا من تحت بكل قوة وبدون خوف، يقول لك أنا رايح أشارك، إيش المشكلة، أنا مستعد. يقول عنده هو كم 3 يعني مراحل، مرحلتين، ما عندي مشكلة، أنا جاهز، أنا بروح أشارك، لأنه هو تعود على عدة مراحل وعلى عدة تضاريس.
3: أنا أتمنى صراحة بعض هذه المسارات اللي يتم إنشائها. يعني أنا صراحة أذكر رحت زرت مرة كان والشباب كانوا يجهزون واحدة من الفعاليات، فيوم تشوف حجم الشغل، المعدات، الطاقم البشري، الجهد ليل نهار، وبعد ما تنتهي الفعالية كل المكان ينتهي، كل شيء يروح. فمثل هاي الأشياء يعني أعتقد أن نحن محتاجين يكون فيها نوع من الاستدامة بعد الجهد والتفكير والتخطيط والمبالغ اللي يعني تنصرف، وعلى شيء ترى على مستوى يعني مستوى احترافي يعني ما بسيط. فأحيانا تحس أن هذه الأشياء مستحق أنها تستدام، مستحق أنها تكون أماكن يعني مزارات مستمرة، حالة حال أي حديقة أنا أريد أروح لها،
2: بالفعل
3: حالة حال أي مكان أنا أروح، وممكن أنها تشغل يعني سيارات مخصصة بسيطة. حتى أنا ما عندي سيارة جاهزة، أقدر أستأجر سيارة منك ومر بتجربة كذا بسيطة مع عوامل أمن وسلامة. أيوة الحين في موجود ترى على فكرة في دول ثانية ناس في الدرافت في تروح تستأجر
2: بالضبط
3: سيفتي وكل شيء،
4: حتى في الدفع الرباعي موجود.
2: أيوة. بالضبط. هذه هي الفكرة اللي كنت أتكلم عنها، يعني اللي هي فكرة إنشاء منتزهات للدفع الرباعي. يعني القصد منها طبعا أنه يعني تكون المسارات مدروسة مثل ما ذكروا الشباب جزاهم الله خير. يعني وهذا الشيء اللي احنا يعني نتميز به يعني في النادي العماني لفرق الدفع الرباعي، المسارات اللي نقوم يعني بها وانشائها في البطولات المختلفة كل خطوة حقيقة مدروسة وفي لها سبب، يعني يختبر مهارة معينة، يختبر شيء معين يعني. وإنشاء يعني هذا النوع من المنتزهات يعني أتمنى إن شاء الله يكون عندنا موجود بإذن الله على أرض السلطنة، تكون منتزهات ثابتة يعني موجودة. بالتالي هذه المسارات اللي يعني احنا قمنا فيها بالاماكن المختلفه يعني ننقلها لهذه المنتزهات وتكون ثابته، ومثل ما ذكروا الاخوان يعني شيء الشباب يختبروا يعني قدراتهم، وكذلك يعني وجود بطولات ان شاء الله دوليه وعالميه في هذه المنتزهات كذلك. يعني
1: عسى يا رب العالمين. كلمه اخيره في ختام حديثنا معك دكتور عصام البرام.
2: الله يجزيك خير عابدين، أول شيء أشكرك حقيقة جزيل الشكر على اهتمامك الكبير بالنادي العماني لفرق الدفع الرباعي. طبعا يعني أقول للجمهور عابدين ما شاء الله يعني عنده خلينا نقول قدرات أكبر من ما تشوفه فقط في الاستوديو يعني.
1: الله يسعدك.
2: فشكرا لك يا عابدين، الله يجزيك خير، وإن شاء الله بإذن الله يعني أتمنى كل محبي السيارات الدفع الرباعي والقيادة على الطرق الوعرة وكذلك دراجات اليو تي في يكون جزء معنا في النادي بإذن الله ويشاركونا في كل فعالياتنا. وكذلك طبعا يعني نتمنى إن شاء الله نشوف في داعمين من الشركات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة تدعم هذه المبادرات، تدعم هذه الفعاليات، وهذا بالنسبة لنا هو أكبر تحدي. فأتمنى إن شاء الله من الشركات يعني سواء كانت الشركات النفطية أو شركات المختصة بالوقود أو الشركات الأخرى كذلك يعني تكون جزء كبير وداعم لأنشطة النادي بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق إن شاء الله لكم دكتور عصام البرام. يعني نهاية حديثنا ويعني كلمة ربما ذكرتها عن فهد الغسيني. فهد الغسيني الله يمدك بالصحة والعافية، يعطيك العافية على الجهد الكبير. ربما يعني يعرفوا اللي قريب منا، وأنت دكتور عصام البرام الجنود خلف الكواليس دائما اللي يرسموا المسارات، يكاد يكون أسبوعين يرسم ويعدل ويرتب أموره بس علشان تطلع الفعالية بقدر المستطاع. هذا اللي احنا نشوفه، ما نعرف اللي أكثر
4: ولا قصور في الدكتور عصام، ترى ما تشوفه كذا.
1: نعم.
4: هو الحين بس يتكلم، بس لما يكون في يعني فعالية وفي كذا هو أول واحد واقف قدام.
1: بالفعل.
4: وعلى فكرة دائما يعني الشيء اللي مميز فيه الدكتور عصام انه تحصله واقف بنفسه على كل حاجة في هذه الفعالية، ودائما الشيء لما توقف عليه بنفسك وتشرف عليه بنفسك نتيجته راح تكون مرضية وطيبة 100%. طبعا ولا قصور في الشباب اللي موجودين في إدارة النادي، ما شاء الله عليهم كلهم،
1: كل التحية لهم.
4: يعني لهم دور، وكل واحد له دور جبار في
1: يعني يزعلوا
4: إنجاح هذا
1: علينا بعد
4: الفعالية.
1: يقول ما ذكرتونا ولا شيء، ترى
4: كل واحد بيجي دوره إن شاء الله.
1: يعني تحياتنا أكيد لهم كلهم جميعا. الله يسلمك فهد وهيثم، كلمة أخيرة نود منكم.
3: والله فقط في النهاية نتمنى من الجميع التزام القواعد المرورية، لبس حزام الأمان، عدم استخدام الهاتف النقال، وهذا شيء مهم جدا يعني، ونتمنى لهم وصول آمن إلى جميع مساراتهم وإجازة سعيدة لهم جميعا
1: بإذن الله تعالى. فهد،
4: أتمنى السلام للمرتادين الطريق وعدم الانشغال بالهاتف واستخدام طبعا الإشارات اللي هي للانعطاف يمين أو يسار، وأتمنى السلام للجميع وكل واحد يوصل لبيته وإجازة سعيدة إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. شكرا لكم المهندس هيثم الحراسي والفني فهد الغسيني، شكرا للدكتور عصام البرام على وجوده رئيس النادي العماني لفرق الدفع الرباعي اليوم، رياضة المحركات ورياضة السيارات، يعني نتمنى بالفعل يكون في تطور أكثر في جهد كبير من قبل الجمعية العمانية للسيارات، أيضا في استقطاب الفعاليات الدولية العالمية إلى سلطنة عمان. سلطنة عمان اليوم فيها كثير من المسارات والجغرافيا المختلفة، إن كانت باغي رمل، بحر، وادي، جبل، كل شيء موجود، ولكن كل هذه نحتاج استثمارها أيضا، الاستثمار الحقيقي. اليوم وزارة السياحة أيضا قائمة بدور كبير، ولكن نتمنى بالفعل ما يكون مكان تتبناها وزارة السياحة، بحيث أن هذا المكان يكون مزار متنزه أيضا للدفع الرباعي. هذا طموح شبابنا أكيد في هذا الوطن، وإن شاء الله سنصل إليه. بكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، متابعينا تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ في ختام حلقتنا لليوم من برنامجكم السلام على الطريق. ملتقانا على خير في أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب، الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
4: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
5: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
4: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
5: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
4: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
5: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
4: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
5: مع عابدين البلوشي
4: وهيثم الزجالي
5: والمخرج
4: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
3: أكشن.
4: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. معكم كلثم المقبالي، واليوم إن شاء الله بنناقش موضوع يلامس كثير من الأسر في الوقت الحالي. إحنا كلنا نحب أبنائنا بصدق ونخاف عليهم من القسوة، لكننا للأسف أحيانا نخلط بين الحب وغياب الحدود. نعتقد أن ترك الطفل دون ضوابط دليل على القرب، وأن الصمت عن الخطأ هو دليل رحمة. ومع الوقت يحتار الطفل، هل كل شيء مسموح وهل الحرية بلا سقف؟ في حلقة اليوم بإذن الله بنناقش كيف نحب أطفالنا دون أن نضيع هذه الحدود، وكيف نكون قريبين منهم كمربين لا أصدقاء فقط. وين تريد توصلي كلثم في حديثك؟ أريد أوصل لي أمر صاير يتكرر حقيقة عند كثير من العوائل وكثير من الأمهات وكثير أيضا من الآباء. ما في أي حدود في تعاملهم مع أبنائهم. يعني لما نجي نتكلم معاهم يقول لك أنا صديق لابني، أنا صديق لبنتي. هو مفهوم حلو، هو مفهوم حلو وإحنا نشجع عليه وممتاز، لكن بعد ما تربي ابنك، بعد التربية الطفل محتاج مربي. الطفل ما محتاج لما يكون عمره يعني في وقت محتاج يفهم ضوابط الحياة وشو إله وشو عليه ومسؤولياته وحقوقه وواجباته وحدوده نجي نقول أنا صديق. إحنا لأن العبارة هذه صارت تتكرر، وعلشان ما أنفهم خطأ، أنا مع هذا الأمر ممتاز رائع، وأنا أشجع عليه وأنا أدعمه أن تكونوا أصدقاء لأولادكم. لكن بعد التربية، ما هو ما ممكن الطفل أنا أقول أني أنا والله صديق هذا أنا صديقة لبنتي، وأنا تارك بنتي تطلع وقت ما تريد وترجع وقت ما تريد، وعلى لأن الأصدقاء علشان تكون صديقتي وعلشان تقول لي عن كل حاجة فأنا أعطنها هذا الهاتف، وأنا ما أريد أني أنا أشوف هاتفها من تراسل عند من يتكلم وأني أشرف عليه كذا. لا، هي بتفهم وبتضايق وبتحس أني أنا ما أثق فيه. خلي البنت تحس أن في يعني مش موضوع يعني معاذ الله عدم ثقة، ولكن هو موضوع حماية. خليها تحس أن أنا أمي تحميني. وين المشكلة إذا هي حست أن أمي تربيني؟ وين المشكلة إذا حست هذه البنت أو هذا الشاب أن أنا أبوي مربي لي؟ وين المشكلة إذا الشاب حس أن في حزن من والدي في أمر كذا كذا؟ القاعدة التربوية تقولنا دائما، وأنا أحبها هذه القاعدة، أنا من عشاق هذه القاعدة، لا تكن قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصى. بعض الأهالي صايرين لينين وأبنائهم عاصرينهم، وبمسمى أن إحنا أصدقاء علشان أنتوا كمربين نصحتونا بأن إحنا نوطد صداقتنا مع أبناء. ما هو الطفل بعد ما تربى هو ما في حدود واضحة عنده. الطفل يطلع وقت ما أراد، ينام وقت الوقت اللي يريده، يقوم الوقت اللي يريده. ومرت علي يعني أنا أبسط يعني مثال مر علي قبل فترة، أنا جاية ويعني أشوف، ودائما هذه الفئة دائما يكون في أمر بعدين ما يرضيها من هذا الطفل، أو أني أنا فقدت السيطرة عليه، فقدت كذا، أنا ما قادرة أربي، أنا ما قادرة أضع حدود، أنا ما قادرة. لما يكبر، ومتى يبرز هذا الأمر؟ لما يصير مراهق. مثل الحالة اللي مرت علي يعني إحدى الحالات، تقول لي يعني أستاذة أنا حاولت يعلم الله، يعني أنت يمكن تشككي فيني وفي تربيتي وفي كذا وفي قصور كان فيني، بس يعلم الله أن هذه البنت من لما صارت وأنا صديقتها، نضحك مع بعض، نمزح مع بعض، عاطتنها حريتها، ما قاسية معاها، ما واضع حدود، يعني في كذا، اللي تريد تعمله تعمله، اللي تريد تشتري تشتري، الله يعلم لما أروح أنا أشتريها كلثم 30 ريال، وهي عندها الليمت مفتوح فقط علشان نحس تحس أني أنا صديقتها وما أريد ضايقها في حاجة وما أريد. لكن وصلت لمرحلة أنا ما قادرة أحتوي هذه البنت. أيام المدرسة تمر عليها أيام كثيرة المدرسة ما تداومها، لأنها تنام الساعة 2 أو 3 تخلص شافها حلقة معينة، لأن ينزل موسمها بحسب توقيت معين في منصة معينة، فتنام الساعة 3 الفجر يا كلثم، الصباح طبيعي ما تقدر تقوم. يعني اليوم صارت أن عادي يومين في الأسبوع تطوفهم من المدرسة، لما ترجع مزاجها متعكر، أو إذا داومت تنام في وسط الحصة. وين منوصل بناتنا؟ وين منوصل بالأولادنا؟ أنا ما عندي مشكلة في موضوع الصداقة، وأنا أكرر وأقول لا تكون قاسيا فتكسر، لا تكون قاسي على هالأبناء فتكسر، ولا تكون لينا فتعصر.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: أيضا مفروض في حدود، في ضوابط. ما هو ليش اليوم إحنا صارت عندنا مشكلة وانفهمت هذه الضوابط، أن أنا إذا وضعت ضوابط يعني أنا بخسر أبنائي، أو إذا أنا وضعت ضوابط يعني لازم أكون قاسي، لازم من العصا بالقرب من الضوابط، لازم أني أنا يعني أتعامل بشدة، لازم أنا أتعامل بغلطة. لا، الضوابط حلوة. أنت لما تروح في مؤسسة يكون بينك أنت وهم عقد، هذه الضوابط تحميك وتحميهم، نوقع إحنا على هذه الضوابط. هل الاتفاقيات اللي تصير بيننا وبين الشركات أو تصير بين حتى في جهة عملي أنا رايح أداوم معاهم، يكون في ضوابط أنا موقع عليها، حلوة الضوابط تحميك وتحميني. أنت ما مسموح لك يا حبيبتي يا بنتي يا قرة عيني أن أنت تسهري لحد الساعة 10، ما مسموح لك، أو 9 نوم، لأن أنت لازم تقوم من الفجر نشيطة. أنت ما مسموح لك يا بنتي يا حبيبتي أن أنت تتغيبي عن المدرسة. أنت يا قرة العين ما مسموح لك تنفقي إلا بمبلغ 5 ريال أو مبلغ بحسب حاجتها والغرض اللي هي رايحة تاخذه. وين مشكلة الحدود؟ مش الحدود حلوة، الحدود تصنع، لأن في النهاية إذا أنت عطيتيها حقوق، هذه الحقوق مش لهذا الطفل، في النهاية لابد أن هو تيجي هذا الحدود على حدودك أنت كمربين وكأم وأب، بتخسر حدودك أنت. الله سبحانه وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمسؤولية تتطلب حماية قبل لا تتطلب صديق، المفهوم الجديد اللي طالع لنا اليوم واللي أنا معاه وأشجعه علشان ما تفهموني خطأ. لاحظوا كم مرة كررتها في حلقة اليوم، أنا ما عندي مشكلة في موضوع الصداقة، صادقوهم، بس بعد ما تربوهم، بعد ما تضعوا حدود، بعد ما تكون في ضوابط، بعد ما يكبر أصادق الولد. حتى من طفولتي أنا مصادق أنا ما عندي مشكلة، لكن ما أكون كصديق ابني وأترك الأصدقاء اللي يريدهم والجو اللي يريده وهو حاب جو كذا وأصحاب السوء، لا أنا ما أقدر أتدخل، لأن إحنا كأصدقاء فأنا ما أقدر أتدخل في اختياراته. أنت أب، أنت مشرف، أنت راعي، أنت مسؤول عن رعيتك. بعد ما تخلص هذا كله كن صديقة، ما في مشكلة، بالعكس نصفق له أيضا، إحنا صديق ابنه والأم صديقة لابنها، لأن هذا الأمر أيضا يكون في احتواء. بس بعد ما نخلص التربية من هنا نفهم أن للحرية حدود، وحتى الصوت العالي لحدود، التصرف والكلام لحدود، هذه الحدود تحفظ احترام الطفل في البداية وقبل أي شخص آخر، تحفظ احترامه هو كطفل. لأن أطلاق الحرية يا جماعة الخير دون ضوابط أكيد معاذ الله يعني بعيد الشر عنهم، قد يوقع الطفل في الأذى أو يؤذي غيره، إذا ما أذى نفسه بيؤذي غيره بهذه الحدود المفتوحة المتروكة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقولنا في القاعدة التربوية أو في التعامل مع الناس لا ضرر ولا ضرار، فالطفل لما يترك بلا توجيه هو نفسه بيضيع لما يكبر، هو نفسه بيضيع من لما يكبر. علشان كذا أنا دائما أقول هم محتاجين مربي صديق قبل لا يكون فقط صديق. وهنا يأتي التفريق في هذا الأمر، هنا يأتي التفريق. أولياء الأمور الكرام، الطفل ما يحتاج من يرضي في كل شيء، بس يحتاج من يحبه بما يكفي عشان يضع له هذا الحدود الواضحة. فالقرب الحقيقي ليس في إلغاء دور التربية، أنا ما أشوفه أبدا كذا، أنا أشوفه في ممارسته بحكمة ورحمة. علشان كذا أخواني وأخواتي الكرام اللي تستمعون اليوم، الكلمة الأخيرة اللي أقدر أقولها لكم، إن أعظم ما نقدم لأطفالنا هو ليس شكل مثالي، لبس مثالي، حدود مفتوحة، قدرات خارقة، هو شعور أعمق أعمق جدا بالقبول. لما نعلم الطفل أن قيمته ثابتة، وأن الحدود واضحة، وأن القوانين مسنة، وأن إمكانياته هذه الحلوة قابلة للنمو، نكون ما نحن أساس نفسي عظيم يبقى مع طول حياته. الحدود حلوة وجميلة، ودور المربي ما ممكن احنا نلغي في يوم من الايام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وشكرا جزيلا لكم.
1: معا لاجلهم، اعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، اخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لاجلهم.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

0: الله.
1: دي جايه من السلطه يا جدعان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا ومسهلا فيكم ويانا في حلقة الخميس الونيس من برنامج استديو 5، حلقة فنية فيها أخبار فنية، فيها إصدارات جديدة، والأجمل هو تواصلكم ويانا في هذا المشوار اللي بيستمر إن شاء الله لين الساعة 7 من خلال طلباتكم من الأغنيات اللي حابين تسمعوها اليوم. فأهلا وسهلا بالجميع، تفضلوا ويانا في استديو 5، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي. ليش تضحك فطسان؟ ضحك ما أعرف ليه. الإخراج برؤية للأمين محمد بن راشد شملي، يقول أسرع مقدمة بالعالم. إذا إيش تباني أقول؟ أنا دخلت الاستوديو قاعدة ألتقط أنفاسي، ما مهلتني، أصبر شوي.

قاعد أقول اليوم ما أشوف واضح شملي، ترى ما مغيرة الشاشمة. يعني على فكرة مستمعيني، بناتي وأولادي وإخواني وخواتي وأمهاتنا اللي يسمعونا، وايد حافظوا على نظركم، يعني أبدا لا تترددوا أنكم تفحصوا، وإذا قال لكم الدكتور تحتاجوا في بداية ومقتبل العمر تصحيح سووا التصحيح، لا تصيرون جبناء مثلي، وإذا مثلا شاح الليزر وإذا احتركت عيوني. فالحين يعني أدور بنظارات، كل مكان عندي نظارات، يعني ما يمر شهرين ثلاث إلا مسويت لي نظارة جديدة. أي ما أقدر. إنزين، فأقول لكم ما صار وياي. تقريبا لما كنت في أول ثانوية أظن، كنت أتمنى، عرفتوا، إنه يعني أتعمد أقعد بعيد آخر الصف، مع أني أنا الكبير نتفة المفروض يخلوني أول شيء، فأقعد بعيد على أساس أنه ما أبغي أشوف زين. يعني أنا أحس زمان اللي تلبس النظارة وايد شخصية، لين ما قل نظري شوية، يعني 1 point something، يعني يعني حتى الدكتور قال، أصلا ما رحت الدكتور، بس اللي يروح الدكتور إيش يقول له؟ ألبس النظارة مؤقت ليه ما يتعدل نظرك طبيعي. أنا لا، أنا وين رحت؟ على العدسات فورا. العدسات أياميها في زمننا كانت يعني مكلفة صراحة. أنا أذكر من نظارات الخليج حتى أخذتها تقريبا هو لسنة، ويعطونكم معها محلولين، محلول قوي جدا اللي يقتل كل البكتيريا، والمحلول الثاني اللطيف اللي كأنه دموع. فالعدسة بروحها 60 ريال، وتشتروا المحاليل مالها يعني يوقف تقريبا مال 15-20 ريال كذا، يعني كان يعني ندفع مبلغ على العدسات والسلوشن. الحين لا، الحين صارت وايد في تنافسية وتطور الموضوع، صار الأسعار وايد أقل. مالكم بالطويلة، عدسات عدسات عدسات عدسات لما كبرت، وعدسات سنسوي تصحيح، فلان سوى وإن العملية ناجحة. لا، أنا أخاف لين ما صار نظري إخواني ماينس فايف، يعني 5/6 ما أشوف، يعني أشوف 1/6/6، فأحتاج نظارتين، نظارة للبعد ونظارة للقرب. لما ألبس عدسات أشوف للبعد، للقرب بعد ألبس نظارة. المهم رحت عند الدكتور استشاري في مستشفى النهضة، ما قصر، اسمه أعوذ بالله، شاه شيء كذا، في شاه اسمه ما شاه ما. فرحت عنده ريكين شاه، شاف نظري وقال لي روح يسوي ذي الفحوصات، وما قصروا وسووا لي الفحوصات، وعندهم أجهزة متطورة جدا لقياس الحالة وتشخيصها إلى آخره. عنده يقول لي ليش تبغي تسوي عملية ندى؟ قاعدة إيش هالسؤال دكتور؟ كيف تقول لي إيش؟ أنا ما أشوف. قال لي التقرير اللي عندي أنك أنت تشوفي 6/6. قلت له أيوة بالنظارة. قال لي سو. قلت له يعني طول عمري ألبس نظارة؟ يقول لي سو، سوات يعني لبسي نظارة. قلت له وبعد ألبس عدسات؟ قال لي لبسي عدسات طول عمري. طول عمرك من قال في مشكلة؟ رطبي عيونك بين فترة والثانية. يقول الحين إذا أنت تبغي تسوي العملية، المستشفى عندكم بيسوي لك العملية. عمليتي أنا مش تصحيح، أنا عمليتي زراعة عدسة، يعني يشيلوا العدسة الأصلية اللي في العين الطبيعية ويزرعوا مكانها عدسة صناعية. قال لي لكن أنتي فكري وقري كثير، هل الجسم بيستقبل العدسة بيتفاعل معها ولا بيرفضها؟ الأنسجة هل بتتحملها ولا بتصير عندك التهابات؟ يعني خلى الدنيا كذا تدور في رأسي، كيف تستبدلي شيء طبيعي
يعمل يعني زين ما في شيء، وتحطي صناعي. فقلت له لا أنا أبغي يعني لما أفتح عيوني أول ما أقوم من النوم كل شيء أشوف واضح، ما قاعد أتحسس أدور نظارتي وين، وأنا ما أحب النظارة اللي شوي تتوسع أغيرها، اللي شوي يعني يدوب خدش بسيط على العين ما أحبها. فقلت له أنا وايد بيكي حتى في النظارات وأصرف مبالغ كبيرة عليها، فأرجوك يعني بس سولي العملية. قال لي أنت روحي البيت وفكري وردي علي إذا تبغي، أنا بعد أسبوعين بسوي لك العملية، ما عندي أي مشكلة يعني. بعدين كل حد قاعد يقول لي عن مشاكله وكيف صار، وفي ناس مرتاحين وحياتهم حلوة، وفي ناس بعدهم يعانوا من أنهم غيروا العدسة. فقال لي أصلا حتى أنتي نزول أبيض ما عندك، لأن كنت رايحة مستشفى خاص قالوا لي عندك نزول أبيض وعندك نزول أسود، قال لي ما فيها عينش ولا شيء سليمة، بس موضوع النظر لبسي نظارة. فعرفت اللي حتى قال أنا بقيد الحالة أنها تجميل كوزمتكس، مش يعني كيس، مش حالة، لأن هاي يعني بما معناه أنت دلوعة يعني. عرفت كذا يعني طلعني. فقلت لا خلاص خليني بالنظارة، ومتعب النظارة صراحة، ما مريحة، أنا بالنسبة لي ما مريحة ولا العدسات مريحة. فعشان كذا أقول لكم وايد حافظوا على نظركم، يعني اكلوا صح، اخذوا فيتامينات، بعدوا شوية عن الشاشة، حتى إذا الواحد يشتغل فترة طويلة وتطلع هذه الإشاعات اللي يسمونها إشاعات الزرقاء، حاولوا أنكم تحطوا بروتكشن حق العيون، نظارات اللي تحمي مثلا، أو تحطوا على الشاشة البروتكشن، خاصة يعني نصيحة لأولياء الأمور كذلك الأبناء، يعني يا تخلوهم يلبسوا نظارة حماية أو تحطوا على الجهاز حماية، لأنه والله ما في شيء يتعوض، يعني خاصة البصر لما يروح صعب إنه هو يرجع، إلا لما أنت تقدم تنازلات وتجازف يعني العملية هل بتكون 100% ناجحة ولا

بتواصلكم ويانا مستمعينا على هاتف البرنامج 24-698-151، رسائلكم على 72-44-2009.

0: صح الله.
1: صوت راشد في كل مكان وزمان. حاضر ما شاء الله، مو حاضر يعني، نحب نسمعه يعني، من الفنانين اللي ما تملوا تسمعوهم صح؟ أي والله. المهم اليوم في حلقتنا إن شاء الله بنستعرض ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله، 21 أغنية يعني راعى فيها جميع الأذواق، وعاد على المستمع أنه هو يشوف تفضيلاته من هذه الأغاني الواحد وعشرين. أيضا ألبوم أصالة 14 أغنية كلها من التراث الدمشقي، بنستعرض أيضا شيء من أغانيها. عندنا اليوم كذا يعني عديت لكم كذا شوي نص دسم عن بما أنه يعني قاعدين إحنا نحتفل بألبوم عبد المجيد عبد الله بعد 5 سنوات نزل ألبوم.

الملحنين اللي اشتغلوا وياهم عبد المجيد، إلى أي مدى تركوا بصمة في مسيرته الفنية؟ مجموعة من الملحنين وأغاني وايد حلوة بناخذكم كذا بالذاكرة إلى أجمل ما غنى من خلال تلحينهم لهذه الأغاني. إن شاء الله فهمتوا شيء. 2-4-6-9-8-1-5-1 نبتدي في استقبال اتصالاتكم. في مكالمات حاول يشملي ولا اقرا رسائل الى ان تجهز المكالمات. ان شاء الله مساء الخير، مساء الخميس الونيس. قبل ان ابدا بطلب اغنيه اود اقول لمستخدمي الطريق ترك الجوال اثناء القياده، كذلك ترك مسافه امان، روحك امانه. اطلب اغنيه عبد المنعم العامري حبيتكم واهديها لزوجتي وحبيبه العمر ام يمان وكنان ولجميع الأهل والأصدقاء وجميع المستمعين والمستمعات متابعي إذاعة الشباب. لكم مني جزيل الشكر عادل بن خميس بن خلفان الجابري. شكرا لك أخي الكريم، شكرا على التواصل، وتفضل الأغنية.

0: 024-6-9-1-5-1 رسائلكم على 72-44-2009. معنا الأخ علي. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالفضل، كيف الحال؟
1: نشكر الله، طاب مساك أختي الكريمة ومساء الأخ محمد ومساء كل من يستمع إليكم. حقيقة يعني في حلقات ماضية والله حاولت يعني بعض الحلقات أتابعكم حقيقة، وأريد أحيانا أشارك، ولكن بعض المشاركات من الأخوة المستمعين طيل يعني، واليوم الحمد لله حصلت على هذه الفرصة وقلت أتصل وأسلم على الأخت الكريمة أم سعيد، وعلى هذا المخرج المشاغب الرائع محمد الشملي، وعلى كل من يستمع إليكم. أخت الكريمة بارك الله فيك.
0: حياك الله يا علي، يا مرحبا.
1: عاد اليوم حصلت على خطوة عن مستعلم بسبب كيف السيارة. على كل حال أخت الكريمة اليوم
0: أود يعني مكيف السيارة؟
1: يعني شوي متأثر حساسية يعني.
0: السلام
1: عليك. تعال عندي بارك الله فيك. المهم أود
0: عادي إذا جاتك سعل عادي يعني لا تكتب.
1: لا لا لا لا, لا. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. اليوم أود سماع أغنية محمد عبده المعاناة، وكما تعرفين هي من كلمات الشاعر الأمير خالد الفيصل. أهدي هذا الأغنية طبعا لولد الحبيب الفضل وهو في مسقط، وإلى ولد الحبيب الأمجد، وإلى الأخت الكريمة أم سعيد، وإلى أخ محمد الشملي، وإلى علي النقادي، وإلى كل من يستمع إليكم بارك الله فيك. وأتمنى للجميع السلامة أينما يعني الأخوة بالنسبة لسالكي الطريق، وأقولهم مثل ما يقول الجميع يعني انتبهوا السياقة ولا تشتغلوا بغير السياقة وتقيدوا كالعادة. بارك الله فيك أخت الكريمة.
0: بس يسمعونا خبرهم.
1: نعم
0: أقول بس خبرهم يسمعونا يعني ما ينشغلوا بالهاتف.
1: بارك الله فيك أخت الكريمة. شكرا شكرا، طاب مساكم أخت الكريمة.
0: عسى بس ما شيء معانا علي.
1: لا والله ما شيء معانا، لكن هذه الأغنية أخت الكريمة أنت عندما كنت أحد في أحد 1996 عندما كنت في الأردن هناك ثلاث أشهر تقريبا
0: كانت هناك المعاناة يعني.
1: لا والله أول مرة أستمع لأغنية المعاناة، فكنت يعني بعدما ذاكرت كذا كنت في دورة تخصصية في مجال عمل، فنمت قليلا من الإرهاق يعني واستيقظت قبل منتصف الليل بقليل، وعندما استيقظت إذا بأغنية محمد عبده المعاناة.
0: يا ساتر.
1: وشكرا هذه يعني هذه المناسبة يعني أنا حقيقة يعني تذكرني بهذا المكان،
0: تذكرت أيام المعاناة نعم.
1: وأصدقاء الأخ الذين التقيتهم هناك. بارك الله فيك أختي الكريمة.
0: حياك الله، شكرا لك يا علي.
1: أحسنت

0: بندر العبري، مساء الخير للجميع. طالب الفنان ميحت حمد يا عويد البان يا الحفري، ما حصلتها؟ غير، بنسمعك أكيد ميحد. يعني قاعدة أشوف رسائل السابقة كل ميحد، عادة الفرحة، اسمعت هاتف مالك رجا، شنو نبعك عذاب وشوقك عطال. ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله، حافظ كل ألبومات ميحد، مبين عليك. معنا اتصال. ألو طالب.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك النفيد؟
0: الله يسلمك ويعافيك، كيف حالك أنت؟
1: معك طالب الهندسي.
0: أهلا يا طالب، تفضل.
1: حبيت أسلم عليكم أنت والمخرج وعلي محمد، بغيت كلنا حبيب
0: إن شاء الله.
1: السلام الجميع إن شاء الله.
0: الله يسلمك، حياك الله. يلا نسمع ونرجع.

من سيف الهاشمي يطلب أغنية ماجد المهندس يا حب يا حب. بنقرأ الطلبات وبعدين بسمعكم إياهم دفعة واحدة. خالد سليمان العاصمي شكرا على التواصل. أخونا أيضا كلها ألوان الرسالة. ناصر محمد الزيادي يقول لكم انتبهوا في الطريق وشكرا على تواصلك أخي. مساء الخميس الونيس إذاعة الشباب، أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة ودروب آمنة إلى محافظاتكم، رافقتكم السلامة. نطلب من أغاني ميحد حمد خلفان الخروصي. أيضا سالم سليمان سعيد العاصمي شكرا للتواصل. يسعد مساكم. مخرج محمد البطيني أبو جاسم، إذا عندكم عن الفنان عبد المجيد زين نسمع أغنية آن الأوان. اليوم أغلب حلقتنا عن عبد المجيد، بس شوية ننتظر. فاطمة عيد المحروقي شكرا على التواصل. أختي الكريمة في طلب من سليمان العاصمي. خالد عبد الرحمن تقوى الهجر. عماد المحروقي سمعونا أغنية أسرفت فيك النظر. عماد المحروقي أيضا عندنا من أحمد تواصل يقول نطلب منكم تحطونا أي أغنية عمانية من ذوقكم. تبشر يا أخوي. يلا نسمع مجموعة من الأغاني ونرجع نستعرض سوا ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله.

عندك تدور لي عذر لا تعتذر

أهلاً وسهلاً بالجميع، مساء عليكم بالخير مستمعينا، ومساءات جميلة وعصرية حلوة اللي يعني متعود يتقهوى مثل هذا الوقت. حاليا يمكن في الدرب رايح بلاده، ان شاء الله دروب امنه، زين تاخذ لك كذا شيء الماشي. احيانا تعرف الواحد اللي ترى انا لما اسولف مع شملي كاني انا اسولف معكم كلكم، لما الواحد يكون متعود انه مثلا يشرب قهوه في هذا الوقت، كرك في هذا الوقت، شاي احمر مثلا، فلما ما يكون عنده والطريق ما شاء الله ابدا مو زحمه فشويه تنرفز. في بعض الناس على فكره انا عارف انه قبل لا يطلع من البيت دلته وياه او هذاك الهوت كاب اللي يحافظ على درجه حراره القهوه او الشاي يكون ايضا موجود وياهم عشان المزاج، يعني بعد زحمه وبعد ما في شاي وقهوه تمام ما يتحملوا. يعني احيانا كذا في بعض الدول لما نسافر نستانس في الزحمه، عاديون هذول اللي يبيعوا، ف يعني احيانا كذا يضيفوا اشياء حلوه، لكن وين يعني مسقط السريع وين بيكون في حد ممكن انه يمشي هناك يبيع لنا اشياء؟ فصعب اكيد. يعني انا اتمنى انه حتى الشارع حتى لو يعني ما طول في التوسعة الجديدة يكون في مخارج فيها كافيهات كذا أكثر من مخرج، ممكن أن الواحد يأخذ له شيء كذا على الماشي وهو رايح. إن شاء الله طريقكم آمن وإن شاء الله تستمتعوا بإجازتكم بإذن الله تعالى. شركة روتانا طرحت عبر منصاتها الرقمية ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله متضمن 21 أغنية، جيل ألبوم بنفس توقيت إصدار ألبومه الخامس، ألبومه السابق قبل 5 سنوات ضم مجموعة من الأغاني، تعالوا نسمعها سوا كذا بسرعة عشان يعني نشوف إيش اللي يعجبنا من الألبوم. أول أغنية الأمان، كلمات الأمير عبد الله بن فيصل بن يزيد وألحان وتاري.

الله، هذه أنا خليت عليها نجمة جميلة. أيضا من أغاني الألبوم أغنية ممنوع، كلمات أحمد الصانع وألحان عبد الله آل سهل.

هذه كأنها شوي طقت بالزيلة يا أرض، صح؟ نفس الألحان تقريبا من أغاني الألبوم بذمتك، كلمات سعود الباطن وألحان راكان نسمع.

جميلة يعني عبد المجيد عبد الله ما ينزل أي ألبوم. يمكن أنت تكلمت أمس عن هذا الموضوع أنه ما ينزل ألبوم حشو مجاملات أو عشان فلان وعلتان, لا لا لا خلاص, هو واصل مرحلة متعدي حتى شيء اسمه نجومية, فلازم ألبوم يكون مدروس جدا جدا جدا. خلونا نسمع متاهة كذب, كلمات فيصل السديري وألحان سهم.

يعني أحمد الهرمي حتى الأغاني اللي لحنها نحس إذا غناها بصوتها تطلع حلوة، يعني اللحن أو التون الموسيقي دايما يعني يكون يناسبه. معروف لا يعرف، صدفة من كلمات فهد المساعد والحان سعود أحمد.

عبد القادر الهدهود صار له فترة كذا مختفي شوي عن الساحة، مرة راسل لي أغاني القديمة، قاعد أقول له وين ذيك الأيام يا عبد القادر لما كنت دائما أنت في الهيد في التوب 10، يقول لي إن شاء الله راجع بقوة بإذن الله، وعندي أغنية في ألبوم عبد المجيد من كلمات يم، خلونا نسمع أغنية خليك معي.

وما زلنا سوا نستعرض ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 21 أغنية، وصلنا لرقم 18 جيت كلمات رازان العتيبي وألحان عزوف. جيتك.

اهلا وسهلا بالجميع، ان شاء الله عجبكم الالبوم مستمعينا، ان شاء الله راح تسمعوه في فترات بث اذاعه الشباب الاذاعه الاكثر استماعا في سلطنه عمان. نرحب بكل المنضمين لمتابعتنا في هذا المساء الجميل، للي حاب يتواصل ويانا اهلا وسهلا على 724-698-1511، هذا بالاتصال، اما الواتساب 72-44-2009. يونس الرديني، كل مساء هو فرصه جديده للهدوء من منطقه عباسه في الخابوره، نقول لكم اسعد الله مساكم، ونتمنى نسمع منكم راشد الماجد خذ راحتك ما عادها تفرق معي، ريح راسك والله اريح لك. مساء الخير مهند السعدي، يقول حبيت عبد المجيد عبد الله الكلمات فكوا الغلق، الحان ابو بكر سالم الغلق. You got it يعني خلاص، والله انا ما اعرف. ام سهيل تحياتنا لك اختي الكريمه، تقول يا رب احفظ كل منهم بالطريق، وحاط اذاعه الشباب فيها سعاده بكل حلقه من حلقاتها، اذا ممكن اغنيه صحيت جمره لعبد المجيد عبد الله اهداء للجميع وليك الغاليه ام سعيد، او اغنيه من ذوقكم عادي ام سعيد، اي اغنيه لاي مطرب على ذوقكم، بعد ما سمعت 21 اغنيه من عبد المجيد عاد تقول لي اي اغنيه، حاضر ان شاء الله حبيبتي، كل اغاني البرنامج لك. سلام عليكم وسعيد، نطلب اغنيات مصطفى أمار السود عيونه يا ولد، اخوي عبد الله تحياتنا لك، شو هالمزاج الحلو والله، نبغى ناس كذا تونسنا. يوم اشوف فيه تهنئه اعرف ان الرساله من سعد ما حد غيره. اول شيء ابارك للمهندس الشيخ مصعب بن ناصر بن سعيد الهدابي تعيينه مدير اول خدمات الانترنت المنزلي ضمن وحده المشتركين، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديده. ثاني شيء الخميس الونيس اخر يوم في الدوام الرسمي، درب السلامه واجازه للجميع برغم من الاجواء، معنا رطوبه بمعنى الكلمه سعد الهدابي، شكرا لك يا سعد على تواصلك كذلك. حسين الراجحي يعيني بالله لا تنامي، حاب يسمع الأغنية للفنان سالم بن علي ويتمنى درب السلامة للجميع. خلونا نسمع مجموعة من الأغاني ونرجع لكم حتى نستقبل اتصالاتكم.

شكرا للجميع، نتمنى انكم جالسين تقضوا معنا وقت جميل وممتع، مستمعينا ودروب آمنة لكم جميعا، وان شاء الله تقضوا اجازتكم برفقة من تحبون بسعادة وسلامة. احنا يدخل علينا وقت اذان المغرب، نرجع لكم ان شاء الله بعد رفع الاذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، نمسي عليكم بالخير وأهلا وسهلا فيكم ويانا من جديد، وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال وعودة للسنة في تقديم برنامج استديو 5 من برنامج يوم الخميس الونيس، اليوم الحلقة الأخيرة لهذا الأسبوع. إن شاء الله نرجع نلقاكم من غير شر في أسبوع جديد يوم الأحد القادم إن شاء الله. مع نرجع للاتصالات 2-4-6-9-8-1-5-1 رسائلكم 7-2-4-4-2009 معانا منو؟ خلفان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وإيش أخباركم؟ طيبين؟
0: تمام طيبين. وأنت؟
1: أنا الحمد لله رب العالمين، طيارة تطير والسيارة تطير.
0: وأنت؟
1: ألو، أنا أمشي برجولي.
0: حياك الله.
1: يا
0: يا مرحبا، الحمد لله بخير.
1: الله يسلمك حياك أستاذ العزيزة.
0: ما طلعت إجازة، ما مشيت، ما تمشيت، ما طرت؟
1: لا ما طرنا، ما طرنا. السيران مشكلة ومثل الحلال.
0: ما له مشكلة،
1: مشكلة ما أعرف أقول لك، طار فيها أنت لوضع الرأي ما تصر الحال. بيجي يقول لك يلا رد، ولا يجي شيء سنطروبك كأنك راكب قطار المحطة حا محطة.
0: لا لا لا، إن شاء الله الأمور طيبة. أنت انتقي المكان اللي ما فيه يعني تحديات.
1: والله شكرا لك، ما تعال فيها بسأل الله السلام.
0: هو موضوع أنه شوية يعني الطيران صار أطول، الرحلات صارت أطول، يعني أنه أحيانا ما يبوا حد يمر على سما بلادهم. ما حد يطوف فيروحوا لفة طويلة عريضة.
1: يعني كذاك الحين مدام الأجواء كذاكم سوايبا، كيف عاد حلم يعني على الحدود؟ ما أدري وش.
0: لا لا لا لا، إحنا في أمن وأمان ولا عندنا خبر باللي قاعد يصير، الحمد لله رب العالمين.
1: نسمع، لكن ترى إذا تروح إلى منطقة أخرى هناك عاد إشكالي. إحنا الحمد لله إحنا عايشين مستريحين ومرتاحين بعد فضل الله سبحانه وتعالى.
0: يلا الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله أزمة وتعدي بإذن الله تعالى. إن شاء الله ما تتأزم أكثر الأمور بفضل القادة إن شاء الله، الله يحفظهم دول المجلس، إن شاء الله راح يحلوا الموضوع في أقرب وقت
1: إن شاء الله. خير،
0: حياك الله يا خلفان. يا مرحبا
1: أستاذ العزيز، حياك
0: الله. يسلمك.
1: المحرج المتألق الشمالي يبدعنا بهاي هذه المقطوعات الجميلة، ويحبنا كلفان بلاد كلفان أغنية.
0: ما شاء الله عليه،
1: ما شاء الله عليكم انتم بعد مختارين البومات جميل حقيقة.
0: هذا البوم جديد لي عبد المجيد، ما شاء الله الأغاني حلوة. شو حاب تسمع خلفان؟
1: ما أسمع عاد كلا صغير.
0: نعم. بعد ما كبر
1: ما طاعوا
0: ما ما يكبروا. الحب ما في الحب ما له عمر أصلا. حياك الله يا خلفان.
1: الله يسلمك.
0: تفضل.
1: الحب نطول عليكم ونسألكم الله تعالى التيسير والتسهيل والتوفيق إن شاء الله.
0: يا مرحبا. آمين.
1: اللهم يحفظكم.
0: شكرا لك أخي، حياك الله. تسلم.

0: مبارك لعمان الغالية مستمعينا. اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027 خلال الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي بمملكة البحرين، نظرا لطبيعتها الاستثنائية وما تحتوي من موروث ثقافي وزراعي متفرد وتجارب سياحية متنوعة. علي النجادي تأخرت عليكم، وبما أني طليت عليكم الآن حاب أسمع أغنية للفنان نصري شمس الدين طلوا الصيادين. علي النجادي طلباتك الله أكبر.
1: جاي من البيت مفرع وعم بعمل مشوار،
2: شوفتك زعلان شوي وسارح يا مطلق،
1: سارح هيك اشي حلو عم بنظم أشعار.
2: شو أخبار راجع؟
1: شو بدنا براجع؟ قولوا لي ما جبتوا شي، الحقيقة ما تصيدتوا شي،
2: والله بلنا ما توفقنا،
1: انتوا ما بتعرفوا تصيبوا، هاتوا لي هالجفت

0: الصيادي مقتولا لك انا شايف الصيادي
1: أغنية ولا ضرابة بس ولك.

الله على صوتك الكيومي جميل ما شاء الله. أهلا وسهلا بالجميع، مساء الأنوار أم سعيد عادي شي قديم سلطانيز أو فرقة الشموع. ننتظر تقري رسائل صيانة على طريق اليوم ومركزة في الشاب الفارسي ما مرت عليه والله الحين السيارات اللي فيها رجفة وتتنافض وعرفش. أهلا وسهلا بالجميع، خلونا نسمع شي لسلطانيز.

تحيات لكم. هذه يعني شميلي ما لحق على هذه الفرقة، كانت وين هيت هذه الأغنية؟ الحين يعني لما نسمع الصوت والتسجيل نحس كأنه في لحمية أو عنده شيء في الأنف، لكن كان كذا ترند أول يغنوا. ممكن صبرت قلبي، بس قلبي ما صبر. جمال الرواحي، تفضل أخي.

نرجع شوي للنص والأخبار الفنية. الفنان المصري الجميل بهاء سلطان أكد مشاركته في حفله الغنائي المرتقب على المسرح الأثري بقرطاج في تونس يوم 11 سبتمبر الجاري، وذلك بعد تعرضه مؤخرا لحادث سير على طريق وادي النطرون العالمين، وطمأن جمهوره على حالته مؤكدا أنه بخير وفي أفضل حال، وأن الحادث ما أثر في ارتباطاته الفنية. وجه أيضا الشكر لكل من سأل عنه. سيارة بهاء سلطان تعرضت للانقلاب بعد ما اصطدمت بمركبة وينش أثناء عودته من الساحل، ما أسفر عن إصابته بكدمات قبل أن يؤكد استعداده لاستئناف نشاطه الفني. تعال دلعك.

شاب سعودي عايض يستعد لإحياء حفل غنائي في الرياض بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي يوم الجمعة 25 سبتمبر على مسرح ملك على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بتنظيم من فوكالي. تتراوح أسعار التذاكر ما بين 395 ريال سعودي إلى 1795 ريال سعودي. ويأتي الحفل بعد مشاركة عايض مؤخرا في ليلة عايض من موسم جدة، أحيا حفل جماهيري كبير على مسرح عبادي الجوهر أرينا في 4 من سبتمبر الجاري، وكان حفل ناجح بكل ما تحوي الكلمة من معنى. وأرجع أيضا تركي آل الشيخ نجاح هذه الليلة بنجاح الشباب السعودي المتمكن من الأغاني ومن يعني النهضة الشبابية الكبيرة اللي تشهدها المملكة العربية السعودية على كافة المستويات الفنية.

الله الله الله عليك يا عايض. إذا كنتوا في مكان وسمعتوا إنه عنده حفلة حاولوا تروحوا، بتستمتعوا بكل ما تحوي الكلمة من معنى. برشلوني عاشق مدريد، وعليكم السلام أخي، أتمنى درب السلامة للجميع. لو ممكن تسمعونا أغنية عبد الله رويشد أنا بتبع قلبي وأهديها إلى قلبي. قبل الختام علي النجاد يقول بإمكانك أن تكون شديد الاختلاف مع إنسان وشديد الاحترام له في الوقت نفسه، فالخلاف في المعتقد أو الفكر لا يمنحنا رخصة للإهانة أو السخرية أو حتى الانتقاص. نضجك الحقيقي لا يظهر في طريقة تعاملك مع الموافقين لك بل مع من يخالفونك الرأي. الله عليك. احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقة اليوم من برنامج استوديو 5 حلقة الخميس الونيس. نتمنى انكم قضيتوا معنا وقت جميل وممتع. عدت لكم انا نص تقريبا حق اسبوعين 17 حلقة وشو ظهر على قولة المصريين. كنت حابة أخبركم يعني عن مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله وأهم الملحنين اللي تعاونوا معه وكانوا أيضا سبب في نجاح لكثير من الأغاني اللي عززت من مكانته ونجوميته. لكن ما شي وقت لأن ألبومه كان طويل 21 أغنية، لكن إن شاء الله في قادم الوقت بإذن الله تعالى. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، شكرا لكلامكم الجميل، شكرا أيضا لوفائكم لإذاعة الشباب، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم. وإجازة موفقة للجميع، وترجعوا إن شاء الله من غير شر لدواماتكم يوم الأحد القادم. تقبلوا تحياتي، أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج الأمين محمد بن راشد الشميلي، يتمنى لكم مساء سعيد. فمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

تتعذب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

والنهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
2: I can't go back.
0: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
3: أكشن.
0: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى. Yeah.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: استجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
0: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر.
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

قلبي زاد في حبك مقرة. كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. معكم كلثم المقبالي، واليوم إن شاء الله بنناقش موضوع يلامس كثير من الأسر في الوقت الحالي. إحنا كلنا نحب أبنائنا بصدق ونخاف عليهم من القسوة، لكننا للأسف أحيانا نخلط بين الحب وغياب الحدود. نعتقد أن ترك الطفل دون ضوابط دليل على القرب، وأن الصمت عن الخطأ هو دليل رحمة. ومع الوقت يحتار الطفل، هل كل شيء مسموح وهل الحرية بلا سقف؟ في حلقة اليوم بإذن الله بنناقش كيف نحب أطفالنا دون أن نضيع هذه الحدود، وكيف نكون قريبين منهم كمربين لا أصدقاء فقط. وين تريد توصلي كلثم في حديثك؟ أريد أوصل لي أمر صاير يتكرر حقيقة عند كثير من العوائل وكثير من الأمهات وكثير أيضا من الآباء. ما في أي حدود في تعاملهم مع أبنائهم. يعني لما نجي نتكلم معاهم يقول لك أنا صديق لابني، أنا صديق لبنتي. هو مفهوم حلو، هو مفهوم حلو وإحنا نشجع عليه وممتاز، لكن بعد ما تربي ابنك، بعد التربية الطفل محتاج مربي. الطفل ما محتاج لما يكون عمره يعني في وقت محتاج يفهم ضوابط الحياة وشو إله وشو عليه ومسؤولياته وحقوقه وواجباته وحدوده نجي نقول أنا أنا أنا صديق. إحنا لأن العبارة هذه صارت تتكرر، وعلشان ما أنفهم خطأ، أنا مع هذا الأمر ممتاز ممتاز رائع، وأنا أشجع عليه وأنا أدعمه إن تكونوا أصدقاء لأولادكم. لكن بعد التربية، ما هو ما ممكن الطفل أنا أقول إني أنا والله صديق هذا أنا صديقة لبنتي، وأنا تاركة بنتي تطلع وقت ما تريد وترجع وقت ما تريد، وعلى لأن الأصدقاء علشان تكون صديقتي وعلشان تقول لي عن كل حاجة فأنا أعطنها هذا الهاتف، وأنا ما أريد إني أنا أشوف هاتفها من تراسل عند من يتكلم وإني أشرف عليه كذا. لا، هي بتفهم وبتضايق وبتحس إني أنا ما أثق في. خلي البنت تحس إن في يعني مش موضوع يعني معاذ الله عدم ثقة، ولكن هو موضوع حماية. خليها تحس إن أنا أمي تحميني. وين المشكلة إذا هي حست إن أمي تربيني؟ وين المشكلة إذا حست هذه البنت أو هذا الشاب إن أنا أبوي مربي لي؟ وين المشكلة إذا الشاب حس إن في حزم من والدي في أمر كذا كذا؟ القاعدة التربوية تقولنا دائما، وأنا أحبها هذه القاعدة، أنا من عشاق هذه القاعدة، لا تكن قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصى. بعض الأهالي صايرين لينين وأبنائهم عاصرينهم، وبمسمى أن إحنا أصدقاء علشان أنتوا كمربين نصحتونا بأن إحنا نوطد صداقتنا مع أبناء. ما هو الطفل بعد ما تربى هو ما في حدود واضحة عنده. الطفل يطلع وقت ما أراد، ينام وقت الوقت اللي يريده، يقوم الوقت اللي يريده. ومرت علي يعني أنا أبسط يعني مثال مر علي قبل فترة، أنا جاية ويعني أشوك، ودائما هذه الفئة دائما يكون في أمر بعدين ما يرضيها من هذا الطفل، أو أني أنا فقدت السيطرة عليه، فقدت كذا، فقدت أنا ما قادر أربي، أنا ما قادر أضع حدود، أنا ما قادر. لما يكبر، ومتى يبرز هذا الأمر؟ لما يصير مراهق، مثل الحالة اللي مرت علي. يعني إحدى الحالات تقول لي يعني أستاذة أنا حاولت يعلم الله، يعني أنت يمكن تشككي فيني وفي تربيتي وفي كذا وفي قصور كان فيني، بس يعلم الله أن هذه البنت من لما صارت وأنا صديقتها نضحك مع بعض نمزح مع بعض، عاطتنها حريتها، ما قاسية معاها، ما واضع حدود يعني في كذا، اللي تريد تعمله تعمله، اللي تريد تشتري تشتري. الله يعلم لما أروح أنا أشتريها كلثم 30 ريال وهي عندها الليمت مفتوح فقط علشان نحس تحس اني انا صديقتها وما اريد اضايقها في حاجة وما اريد. لكن وصلت لمرحلة انا ما قادرة احتوي هذه البنت. هذه البنت ايام المدرسة تمر عليها ايام كثيرة المدرسة ما تداومها، لانها تنام الساعة 2 أو 3 تخلص شيء في حلقة معينة، لان ينزل موسمها بحسب توقيت معين في منصة معينة، فتنام الساعة 3 الفجر يا كلثم الصباح طبيعي ما تقدر تقوم. يعني اليوم صارت ان عادي 2 يوم في الأسبوع تطوفهم من المدرسة، لما ترجع مزاجها متعكر، أو إذا داومت تنام في وسط الحصة. وين منوصل بناتنا؟ وين منوصل بالأولادنا؟ أنا ما عندي مشكلة في موضوع الصداقة، وأنا أكرر وأقول لا تكون قاسيا فتكسر، لا تكون قاسي على هالأبناء فتكسر، ولا تكون لينا فتعصر.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: أيضا مفروض في حدود، في ضوابط. ما هو ليش اليوم إحنا صارت عندنا مشكلة وانفهمت هذه الضوابط، إن أنا إذا وضعت ضوابط يعني أنا بخسر أبنائي، أو إذا أنا وضعت ضوابط يعني لازم أكون قاسي، لازم إن العصا بالقرب من الضوابط، لازم أني أنا يعني أتعامل بشدة، لازم أنا أتعامل بغلظة. لا، الضوابط حلوة، الضوابط حلوة. أنت لما تروح في مؤسسة يكون بينك أنت وهم عقد، هذه الضوابط تحميك وتحميهم، نوقع إحنا على هذه الضوابط. هل الاتفاقية اللي تصير بيننا وبين الشركات، أو تصير بين حتى في جهة عملي أنا رايح أداوم معاهم، يكون في ضوابط أنا موقع عليها، حلوة الضوابط تحميك وتحميني. أنت ما مسموح لك يا حبيبتي يا بنتي يا قرة عيني أن أنت تسهري لحد الساعة 10، ما مسموح لك، أو 9 نوم، لأن أنت لازم تقوم من الفجر نشيطة. أنت ما مسموح لك يا بنتي يا حبيبتي أن أنت تتغيبي عن المدرسة. أنت يا قرة العين ما مسموح لك تنفقي إلا بمبلغ 5 ريال أو مبلغ بحسب حاجتها والغرض اللي هي رايحة تاخذه. وين مشكلة الحدود؟ وين مشكلة الحدود؟ الحدود حلوة، الحدود تصنع، لأن في النهاية إذا أنت عطيتيها حقوق، هذه الحقوق مش لهذا الطفل، في النهاية لابد إنه هو تيجي هذا الحدود على حدودك أنت كمربين وكأم وأب، بتخسر حدودك أنت، بتخسر حدودك أنت. الله سبحانه وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمسؤولية تتطلب حماية قبل لا تتطلب صديق، المفهوم الجديد اللي طالع لنا اليوم واللي أنا معاه وأشجعه علشان ما تفهموني خطأ. لاحظوا كم مرة كررتها في حلقة اليوم، أنا ما عندي مشكلة في موضوع الصداقة، صادقوهم، بس بعد ما تربوهم، بعد ما تضعوا حدود، بعد ما تكون في ضوابط، بعد ما يكبر أصادق الولد. حتى من طفولتي أنا مصادق أنا ما عندي مشكلة، لكن ما أكون كصديق ابني وأترك الأصدقاء اللي يريدهم والجو اللي يريده وهو حاب جو كذا وأصحاب السوء. لا، أنا ما أقدر أتدخل، لأن إحنا كأصدقاء، فأنا ما أقدر أتدخل في اختياراته. أنت أب، أنت مشرف، أنت راعي، أنت مسؤول عن رعيتك. بعد ما تخلص هذا كله كن صديقة، ما في مشكلة، بالعكس نصفق له أيضا. إحنا صديق ابنه والأم صديقة لابنها، لأن هذا الأمر أيضا يكون في احتواء. بس بعد ما نخلص التربية من هنا نفهم أن للحرية حدود، وحتى الصوت العالي لحدود، التصرف والكلام لحدود. هذه الحدود تحفظ احترام الطفل في البداية وقبل أي شخص آخر، تحفظ احترامه هو كطفل. لأن أطلاق الحرية يا جماعة الخير دون ضوابط أكيد معاذ الله، يعني بعيد الشر عنهم، قد يوقع الطفل في الأذى أو يؤذي غيره. إذا ما أذى نفسه بيؤذي غيره بهذه الحدود المفتوحة المتروكة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقولنا في القاعدة التربوية أو في التعامل مع الناس، لا ضرر ولا ضرار. فالطفل لما يترك بلا توجيه هو نفسه بيضيع لما يكبر، هو نفسه بيضيع لما يكبر. علشان كذا أنا دائما أقول هم محتاجين مربي صديق قبل لا يكون فقط صديق. وهنا يأتي التفريق في هذا الأمر، هنا يأتي التفريق. أولياء الأمور الكرام، الطفل ما يحتاج من يرضي في كل شيء، بس يحتاج من يحبه بما يكفي عشان يضع له هذه الحدود الواضحة. فالقرب الحقيقي ليس في إلغاء دور التربية، أنا ما أشوفه أبدا كذا، أنا أشوفه في ممارسته بحكمة ورحمة. علشان كذا أخواني وأخواتي الكرام اللي تستمعون اليوم، الكلمة الأخيرة اللي أقدر أقولها لكم إن أعظم ما نقدم لأطفالنا هو ليس شكل مثالي، لبس مثالي، حدود مفتوحة، قدرات خارقة، هو شعور أعمق أعمق جداً بالقبول، لما نعلم الطفل أن قيمته ثابتة، وأن الحدود واضحة، وأن القوانين مسنة، وأن إمكانياته هذه الحلوة قابلة للنمو، نكون ما نحن أساس نفسي عظيم يبقى معه طول حياته. الحدود حلوة وجميلة، ودور المربي ما ممكن إحنا نلغي في يوم من الأيام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وشكرا جزيلا لكم.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

0: أمامية محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
2: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد.
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أمامية محاولة خطيرة.
4: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
3: الله على العماني.
4: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند 5 PM من مساء كل سبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
2: كلكم اسمعكم يورا، يعني مين يا شمال؟ ويكم سوا

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
2: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أكشن. سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من الخامسة وحتى السابعة مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: الصوتية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد.
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
0: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
0: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
0: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
0: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: مرحبا بكم. لا تمر الكوارث في كتابنا في هذه الحلقة بوصفها أحداثا كبرى تقع خارج الحياة، بل تدخل إلى تفاصيلها الصغيرة، إلى البيت والذاكرة واللغة والعلاقات، وإلى الطريقة التي يرى بها الإنسان نفسه والآخرين في لحظة يتغير فيها كل شيء من حوله. ومن ظفار تحديدا تحمل القصص في هذه المجموعة ثقافة محلية واضحة في الأمثال وفي المفردات وفي طرائق التعبير عن الحب والألفة، حتى يبدو المكان أكثر من مجرد خلفية للحكاية، بل جزءا من لغتها ومن تكوين شخصياتها. هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة عن المجموعة القصصية أيام مكونة وكورونا للكاتبة العمانية إشراق النهدي، الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون الأردن عام 2023. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا إشراق.
3: أهلا ومرحبا.
2: دعينا نتحدث في البداية عن حضور الواقع المحلي تحديدا من خلال الأمثال في هذا العمل. لأي درجة هذا يجعل النص شخصي، وكيف ممكن الكاتب يزود أدواته بهذه الثقافة؟ يعني أنت ما الذي فعلت حتى تكوني، خليني أقول، يقظة وأيضا عارفة الأمثال وطبيعتها وكيف تقال وين يتم استثمارها؟
3: نعم، بالنسبة للنصوص تقريبا أغلبها قد تكون مليئة بالأمثال، خاصة وأن التعايش مع الناس وأيضا الاختلاط بهم يساعدك أنه تستمعين إلى هذه الأمثال، خاصة عندما تكون هناك مواقف معينة تقال فيها أمثال معينة من خلال الاحتكاك بالناس أيضا، وأيضا الاطلاع على بعض الكتب التي تتناول هذه الأمثال. كان لابد أن يكون هناك يعني انبهار بهذه الأمثال، ولماذا جاتني فكرة لماذا لا نستخدم هذه الأمثال نحن في الكتابة بينما نستخدمها فقط في أيامنا اليومية. فجاءت الفكرة أن يعني أن أضيف لهذه القصص أمثال تكون مناسبة قادرة على احتواء المعنى وأيضا الموقف. كانت هناك جهود، طبعا كنت أحب أسأل أيضا مثلا كبار السن عن كيفية نطق هذه الأمثال وهل هي صحيحة كما أنطق أو حتى كما أكتب، لأن عندما تكتبين غير لما تنطقين. فقمت بهذه الدراسة بطريقة أو بأخرى، سألت عن طريقة الكتابة استخدامها، تأكدت أيضا من المواقف التي تستخدم فيها، خاصة أحيانا تحسينها قديمة لا تستخدم مع الجيل الجديد. أيوة، لأنه أغلبهم نسوا استخدامها أو حتى مثلا لم يعودوا يستخدموها.
2: نعم طبعا، نحن على طول الكتاب نشوف في هوامش تشرح هذه الأمثال، وهذا بصراحة كان بالنسبة لي مثير للاهتمام. يعني أنا أحبيت أمثال كثيرة، منها ما يعرف رطنتي إلا بطنتي، صح أنا أنطقها؟
3: أيوة صح.
2: وإيش تعني هذه بالضبط؟
3: أكثر الناس اللي يعرفون الأشياء يعني يكونوا الأشياء الناس القريبة منها، مثلا ابني هو اللي راح يعرف كل الأشياء، وابن المكان هو اللي راح يعرف خبايا الأمور أو حقائق الأمور.
2: نعم جميل جدا. يعني أيضا مواصلة للحديث عن هذا الموضوع، أنا شخصيا حتى كقارئة عمانية اكتشفت أشياء كثيرة فيما يتعلق باللغة، وهذا طبعا يعكس التعددية الموجودة في عمان. مثلا كلمات الحب في لهجة ظفار مختلفة، لأي درجة هذا كان مهم بالنسبة لك أنه يكون موجود؟ هل كان في هدف توثيقي أو هدف قادم من أنك تريد يكون النص أكثر محلية وأقرب للواقع اللي تعيش فيه؟
3: نعم، يعني بشكل خاص صلالة أو محافظة ظفار، خلينا نقول محافظة ظفار غنية باللهجات المختلفة أو حتى اللغات المختلفة، لأنها تقريبا مختلفة تماما، كل لغة مختلفة عن الأخرى، مثل الشحرية، المهرية، البدوية، كل هذه الأشياء. فنحن طبعا في بعض الفنون المهمة نفس فن النانا، كان هذا الفن كثير استوقفني وشدني عندما كنت أستمع إليه، خاصة هناك شعراء معروفين يكتبونه نفس علي العايل والشعراء البقية، الحين بس يستحضرني هذا الاسم على أساس أنه أصلا علي العايل كاتب وعنده الكثير من الإنصارات. فكانت الفكرة أنه هذا الفن فن أصيل ومهم وغير مطلع عليه من قبل الدول العربية أو جديد، فكنت حابة أني أضيف أو أكتب هذه الفنون أو هذه الكلمات حتى اللي ذكرتها في الكتاب باستخدام في قالب قصصي يكون جميل، قادر على احتواء المعنى، قادر على أن يصنع فرق إضافي للقارئ سواء كان داخل السلطنة في المحافظات الأخرى أو حتى في الدول العربية الأخرى. أنا أعتبر أحيانا نفسي سفيرة للمعنى، سفيرة للكلمة، أعتبر نفسي هناك واجب يجب أن أظهره عندما أكتب، خاصة عندما مثلا تتطور في الكتابة. يمكن هذا كتابي الأخير هو اللي قدرت أني أصنع فيه هذا الفارق، أني أندمج المحيط المحلي، أيضا أتفاعل مع الأشخاص الموجودين. بسبب هذا الكتاب استطعت أن أصل إلى شريحة مختلفة من الأشخاص، تواصلت معهم، تحدثت معهم، شرحوا لي المعاني، طريقة نطق الكلمات لأنها صعبة جدا. الحين لو سألتيني إشراق اقرأي لنا العبارات نانا، لن أعرف أن أقرأ لأنها صعبة حقيقي. يعني هي لغة مختلفة تماما عن اللغة اللي نتكلمها، ولكن أغلبها مغنى، في منها مغنى أيضا، وسألت عنها بدقة أيضا، حتى الشرح تحت كان شرح دقيق، فسألت عدة أشخاص.
2: نعم، يعني أنا حديثك هذا يذكرني شخصيا بمقدمة كتاب جماليات المكان لغاستون باشلار للمترجم والكاتب طبعا غالب هلسة، واللي فرق بين الأدب الكوزموبوليتن والأدب العالمي، ويقول بأنه الأدب العالمي هو أدب أكثر محلية ولكن يستطيع أن يتقاطع معه القارئ في كل مكان. وفعلا معظم الأعمال الخالدة هي أعمال تتعلق بواقع معيش محلي، وعلى الرغم من ذلك إحنا قادرين نتواصل معه وإحنا موجودين في أماكن بعيدة.
3: نعم أكيد.
2: نعم
3: أكيد، خاصة أنه مثلا يعني من خلال الشخصيات، المكان، الزمان، تستطيعين أن توصلين محافظة ظفار في مخيلة القارئ يستطيع أن يتخيلها، أن يشعر بها. ممكن خاصة استخدمت بعض الكلمات في الكتاب قد تكون معروفة لدى القارئ في كل الدول العربية، وأيضا هو يستطيع أن يشعر أن هناك في تشابه بطريقة أو بأخرى، حتى لو اختلفت الكلمات، ولكن ستجدين طريقة الوصف، طريقة الكتابة عندما تدخلين في جو القراءة وتتخيلين أو هناك مخيلة قادرة على إيصال هذه المعاني وهذا التعبير، هذا الإحساس وحتى الشعور، أو يمكن حتى التجارب. مثلا عندما أكتب شخصية في الكتاب، هي شخصية الجدة في الكتاب في القصة الأولى، وهي قصة عروق، الجدة التي تشتغل مع أدوات التجميل، أدوات العطارة مثلا، النباتات، تستطيع أن مثلا تقوم بالحجامة بالوشم، هي شخصية مثلا تشبه الشخصيات المختلفة في الدول المختلفة. عندما تتعامل مع هذه الأشياء كلها يمكن للقارئ أن يشعر بتلك الرائحة، ممكن يتخيل أنه دخل محل للأعشاب، محل العطارة، ممكن أن يتخيل أيضا رائحة العطور التي تستعملها، بعض الأشياء، بعض الزينة التي ذكرت في القصة أيضا يمكن هي موجودة في الدول الأخرى، صح مع اختلاف بعض الكلمات والنطق وهذه الأشياء، ولكن نجد أنها أيضا موجودة في كل الدول العربية، ولكن نحن نكتشف أن هناك في تقاطع، أشياء تشبه الآخرين ونحن نعيش بنفس الطريقة، ولكن هناك فرق بسيط تجمعنا نحن، هذه الأشياء، هذه العادات، التقاليد، الثقافة العربية أحيانا تتغير أو حتى في الدول الأجنبية، ولكن نجد أنه استعمال هالشيء كان في نفس الطريقة أو الكلمة، نجد هناك عادة تشبه الدول الأخرى، السلوكيات المختلفة، يظل الإنسان هو الإنسان، يستخدم أو تتاح له فرصة استخدام الموارد المحيطة من حوله بحيث أنه يطوعها بمنفعة قادرة إنه يلبي احتياجاته. نجد هذا موجود بشكل إنساني بشري في كل مكان يعني. فهذا التشابه، تشابه الثقافات، الاختلافات أيضا أحيانا تتشابه، الأشياء المتشابهة تختلف قليلا، وهذا شيء موجود.
2: وحتى أيضا الاختلاف بحد ذاته ممكن يكون إثراء، يعني مش بالضرورة يكون في تقاطعات أو تمثيلات تشبه القارئ في مكان آخر، ولكن تعرفه على ثقافة أخرى والتقاطع معها على الرغم من إنها ثقافة مختلفة، هذا بالنسبة لكثير من القراء شيء مهم جدا
3: جدا. الاختلاف أحيانا يصنع الدهشة، يصنع الفضول، الشغف، التتبع، أن ترصدين هذه الأشياء، تبحثين عنها، القارئ سيهتم بهذا الشيء، بالاختلاف أيضا سيهتم مثلا أن يكون هناك إثراء، سواء معلومات، سواء معرفة، سواء مثلا إثراء في معرفة الاختلاف بين الدول المختلفة، هذا شيء جدا مهم وأكيد موجود.
2: نعم، يعني أنا دائما أقول بأنه فؤاد الإنسان واحد ولكنه يعيش في عوالم مختلفة ومتباينة. طيب دعينا نذهب إلى موضوع هذا الكتاب، كورونا وإعصار مكونو. الكتابة والكارثة إشراق لطالما كان موضوع للتأمل من الكتاب والمفكرين، يعني عندما يكتب قصة عن كورونا مثلا من خلال الحياة اليومية، ما الذي يريد التقاطه؟ هل ممكن الحديث من داخل تلك التجربة أم أنه يحتاج إلى مسافة من الكارثة، دعيني أقول من الأزمة، حتى يستطيع أن يتأمل فيها ويكتب عنها؟
3: نعم، في الكتاب يعني نلاحظ أني أنا بعض القصص كتبتها في كورونا نفسها 2020-2021، ما زلت كنت متعايشة تلك الفترة، خاصة أمل أني أنا كنت صيدلانية، فكنت أضطر أروح المستشفى يعني العيادة، فكنت أتعايش يوميا حالة كورونا في الدوام، أتعايش مع الممرضين والأطباء مدى الخوف الذي يعترينا جميعا، المرضى، الحالات التي تأتي، كيف يكون هناك حذر، استطعت أن أتفاعل مع هذه المرحلة تفاعل غير طبيعي. مثلا نحن كبشر أو كإنسان عندنا المعاناة اليومية، النضال اليومي، التعب اليومي في الواقع اللي نعيشه الآن قبل كورونا. لما بدأ كورونا، وباء كورونا، كان الخوف تطور إلى مستوى آخر، الخوف الذي يشكله هذا الوباء الجديد صار التغيير لمفهوم المعاناة أمام الخوف من فقدان الحياة، يعني يصبح الواقع أقل ألما، كل المشكلات السابقة تصبح صغيرة وتافهة لأنك تشعر أن النهاية قريبة أو النهاية على الأبواب. عندما تنظر إلى الوباء أمامك تشعر أن كل اللي خلفك تافه، لأنه خلاص نحن أمام مصير غريب. تتذكرين الوباء يعني كان له تأثير أنه مجموعات كبيرة توفت خاصة في الدول الأخرى، كان يبدو الأمر مرعب. عشت في هذا الجو وكتبت بعض القصص، ويعني كنا نحاول أيضا أنه لم أكتب من أجل أني أوثق فقط، من أجل أني يكون أيضا أحتاج أني أنقل مشاعري، أنقل ما يحدث حولي، المرضى وأيضا الأطباء تعاملهم المباشر كان أيضا صعب، الحالات اللي أسمع بها في المستشفيات الأخرى، الحالة اللي أحيانا كانت مشكوك فيها وتصل إلى العيادة، كل هذه الأشياء. أحيانا الإنسان يكتب بدافع الخوف، أحيانا بدافع التوثيق، أحيانا بدافع أنه يجب عليه أن يكتب شيئا، وأن هذا الشيء يعني يكون جزء من أحاسيسه ومشاعره ومن الحياة اللي يعيشها في تلك اللحظة. أن نقف فيما بعد وننظر إلى الوباء، نشعر أنه نحن الحمد لله انتصرنا عليه بطريقة أو بأخرى من الله يعني. فكان هذا الموضوع يبعث فينا أيضا الاطمئنان، ولكن عندما ننظر إلى شعورنا سابقا والآن نشعر أن الفترة كانت صعبة وأن الموضوع كان كبير وأن الوباء كان مميت وكل هذه الأشياء. شوفي فرق الذاكرة الآن وقبل، هناك مسافة كبيرة بين الشعور وبين الأحداث، والآن وأنا أكتب ممكن طريقة كتابتي تكون مختلفة عن قبل. لو لاحظت أنه بعض القصص أيضا كان في مشاعر عميقة، كيف استخدمنا الأشياء من حولنا، كيف استطعنا أنه مثلا أزمة القفازات أو الماسك القناع الطبي، هذه الأشياء ظهرت بشكل كبير أيام كورونا. يعني في بعض القصص ذكرتها أيضا لأن هذه كانت حقيقة. الآن تعالي انظري إلى هذه الأشياء مكدسة في الصيدلية، تتغير أهمية الأشياء بتغير الوضع الذي نعيشه. أيام كورونا حتى المعقمات كانت ناقصة في بعض الأماكن، كانت أزمة نقص المعقمات، أزمة نقص الناس التي كانت يعني تهرع إلى شراء ديتول والأشياء الكثيرة، الكلوركس، المنظفات. شوفي الآن هناك يعني اختلاف في استهلاك السلعة اللي موجودة في السوق، هذه الأشياء أثرت نفسيا اقتصاديا، أثرت بشكل كبير على مستوى الأفراد والدول والبلدان. كل هذه الأشياء تركت ذاكرة كبيرة إلى درجة أنه نحن نعتبر هذا الوباء جزء من تاريخنا البشري.
2: نعم.
3: فأكيد هناك سيكون كتاب سيكتبون عن هذا الوباء بطرق مختلفة بفنون أدبية مختلفة. يعني الحمد لله إني

0: اللي كان يحدث في المستشفيات، استطعت أن أيضا أنقل ما يحدث للطبيب نفسه عندما يعني يغادر من بيته إلى المستشفى، وعندما يعود من المستشفى إلى البيت. في بعض القصص أيضا كنت أكتب بدقة تصرف الممرضات، مخاوف الأشخاص، مثلا الطاقم الطبي، طريقة تعامله مع المريض، مع الواقع، الحركات البسيطة عندما كنا نستخدم الكلينكس أو القفاز من أجل فتح باب المصعد أو زر المصعد، كيف كنا نستخدم التعقيم، الأماكن اللي نستخدم فيها التعقيم في كل مرة، كانت هذه الأشياء، أو حتى إيش الإجراء الأول عندما تدخل المستشفى أو العيادة، كيف يتم تعقيمك عند الباب نفسه، طريقة تعامل الطبيب مع المريض، إيش الاحتياطات. كل هذه الأشياء ذكرتها بدقة في الكتاب، وأعتقد أني بطريقة أو بأخرى كنت محظوظة أني شفت هذه الأشياء
1: نعم جميل.
0: أمامي تحدث، وكيف الخطوات المرتبة. يعني ما أقول غير أنه ساعدني وبوكي صيدلانية، ساعدني كثيرا أن أكتب في هذا الموضوع بشكل دقيق.
1: نعم جميل جدا. يعني قبل قليل أشرتي لإحدى شخصيات القصص، وهي الجدة التي تعمل في العطارة وأيضا في أعمال أخرى. هنالك أيضا شخصية في قصة أخرى، مزنة، وهي امرأة قوية كما تظهر في القصة. لماذا يقال إشراق أن النساء يقدمنا مهزومات، خليني أقول، في كتابات الكاتبات النساء، ودائما يكون ضعيفات أو بحاجة ربما للإنقاذ من قبل الرجل أو النظام وما إلى ذلك؟
0: يبدو أن المرأة الآن بدأت تثور على كل الضعف اللي وجدته سابقا، يعني الحمد لله. لكن شوفي، هي مزنة كانت في القصة ظهرت قوية وفي نفس الوقت كانت ضعيفة، هناك تناقض في الشخصية. يعني لما أقرأ الآن بعد أن كتبت القصة بسنوات ورجعت أقرأ، وجدت أنه مزنة جدا قوية في القصة. ليش؟ لأنها أولا عنوان القصة من الذي قتل مزنة، نحن حتى في نهاية القصة لم نجد القاتل، كان هناك إشارة بسيطة من الوالد ولكن لم نجد أنه القاتل موجود. مزنة رغم أنها توفت ويعني تم قتلها، ولكن كانت في القبر لم تموت، ما زالت موجودة. كان طيفها يعاقب الوالد، وفي نفس الوقت ظلت كذاكرة في خيال والدها، وكان يعذبها، لم يستطع أن ينام، لم يستطع أن يرتاح، كان نوع من الإحساس بالذنب، إلى أن استطاع أن يبرئ القاتل اللي دخل السجن بظلم. عندما سامحوا وقال عفو، استطاعت مزنة أن تنتقل إلى ربها. كيف هذه القصة جت في بالي أني أكتبها بهذه الطريقة، أو استخدمت فيها خيال بشكل كبير يعني، ولكن ظهرت مزنة قوية متناقضة، كانت ذكية، وكانت يعني لو لاحظنا أنه هي كانت ذكية، تحفظ كل شيء، كانت تحفظ الأحكام، تحفظ القرآن، تحفظ الأحاديث، وفي نفس الوقت كان عندها حلال، وعندما أخذت الحلال في البداية، أو حتى كانت ترعى الأغنام وكذا، في البداية كان عندها عدد قليل من الأغنام، ثم استطاعت أن تمتلك يعني أو يصير عندها أكثر حلال أكثر من ذي قبل، استطاعت أن تنشط ثروتها، أن يعني تكون قوية بطريقة أو أخرى. ولكن تعرفي المجتمع أحيانا، في القصة أنا أقصد ليس في الواقع فقط، أنه أحيانا هناك عادات وتقاليد تجعل المرأة أنها تنصاع لها. فالقصة كانت خيالية، ولكن ربما تحمل مزنة

0: موجودة في مكان ما تحمل هذه الصفات، يكون لها نفس القصة، أو إنها تكون ضعيفة بهذه الطريقة، أو إنها في نفس الوقت أن تكون قوية كمزنة. يعني القصة يحتاج لها قراءة عميقة أعمق من كذا، ولكن مزنة أراها قوية وأراها ضعيفة، وأراها مظلومة، وفي مكان آخر أرى إنها أخذت حقها بطريقة أو بأخرى، لأنه عندما ماتت أو تم قتلها أو يعني عثروا على جثتها وحاولوا أن يدفنوها، لم تمت، ظلت ذاكرة حية قادرة على أنها تصل للحقيقة، حقيقة أنه لا يمكن معاقبة شخص بجريمة لم يفعلها، أو إنها مثلا أنصفت حتى بعد فترة طويلة من الزمن، لكن كان هناك وجودها حتى وهي متوفية أو حتى في قبرها كان لها دافع أو دور في العفو عن الشخص الذي لم يقتلها ودخل ظلما للسجن. يعني
1: نعم، يعني ربما نحن نحتاج إلى مزيد من الكتابة عن النساء التي تظهر فعلا هذه التناقضات، وطبعا مما يجعل النساء، خليني أقول، بشريات أكثر. طيب، في أنت أيضا تحدثت عن إعصار موكونا قبل شوي، كنا نتكلم عن كورونا، تقولين وتكتبين في مقطع من الكتاب: وفي إعصار موكونا عندما سقط البيت علينا ساعة ضربنا البرق الذي لم نتوقع شدته، كانت هي في الفناء خارج البيت تحتضن براحتيها نبتتها، فمتنا كلها ولكنها نجت. يعني أن تظهر، خليني أقول، الأزمة أو الكارثة أو الحدث الكبير في الحدث الصغير أو في الالتفاتات الرقيقة لمثل هذه الالتفاتة، لأي درجة هذا قادر فعلا أنه، خليني أقول، يحتوي ويعالج ربما الأزمة الكبيرة.
0: نعم، نحن أنا أتذكر أنه الإعصار في البداية كان يقول أنه راح يكون منخفض، فيما بعد طلع إعصار موكونو لم يكن شيء سهل. يعني أنا أتذكر أني أو حتى أغلب الناس كانوا نايمين لما قاموا الصباح وجدوا بيوتهم غرقانة. يعني في ناس كانت على الأسرة وعندما وضعت أرجلها على الأرض وجدت أن الأرض كله ماء، كيف دخل الماء من منافذ البيت؟ ما أعرف، سبحان الله، أحيانا يمكن من الشباك. لكن الكوارث أحيانا تجعلنا في تفكير عميق، أنه نحن يا إلهي هل سنعيش ولا خلاص، لأنه كانت البيوت أحيانا تتهدم، وأيضا يعني كانت الرعد، كان الرعد والبرق، كان الجو عاصف بالطريقة غير طبيعية، وإحنا في البيت ننظر إلى هذه الأشياء. أنا أتذكر إنه الشرطة، أسمع صوت الشرطة وهم يقولون اللي بيته منخفضة يروح لبيت جاره، ممكن يروح للطوابق العليا، لأن الطابق الأول في منهم بيوتهم غرقت. وهذه كتبتها في بعض القصص، صح القصص كانت خيالية، ولكن الأحداث اللي مرتبطة بمكون وكورونا حقيقية كانت. الجمل اللي سمعتها من الشرطة، الناس كيف تعاملت مع الوضع، كيف الكوارث أحيانا تجمعنا نحن كشعب أو كبشر، نحاول نعيش في الأجواء الصعبة، سواء كان وباء، سواء كان إعصار، أنواع مناخية، نجد أنه نحن نحاول البقاء، نحاول أن نستمر على قيد الحياة. يعني ذكريات هذا الكتاب قد ذكريات جدا أتذكرها، وأنت الحين تسأليني أتذكر كيف تعيشت مع الموضوع. في بعض الناس بيوتهم كانت بجنب الوادي على طول، كان في خطر كبير إن البيوت، حتى بيتنا القديمة على الوادي، أتذكر أنا كنت أقول الحمد لله انتقلنا من البيت، وإلا كان راح نغرق الحين. فشوفي يعني كيف الناس ساندت بعض. يعني موكونو جعل هناك أخلاقيات جديدة بين البشر، في كيف انه هم ايوه ممكن تجينا في اي لحظه، مثلا الجيران لا يتعارفون ولكن في بعض المشكلات ممكن انهم يتساندون، مثل ما كنا جعلنا نتعرف على بقعه اكبر من الناس، نسال عنهم نتاكد انهم بخير، حتى اتصالات من خارج المحافظه، يعني الناس كثير سالت عن بعض، تذكروا بعض. هذه الظروف كلها كيف كانت شدتها أو كيف أنها طبعت في الأشخاص ذكريات؟ أنا أتذكر أنه في بعض الناس كانوا يقولون أو كانوا يرددون اللهم يا ربي إذا سلمتنا من هذه المشكلة راح أعمل كذا، راح أهتم بكذا، إن شاء الله راح أعوض عن هذه الأشياء اللي قصرت فيها سابقا. تجدين نفسك واقفة أمام أنه ممكن النهاية تكون قريبة ولكن أنا قصرت، تجعل هناك مراجعة للذات، إيش أنا قصرت فيه، إيش الأشياء التي لم أقم بها، الأشياء اللي يجب علي مثلا أن أقوم بها ولم أقم بها، وأنا الآن أوعد ربي خلاص أني راح أتحسن مستقبلا. شوفي كيف الناس أو يفكرون، كيف تغير طريقة تفكيرهم، طريقة التعامل مع هذا الوضع يجعلنا نراجع أنفسنا. نعم الأجواء المناخية أو حتى هذه الكوارث تساعد الإنسان أنه يتغير، مش بس المحيط الخارجي بما فيه من حطام تحطيمات أو حتى البيوت التي تتكسر، الخسائر المادية، هناك أيضا خسائر بشرية، الناس التي تذهب مثلا أو كانت موجودة في أماكن منخفضة وقت الأمطار والإعصار، في كان جثث، وجود جثث أشخاص معينين يمكن لم يقوموا بأخذ الحيطة والحذر، هذه الأشياء كثير غيرتنا، غيرت على مستوى الفقد، فقد العائلي في بعض الأسر، نحن أيضا تأثرنا لأنه جيراننا وأحبابنا، فيعني فعلا كان له أثر كبير وتأثير يعني في الذاكرة، في القلب، في الروح، هناك أثار كبيرة في هذه الأمور.
1: يعني احنا للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كان بودنا نتحدث أكثر عن هذا الكتاب. شكرا جزيلا لك إشراق النهدي على هذا الحوار الجميل عن كتابك أيام من مكونة وكورونا، الصادر عن الآن، ناشرون وموزعون في الأردن عام 2023، ونحن دائما نتطلع إلى القراءة عنك وعن الثقافة المحلية في ظفار.
0: شكرا، بارك الله فيكم، وشكرا للمستمعين وعلى الاستضافة هذه الجميلة. معك أنت أمل، ما شاء الله، دائما محاورة رائعة.
1: شكرا جزيلا إشراق. إذن إلى اللقاء أحبتنا المستمعين الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان، خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقلنا إن هذه الآية جاءت تعقيبا على قول الحق: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. بعد أن طلبوا منه القصة اللي هي قصة يوسف اللي جاء التسجيل بعدها، هذا التسجيل جاء بعد القصة الذي طلبها كفار قريش بتأسيس من اليهود، قالوا لهم اسألوا عن قصة إيه؟ عن قصة يوسف. فجاء بالقصة كاملة مستوفية، وجاء بها في مكان واحد وفي صورة واحدة، لا في لقطات متعددة منصورة، لأنهم لم يسألوه عن جزئية وإنما سألوه عن القصة كلها بتمامها. فكان مقتضى هذا أنهم حين سألوه قدروا أنه يعجز، فحين لم يعجز كان يجب أن يلتفتوا إلى أن الله الذي أرسله هو الذي علمه وهو الذي أنبأه، فكان يجب أن يؤمنوا. لكنهم لم يؤمنوا، فعز الله رسوله، قال: لا تيأس، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أنت عليك البلاغ بس. إنما عزاه وقال: قضية كونية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليه؟ لأن العناد هو الذي وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان، والمعاند لا تستطيع أن تواجهه بحجة ولا بمنطق ما دام بإيه؟ ما دام معاندا. وما أكثر الناس، إذن فضمن الله أن يكون في الناس مؤمنين أيضا، يبقى أكثر الناس مؤمنين، ويمكن برضو المقابل أكثر أو أقل الناس يبقوا مؤمنين. لماذا؟ لتبقى خميرة الخير في الأمة ولو بقلة، حتى إذا ما عض الذين لا يؤمنون بالمنهج السماوي مظالم الدنيا عضتهم يلتفتون إلى منهج السماء. يبقى لازم الخير موجود ضروري، نوى بحيث يوجد ظل يفيء إليه الناس إن كربهم الباطل. وما أكثر الناس ولو حرصت، الحرص معناه الاستمساك، والاستمساك يتطلب جهدا، وهذا الجهد حرص منك على الشيء، وما أكثر الناس ولو حرصت. وأكد الحق سبحانه وتعالى في كتابه حرص رسول الله على إيمان أمته، ولذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه، نفسه تؤمنه. والحق سبحانه وتعالى يقول له إنك أنت مش هتهدي اللي أنت تحرص، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، لما عليك البلاغ ما تزعلش. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأمر الذي يمنع المؤمن أن يؤمن بعد هذه البينات الواضحات والغيب الذي لم يشهده رسول الله ولم يقرأه في كتاب ولم يسمعه من معلم، كان مقتضاه أنهم يؤمنوا. فما الذي منعهم أن يؤمنوا؟ أأنت تطلب منهم أجرا فشق عليهم الأجر؟ قالوا لا مش عايزين. أنت ما تسألهمش أجر. كلمة وما تسألهم من أجر الواردة على كل رسول إلا إبراهيم وإلا موسى تدل على أنهم لو فطنوا إلى الأمر لكان يجب أن يقدروا أجرا لمن يهديهم سواء السبيل، لأن الأجر يعطى لمن يقدم لك إيه؟ لمن يقدم لك منفعة. فبقول ده كان الواجب إنهم هم يعدوا نفسهم على إنهم يعطوا أجر لمن يهديهم سواء السبيل، لأن الإنسان حريص أن يدفع الأجر على من يعينه بمنفعة، والمنفعة التي تضمن لك راحة الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة كان يجب أن يكون الأجر عليها مناسبا لهذا. فإذا أنت كمان ما بتسألهمش أجر، فكأن ما تؤديه كان يتطلب بالفطرة أجرا، لأن الأجر إنما يدفع لتقديم منفعة، والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوي ينتهي، وإما أن تكون ممتدة إلى زمن لا ينتهي. فمقتضى الأمر أنك تقدم نفعا باقيا نفعا خالدا، فكان من الواجب أن تطلب عليه أجرا لا كأجر اللي بيدمن لك عمل في الدنيا، ولكن أجر يتناسب مع طول العطاء. ومع ذلك لم تطلب منهم إيه؟ لم تطلب منهم أجرا. فيبقى إيه المسألة؟ حجة موجودة، برهان موجودة، ما بنطلبش أجر، يبقى بقى المانع. المانع هو انهيار السيادات تحت أقدامهم، لأنهم يريدون أن يكونوا سادة وأن يكون الضعفاء عبيدا، يريدون أن يكونوا مسيطرين بجبروتهم على الخلق، والدين سيسوي بين الناس ويجعلهم سواسية، إذ هم يكرهون هذه المسألة. وما تسألهم عليه من أجر، هناك يقول إن أجري، هو في الواقع عايز أجر بس بيعلي الأجر، بدل ما يأخذ الأجر من المحدود القدرة على الثمن أو على الأجرة يأخذها من مين؟ من الله الذي لا تحد قدرته في إعطاء الأجر. فكأن العمل اللي بيعمله ما يمكنش يجزي في الأجر عليه إلا أن يكون عطاء من مين؟ عطاء. ليه؟ لأن العمل الذي يؤديه بمنهج الله من الله، فالأجر الذي يكون عليه يبقى من مين؟ يبقى من الله مش من البشر. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. تذكير، تذكير للغافل، معونة للعاقل، ويبقى دي من ضمن الرحمة. وإلا فكان الأصول إن احنا نسيب الناس كده يشوفوا الكون ده المنظم المهندس الهندسة البديعة دي اللي فيه كل مقومات الحياة اللي فيه العجائب الكونية اللي فيه كده، يخليهم يلتفتوا للي خلق. ومع ذلك ذكرناهم. كلمة ذكر يدل على أن الفطرة والذرية في الإنسان كان يجب أن تظل هكذا وواعية، لكن غفلة الأحداث ربنا قدرها وبعد ذلك جعل لهم إيه؟ جعل لهم ذكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا سمعت وكأي افهم إن معناها كثير كثير كثير، حاجة كتيرة قوي فوق الحصر، مش هقولها هي إيه لأنها فوق الإيه؟ كم مرة أكرمتم. يبقى مش عايز أعدد الإكرام ده، الأولانية ولا الثانية ولا الثالثة، لأنها مرار إيه؟ مرار فوق الحصر. كأي زي كم تمام، العد مظنة إيه؟ الحصر. فالشيء الذي لا تظن أنه يحصر تنصرف عن عده. أيعد أحد حبات رمال الصحراء؟ ما يعدهاش. إنما يعد الفلوس اللي باقي عنده، لأن دي مظنة إنها تحصل كذا وكذا. إذن فالانصراف عن العد معناه أن الأمر الذي تريد أن تتوجه بعده فوق الحصر، فلا تتوجه ولا تتعب. إيه؟ ما تتعبش نفسك. هل واحد قاعد يعد النجوم ويحصيه؟ ده رغم المراصد ورغم المش عارف الإيه وإيه، ما يمكنش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه القضية في إسباغ نعمه على خلقه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال إن تعدوا، مش إذا تعدون، لأن إذا للأمر اللي يتحقق، إنما إن للأمر المشكوك فيه. إن تعدوا إن، يبقى معناها أن هذا أمر مشكوك فيه أن تقبلوا على العد. وليه مشكوك فيه أن تقبلوا على العد؟ لأنها مسألة فوق الحصر وما يمكنش يتوهم إننا نحصرها، فنعدها ليه بقى؟ ولذلك شوف الدقة بقى في وإن وتعد، والمعدود دائما أن يكون مكررا، بنعد حاجة مكررة. لكن اللي بعدها وإن تعدوا، مش نعم الله، لا، وإن تعدوا إيه؟ نعمة الله. الله نعمة واحدة. طب والنعمة واحدة نعدها، ده هو قال عليها واحدة، أم قال لك لا، لأن كل نعمة واحدة تستقبلها من الخلق لو استقصيتها لوجدت فيها نعما لا تحصر ولا تعد. يبقى آيات كثيرة في الكون، كأي من آية. احنا قلنا الآية هي الأمر العجيب، الأمر الملفت للنظر، الأمر اللي ما يعديش كده، لا، دي آية. يقول لك ده فلان آية في الحسن، فلان آية في الخلق، فلان آية في الإيه؟ في العلم. يبقى لا يقال هذا إلا لأمر الإيه؟ أمر عجيب خرج عن المعتاد والمألوف. طيب وكم من الآيات قلنا زمان إنها بتنقسم ثلاث أقسام، إما أن تكون آيات كونية يعني وموجودة في الكون عجائب، هذه الآيات الكونية هي حجة المتأمل في أن يؤمن بالإله الذي أوجدها، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. الله، دي كلها إيه؟ آيات ملفت عجائب، يجب أن تلفتك إلى أن من خلقها لا بد أن تكون له منتهى القدرة ومنتهى الحكمة ومنتهى الإيه؟ ومنتهى دي الآيات الكونية اللي بتلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه. وفي آيات تانية برضو أمور عجيبة، بس تأتي لتثبت صدق الرسول في البلاغة عن الله، لأن الرسول جاي بشر وقول لهم أنا رسول من عند الله، نقول له طب أمرة إيه؟ مش بنقول للواحد أي واحد أنا جاي من عند فلان، تقول له أمرة إيه؟ لازم الأمر لديكم من عند مين؟ من عند اللي بعته، ولا يعرف أش حد الله هو، وإلا لو كانت الإمارة معروفة ما تنفعش أمارة، يبقى لازم الأمارة تكون إيه؟ أهدي المعجزة، المعجزة جاية على يد الرسول ليثبت صدق بلاغه عن الله، تبقى دي اسمها إيه؟ المعجزات. والآيات هي الفواصل التي تشمل جملا من القرآن تحمل أحكاما فيها منهج الله. يبقى الآيات ثلاثة، يا آيات كونية تلفت إلى الحق، يا آيات تثبت صدق الرسول، يا آيات في منهج الإيه؟ إلا أي الآيات يعرضون عنها؟ يعرضوا عن الأول فلا يؤمنون، ويعرضون عن الآيات بالمعنى الثاني فلا يصدقون الرسول، ويعرضون عن الآيات الثالثة فلا يؤدون الأحكام المطلوبة منها. وكأي من آية، يعني كثير من الآيات نصرها الله في كونه لتلفت إليها عقيدة، أو لتثبت صدق رسول، أو لتبين عنه أحكام. هم بيعرضوا عندي وعندي وعندي. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ده فيما يتعلق بالحكم المنهجي الذي إن فعله الإنسان أثيب وإن لم يفعله عوقب. وقال لك برضو في آيات تانية موجودة في الكون لو أنت لم تعرض عنها ودققت النظر فيها لأخذت العبرة الأولى كونية تثبت الوجود، وأخذت عطاء من عطاء الله سر تربيه وتنميه. احنا قلنا ان كل الاكتشافات الحديثة كانت نتيجة ملاحظة ظاهرة في الكون، الظاهرة في الكون اللي هي الآية في الكون. الرجل الذي جلس ليطهو في قدر ثم رأى غطاء القدر يعلو، غطاء القدر بيعلو أم فكر في هودة ليه؟ ما أعرضش عنه زي أي زي كل الناس، وإلا فهل لم يوجد واحد يشوف قدر عمالة بيه؟ أبدا، كتير ناس شافوه بس ده ما أعرضش. فبص لقى البخار عمال بيدفعه، أم قال الله، إذا ففي الماء طاقة إذا سخن يصعد منه بخار، وإذا صعد منه بخار طب بيعمل الغطاء ليه؟ أم قال لك لأن الحيز بقى ضيق عليه، فكأن المية بالبخار بتتمدد، تعوز مكان واسع قوي، وما دام بتتمدد بالبخار هتطرد قال الله، طب ما احنا نقدر نستعمل دي نقوم بها الماكينات والإطارات والبتاع، فاستعمل البخار. يبقى من ملاحظة إيه؟ من ملاحظة واحدة ما مر عليها بإعراب فأفادتنا وأفادته، وهي عصر البخار كله مبني على ملاحظة إيه؟ ملاحظة بسيطة. يبقى إذن كل إنسان يريد دينا أو يريد الدنيا، وإن انفصلناها يعني عن الدين برضو لازم ما يمرش عن آيات الله بإعراض، بل يمر عليها بإيه؟ بتدقق ونظر، إن استفاد عقيدة إيمان بالله، إن استفاد تصديق رسول، إن استفاد معرفة أحكام، إن استفاد مصالح دنيا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يبقى كأن ربنا بيقول ايه، شوفوا آية من آيات الله في كونه وتعرضوا عنها، لازم تدققوا فيها وتبصوا، يا تؤمنوا بعقائد، يا تصدقوا رسول، يا تاخدوا أحكام، يا تاخدوا أمور ايه، أمور دنيا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله، ايه المراحل؟ الناس موجودين، أكثرهم مش هيبقوا مؤمنين، والأقل ما هو مرة يجي الأكثر ويبقى إيه مقابله كثير أو قليل، ومرة يجي أكثر ده كتير وده إيه وده كتير على الأرض، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى الكثير مش بيقابله القليل، مرة يقابله قليل ومرة يقابله الإيه كثير برضه، ده كتير وده إيه وده كتير. المؤمنين بقى، أم قال لك والمؤمنين بقى فيه ناس مش هيؤمنوا اللي هو الأكثر، وناس يؤمنوا. المؤمنين برضو فيهم غربلة، فيه مناخل، هل مؤمن حق الإيمان يقيني ولا مؤمن برضو بإيمانه كده بيتذبذب؟ قال لك إزاي؟ أم قال لك امسك كده الكفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه الله، إيمان بالله لأنه موجود، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض برضو هيقول الله، إذن ففيه إيمان بإيه بالله، لكنهم قالوا الملائكة بنات الله، الأصنام شفعاءنا عند الله، يبقى حطوا بيع الإيمان إيه مع الإيمان، شرك بالله خلاص. اليهود الثاني ده عزير ابن مين؟ ابن الله. الله، يبقى وما يؤمن، افرض ملاد دول ولا دول ولا دول ولا دول وناس من المؤمنين العاديين، أم قال لك يخصون قوما أقوياء بالخضوع لهم لأنهم يعتقدون أن لهم تأثير في النفع وفي الضر، برضو لهم من الإيه؟ من الشرك، يتقرب إليه تقربا لا يسمى في عرف المودة مودة ولكن زلة مودة، تقرب الزليل برضو ليه بيتقرب له بزلة ليه؟ لأنه برضو يعتقد أنه يمكن ينفعه ويمكن إيه يضره، نذبح لغير الله. الله، كل دي ألوان من الإيه؟ ولذلك لما تيجي تقول له يا شيخ اعتمد على الله يقول له برضو عليك عشان تقدر الحكاية دي، ويعرف ان دي اشراك، يعرف ان دي ايه اشراك، يقول لك انا هعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني والباقي على الله، طب والباقي على الله واللي مش باقي على مين؟ عليك. ايه الحكاية دي؟ برضو مسجد ايه اشراك. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه الا وهم. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ايه تقول له الله لا يطلب منك قضاء حاجه، وبعدين تقول له ان شاء الله ربنا يقضيها لك، ويقول له برضه وانت برضه تساعدني، ما دام قال وانت دي اهدي تبقى تبقى. ولذلك ابشر ساعه ما يقول ديا قول له ابشرك انها لا تقضى. ولذلك في ايه ثانيه توضحها، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، ولم يلبسوا ايمانهم بايه؟ يعني يخلط الإيمان، هو مؤمن صحيح ويصلي لله وكل حاجة، إنما برضو حاطط فيه إيه شوية إيه شوية ظلم، يعني يعتقد أن أحدا يملك له ضرا وأن يملك له نفعا، أو أن أحد يتقرب إليه ليشفع له عند ربه. إلى متى سيظلون هكذا؟ اللي ما بيؤمنوش اللي هم الأكثر، واللي بيؤمنوا ويخلطوا إيمانهم بظلم. وإحنا قلنا إن الظلم أوله الشرك، إن الشرك لظلم إيه؟ لظلم عظيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ هل أمنوا أن تأتيهم غاشية العذاب في الدنيا، أو أمنوا أن يموتوا الآن وبعد ذلك تقوم قيامتهم؟ لأن من مات قامت قيامته، لأن الإنسان بيستبطئ القيامة، بيستبطئ عذاب القيامة. يقول له لا، ما تستبطئوش، لأنك أنت لا تعرف متى تقوم قيامتك.